0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

الراديو 90 90 هواها مصري.

على كل محراب في الوجود من الركوب.

خير هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هو ظاهر.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: شكرا من ثالثة الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: بالراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 7 صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزارة الداخلية بدأت صباح اليوم تنفيذ الخطط الموضوعة مسبقا لتأمين امتحانات الثانوية العامة، تشمل خطة التأمين الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة. كما تمتد خطة التأمين إلى طرق المحاور المؤدية للجان الامتحانات لتيسير حركة المرور بتلك الطرق وتسهيل وصول الطلاب إلى اللجان. وزير الخارجية بدر عبد الله

المتحدة حال عدم استكمال الاتفاق. وأوضح ترامب في منشور له عبر منصته تروث سوشيال أن أي رسوم مستقبلية ستأتي مقابل الخدمات المقدمة من الولايات المتحدة لتعويض التكاليف السابقة والحالية والمستقبلية على حد قوله. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن حركة السفن عبر مضيق هرمز شهدت زيادة ملحوظة أمس. وأشارت القيادة المركزية إلى أن القوات الأمريكية تواصل عملياتها في المنطقة لمراقبة الأوضاع والتأكد من الالتزام الكامل بجميع بنود الاتفاق مع إيران وتنفيذها بصورة كاملة وفعالة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر وقف الهجمات على لبنان، ووفق مصادر إعلامية لا يشمل القرار الانسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ مارس الماضي. اقتصاديين المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية شهدا مراسم توقيع 4 بروتوكولات للتعاون بهدف تقديم الدعم الفني للمصدرين ورفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. ورياضيا، منتخب ألمانيا نجح في قلب تأخره أمام منتخب كوت ديفوار إلى فوز بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس بكأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 990 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل

طب صباح الخير، صباح الهنا، وبدايه اسبوع جديد، واهلا بالصبحيه وحلقه جديده من صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. وحشتونا جدا من يوم الاربعاء. يوم الخميس ما كناش مع بعض عشان الاجازه. 33-22 درجه حراره القاهره، 36-21 اسكندريه، اول اسماعيليه اسف، واسكندريه 29-22. يبقى القاهره 33-22، اسكندريه 29-22، الاسماعيليه 36-21، والعريش 30-20. بما ان النهارده عيد ميلاد حليم، تعالوا نبدا صباحكم مطرحك

ماتش اليابان وتونس بدأ من دقائق اللي متابع مباريات كاس العالم، والمباراة دي رقم 1000 في كاس العالم الحقيقة تحديدا. ولكن في الدقيقة الثالثة من الماتش اليابان جابت جول، اول جول الحقيقة جابته اليابان، وهتابع معاكم اول باول واقول لكم علشان لو انتوا في الطريق مش سامعين.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: صباح الخير، صباح الفل والهنا. والنهاردة رسميا بيبدأ الصيف. أي والله النهاردة نقدر نقول هو ده البداية الرسمية لفصل الصيف. فيكسيبك من كل اللي فات واستعد بقى لبداية الصيف النهاردة. بس أكيد الصيف ليه جوانب حلوة، يعني لازم نبص لها برضو. كثير السعادة جاي يقولها لنا، يقولك خد من الصيف درس من وقتنا لملاحظة الحاجات الصغيرة اللي ممكن تكون جميلة وتستاهل اهتمامنا فعلا، زي تمشية البحر، وزي ما بناخد بالنا من القواقع والأصداف وغروب الشمس والحاجات دي. الحاجات دي ما تلاقيهاش غير في الصيف أجواء الصيف. الصيف بيقولك إن البحر اللي أمواجه عالية قوي والرياح بتؤثر عليه ومخليها خطر، مش بيفضل كده على طول، وإنه لما بيجي الصيف بيهدى وما بيبقاش فيه الرياح العاتية وما بيبقاش فيه موج عالي قوي زي ما كان في الشتاء مثلا. وده بيعرفك إن إحنا أو حتى اللي حوالينا ممكن نكون متأثرين بظروف خارجية مخلينا في حالة غضب، ولكن بيجي وقت الغضب ده بيهدأ. على فكرة انت ممكن تكون سبب في هدوء الناس في حالات الغضب. يا سعد ويا هنا ويا بخته اللي يكون في حياته صاحب جدع وقت الغضب يتحمله ويهديه. عارف لما بتكون حاطط كرسي وشمسية على البحر ومستمتع بالمنظر، وتتفاجئ بحد فجأة يجي يحط شمسيته قدامك ويحجب عنك النور والهواء وكل حاجة؟ اكيد مش هتسكت وهتعمل ايه، هتتكلم يا هتقوم تروح مكان تاني، مش شط كبير يعني. وده اللي نفس المفروض نعمله في حياتنا، ما نسمحش لحد أبدا أنه يحجب عننا النور والحياة والاستمتاع بتفاصيل كل حاجة حلوة حوالينا. الصيف كمان بيعلمك ويفكرك معايا أننا نحاول نخصص وقت لنفسنا نستمتع فيه بالأجازات والبحر مع ولادنا ومع العيلة، ونجرب معاهم شوية أنشطة كده مختلفة هتحول الأيام دي لذكريات نفتكرها بعد كده، أو حتى وقت مع نفسنا كده لوحدنا يعني بعيدا عن أي شغل والالتزامات. صباح الفل، صباح الهنا، أنتم معنا صباحك ومطرحك على الراديو 90 FM. يلا صباح علينا وبعتولنا أساميكم على رقم الواتساب 010-400-9904. صباح طارق عليا وتليفون اخره 95. ما تكتبوش الاسامي، ما تكتبوش تكتبوا نفسكم، تكتبوا خالص اساميكم. امي صباح الفل، حنان نعيم صباح الهنا، ملاك ومكرم ومرنا صباح الفل، ومين كمان، نور صباح الهنا، وعبد الهادي صباح الفل، ومين كمان، مريم ومساء الخير، مساء الفل الساعه 7:30 7:15 الصبح، هبه الله صباح الفل كمان.

Start your day with Ahmed Younes. اليابان تسجل الهدف الأول في منتخب تونس في أول ثلاث دقائق من المباراة. الماتش شغال دلوقتي ويعتبر الماتش رقم 1000، دي المباراة رقم 1000 في كأس العالم. 1-0 لليابان، ولكن لسه الماتش في أوله. تمنياتنا رب المنتخبنا العظيم في تونس بالتوفيق.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: نشرة أخبار جرى إيه؟
2: النهاردة بينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة الساعة 9 الصبح، والامتحانات هتستمر لحد 16/7. وزارة التربية والتعليم حددت تعليمات مهمة للطلبة، ومنها ضرورة الحضور قبل ميعاد الامتحان. في كمان التأخير ما يزيدش عن 15 دقيقة، ومش هيكون مسموح للطلبة بعد كده بدخول الامتحان. نبهت كمان الوزارة على ضرورة قراءة التعليمات الموجودة في الصفحة الأولى من كراسة الأسئلة وتسليم كراسة الأسئلة وورقتين الإجابة البابل شيت والأسئلة المقالية وكتاب المفاهيم للملاحظ في نهاية الزمن المحدد للامتحان. ربنا يوفقهم وربنا يفرح كل الطلبة إن شاء الله، ويفرح كل بيت، لأن احنا زي ما احنا عارفين هي سيرة الثانوية العامة بتوجع البطن. أول ما بدأت أتكلم حسيت بشدة كده، هتفضل هي بعبع كده يعني. ربنا يعديها إن شاء الله. تعالوا كلنا ندعي لهم كده أن ربنا يسهل لهم الصعب ويوفقهم ويهدي أعصابهم ونطمن عليهم إن شاء الله. فالنهاردة البداية، وإن شاء الله الامتحانات هتستمر لحد 16/7. لسه من شوية قلنا، بس نقول تاني، أن اليابان في ماتش تونس واليابان اللي شغال دلوقتي، المباراة رقم 1000 في كاس العالم، أحرزت اليابان أو اللاعب داتشي كامادا الهدف الأول لليابان في مرمى منتخب تونس. طبعا ده بنتكلم في أول 3 دقايق من المباراة، وربنا يستر ربنا يستر. طبعا تعرفين ان بعد المباراة الاولانية هم تم تغيير المدرب هناك. يعني دعوات كل طلبة الثانوية العامة تاني وتالت ورابع. الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أضاف خدمة جديدة ضمن مشروع توثيق الأشجار النادرة والمعمرة من خلال إعداد خريطة تفاعلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية للأشجار التاريخية الموجودة في الحدائق التراثية، مع إتاحة الاطلاع على بيانات كل شجرة من خلال QR كود هيكون موجود على اللوحة التعريفية جنب الشجر. تمام. في كمان وزارة التضامن الاجتماعي بتستعد لإطلاق النسخة الثانية من مبادرة القومية فرحة مصر. إيه دي بقى؟ دي بتدعم العرسان والعرايس، والمرة دي هتدعم 4000 عريس وعروسة من الفئات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية. دكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قالت إن النسخة الأولى استهدفت 1000 عريس وعروسة، والجاية هتستهدف 4000، لأن التجربة الأولى كان نجاحها لافت جدا للنظر. لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 FM، وبفكركم على دعواتنا لطلبة الثانوية العامة، واللي عنده حد في طلبة الثانوية العامة يبعت لنا على واتساب الراديو 90 عشان نوازره كده على 010-490-94. أكيد مش هقول طلبة، لأن أكيد طلبة في حتة تانية دلوقتي، لكن أولياء الأمور بعتوا لنا، أو أي حد من قرايبك بعت لنا، بعت لنا اسمه كده ندعي له كلنا مع بعض. رقم الواتساب هو 010-490-94.

دعوتنا لنورة بنت أختي، ربنا يوفقها إن شاء الله. محمد حسين ثانوية عامة، ربنا يوفقه إن شاء الله. حنين محمد حسني ثانوية عامة، ربنا يوفقها إن شاء الله. كل اللي بعت لنا أسامي والولاد، أولاد وبناته، إحنا بنديلهم كلهم بقى، اللي بعتوا اللي ما بعتوش ربنا يطمن عليهم إن شاء الله. النهاردة ذكرى ميلاد عبد الحليم. عبد الحليم من مواليد 1929 زي النهاردة، وتوفي 30 مارس سنة 1977. والنهاردة كمان ذكرى وفاة سندريلا سعاد حسني. قولولي بقى، تحبوا تسمعوا لسعاد حسني ايه بعد الاغنيه اللي شغاله دي؟ بعتولي حالا على الواتساب الراديو 90.9.

أحب وخايف ينسى الحب، يوم يقابلني خايف أجرب، خايف أهرب خايف أقرب يبعد عني، خايف إني أحب وخايف ينسى الحب.

اليابان تحرز الهدف الثاني حالا في مرمى تونس في مباراة كأس العالم اللي شغالة دلوقتي اللي بتحصل حالا، وهي المباراة رقم 1000 في كأس العالم. الهدف الثاني في منتخب تونس من اليابان. لسه مكملين صباحك ومطرحك على الراديو 90 FM، وطلبتوا تتر هو وهي اسمعوا على طول، ربنا يستر من هنا حد ترمى قسمي باش في جوال تاليا.

انطلاق امتحانات الثانويه العامه النهارده الكلام لينا احنا بقى، ازاي نتعامل مع طالب ثانويه عامه او طالبه ثانويه عامه في البيت. بلاش مشاكل في البيت، بلاش خناقات، بلاش الخناقات المصود دي اللي احنا بنعرفها كلنا بنعملها دي وعارفينها دي، خصوصا اللي بتحلو ايه بقى وقت الاكل او وقت المذاكره. نقلل الله يخليكوا، احنا نخلي عندنا دم شويه قشطه. لما نلاقي ابننا بارد شويه وعنده شويه تناحه في موضوع المذاكره، العصبيه مش الحل خالص، خلينا نروح للهدوء ولو حتى نجرب نمثل شويه. بلاش الانفعالات الاوفر، خلينا نركز على اننا نحفز الولاد اكتر ونديهم دفعه كده لقدام، نشجعهم علشان هما محتاجين الكلمة الحلوة، هما مش محتاجين التبريئة والزغرة، ومش محتاجين أبص وأقول وخلاص وابتدي أندب من قبل ما الولد أو البنت يدخلوا الامتحان. مهم طبعا ان احنا نساعدهم على تنظيم وقت المذاكرة، ونكون زي الريمايندر، زي المنبه المتحرك في البيت، بس بالراحة من غير توتر، من غير المنبه اللي بيفضل سنوز ويعيد ويزيد ويعيد ويزيد لحد ما نزهقهم. حاول يا سيدي، حاول يا ستي تتعاملي معهم على انهم اطفال، ما هم فعلا أطفال، والله هم أطفال. طبعا الموبايل والنت والحاجات اللي بتشتت الدنيا دي محتاجين نبعدهم عنا، لكن لازم يكون الإقناع بهدوء إن الموضوع مؤقت وبعدين هنرجع لكل حاجة زي ما احنا عاوزين، بل بالعكس ده احنا هنرجع لمرحلة تانية مختلفة وهننضج ونكبر أحسن بكتير. لازم نفهمهم بالراحة. الريست حل سحري، عشان تسيطر على أولادك وتخليهم يعملوا اللي انت عاوزه اللي هو المذاكرة، لازم نديهم الراحة، لازم ياخدوا شوية ريست. ليلة الامتحان مفيش مشكلة، يعني انت مش هتديله ريست 60 ساعة يعني، بعد كده اقول له قوم ذاكر بقى عشان يتقبل الموضوع بسهولة. خلي بالك طويل، خلي بالك اطول. مطلوب مننا نكون دكاترة نفسيين لولادنا في البيت في فترة امتحانات السنة العامة. مشاعرنا الشخصية وغضبنا وكسرة نفسنا والغضب وكل حاجة جوانا من المشاعر اللي احنا عايزين نقوم نلطش لهم بالإقلام، معلش خلاص مش وقتها. نخفي مشاعرنا الشخصية كمان، القلق والخوف والتوتر، وان انا باصص لقدام. يا جماعة هو اذا كان حتى اولادنا بيبينوا ان هم عندهم لا مبالاة، لا هو في حتة عندهم جواها فيها، بس فيها الحتة بتاعت المبالاة وخلافه، ولكن يعني هنعمل ايه؟ هنعمل هم جيل كده يعني، بس خلينا نحتويهم اكتر. في طلبة، في نوعين، في نوع بتبقى قلبة معه فعلا بلا مبالاة، وفي نوع بيدخل في حالة توتر ورعب شديد جدا. كل الخبراء التربية قالوا ان التوتر والرعب اللي عند الطالب بيكون اكتر من 50% ما نقوله من الاب والام. جزء منهم بيتعدى 50% جايله من الاب والام. في نوع تاني بقى هو استاذ توتر، فاحنا في كل حالاتهم، كل حالاتهم تناحى لا مبالاه خوف توتر قلق، احنا لازم نحتوي ده، احنا ما عندناش اختيارات تانية، احنا المسؤولين عنهم، احنا مش هنجيب لهم ناس يعملوا ده. الامتحانات عموما والثانويه العامه خصوصا لوحدها ضغط من غير اي حاجه، برغم انها من افشل السنين، فنحاول بقدر المستطاع ما نكونش احنا اللي بنزود عليهم الضغط، بالعكس لازم نكون مصدر الدعم ونخفف الظروف الصعبة اللي ولادنا بيمروا بيها وحسنها. ساعات النتيجة هتكون احسن في الوقت ده. فكرة ان احنا هنتكلم معاهم مثلا في ان السنة دي مش سنة مصيرية، كل واحد عارف ولاده الدخلة بتاعتهم ايه. في ولاد لما تقول لهم البق ده من الاخر ما بيجيبش معه نتيجة، ويقولك يعني ايه مش سنة مصيرية، يعني ايه، فيبتدي يتكلم في ده، خلاص ما تدخلوش الدخلة دي. فكل واحد فينا عارف ازاي يخفف توتر الولاد والبنات ولاده، وكل واحد فينا عارف ايه الدخلة اللي يقدر يهون الموضوع على ولاده. في ناس هينفع معها دخلة ان دي مش نهاية الكون ونهاية العالم، وده جزء كبير جدا، ولكن في جزء تاني مختلف يعني خالص الدخلة دي ما بتنفعش معاه. مين بقى يا شا اللي يعرف دخلة عيالك وبنات حضرتك وولادك؟ حضرتك، ربنا معاكم.

تعالوا نروح للبرج في درج سريعا، وعايزين نقول برج الجدي بيقول لك كل هنقول له كل برج كده حاجه بتميزه صفه حلوه قوي من صفاته الجميله. الجدي بيقول لك انه بيفخر بكل حد في حياته، كل الناس الحلوه اللي تستاهل انه يدعمها بيفخر بيها قدام الكل، ويحب يتكلم عن انجازات الكل علشان عارف ان ده هيبسطهم حتى لو هما مش موجودين. الدلو مشجع دايما، لما يتحط في قاعده مع الناس والناس تبتدي تتكلم عن حاجات تخصهم يبتدي يشجعهم. الحوت الحنيه عنده مدلدقه كتير جدا، في اي قعده وفي اي مكان تلاقيه طيب حنين، عايز يفرح الكل بكلمتين طيبين. الحمل فيه شويه استعجال في اسعاد الكل حتى لو على حسابه، يقول لك انا عايز افرح الناس، انا عايز افرحهم، انا عايز ابسطهم، ومستعجل على طول كده وعايز يعمل اي حاجه ممكن يقع بسبب الاستعجال ده، بس هو عايز يفرح غيره. الطور صبور وبيتحمل، ويتحمل زعل الناس وان هم يزعلوه، علشان هو بيقرر دايما بيقول لا لا لا انا ما ينفعش انا ازعلهم، ما ينفعش ازعلهم، ما ينفعش خالص، انا بالي طويل وهتحمل. حتى لو ما قالهاش هو باله طويل مع الناس اللي بيزعلوه. الجوزاء عنده جانبين، جانب باله طويل شويه وجانب مجنون، ولكن الاثنين بيحب الغير وبيحب يفرح الناس. النهارده الابراج كلها ميزتها وجدعنتها ايه في حب الناس واسعاد غيرها، بيعملوا ايه. طب نروح للسرطان، عنده شويه عواطف وشويه حنيه وشويه فكره ارضاء الناس، وبيجي على نفسه كتير قوي علشان يفرح الناس ويكون في دارهم، ودايما يقول لك البيت اللي فيه حد من السرطانات البيت ده سعيد علشان كميه الحنيه والمرضيه اللي موجوده عنده. الاسد اي نعم هو مسيطر، اي نعم هو شخصيته قويه جدا، ولكن اول ما بتقلب معاه حنيه بتلاقي حنيه مفيش منها، وتلاقي فرحه وتلاقي جدعنه، ويقدر يسند وفي الازمات وفي الشده، ولما تبقى انت الدنيا صعبه هو اكتر حد يقف في ظهرك، واكتر حد ممكن يتخانق معاك ويزعق لك عشان تبقى احسن. طب العذراء اللي هو نفسه الناس كلها تكون احسن منه، عنده كده يعني في لحظات الصفاء والسعاده دي ما عندوش مشكله ان الناس كلها تبقى احسن منه، يقول لك عادي ايه المشكله، يا رب الناس كلها تكون مبسوطه، هو انبساط الناس مش هيقلل مني خالص. اما العذراء بيشوف الناس دايما كويسة، بيشوف في الناس دايما ميزاتها، ما بيشوفش في الناس الحاجة الوحشة، بيحاول دايما يعني حتى لو شايف حاجة وحشة يقول طب ما هو في حاجة حلوة، طب ما هو بيعمل حاجة كويسة. فالعذراء بيدور على الحاجة الحلوة في الناس ويلمعها. طب الميزان بيخاف على حبايبه قوي، بيخاف عليهم بشكل كبير جدا، ما يحبكش تغلط، ما يحبكش تقع، لو حس ان انت في خطوه ممكن مش محسوبه هيقف في وشك، لانه بيخاف بجد على اللي بيحبه. الميزان بيخاف قوي على اللي بيحبه. العقرب يحب يعرف عنك كل كبيره وصغيره، ليه؟ علشان هو برضو مش عاوزك تقع، هو فضولي جدا علشان يمنع الخطوه اللي ممكن تاذيك انها تحصل. طب نروح لحنيه القوس، يصاحب الناس ويصاحب الكل ويفرح الكل، عنده مزاج كده في انه يصاحب الكل، طوب الارض صحابه. النهاردة الابراج من حلاوتها كل برج فيه حاجة حلوة عظيمة جدا. اتكلمنا عن الجدي والدلو والحوت والحمل والطور والجوزاء والسرطان والاسد والعذراء والميزان والعقرب والقوس، واكتشفنا ان كل برج فعلا فيها حاجة حلوة قوي قوي ناحية الناس. صباح الفل، كل اللي عيد ميلاده النهاردة 21/6، كل سنة وانت طيب، عيد ميلاد سعيد. شخص عندك طاقة مهايفر، بتحب الدردشة والفرحة والحاجات اللي تكون سبب في إسعاد غيرك، لكن ما تحطوش في مهاترات ورأي كتير، لا لا لا لا لا، أنا أتكلم في الحاجات اللي تفرح بس. هنعيد البرج في درج تاني أكيد، علشان في ناس بدأت تبعت ما سمعناش برجنا كعادتكم، مش عارف تبقوا فين، متوقع تبقوا فين، بس هنعيد الساعة التانية طبعاً.

0: بالراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 8 صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزارة الداخلية بدأت صباح اليوم تنفيذ الخطط الموضوعة مسبقا لتأمين امتحانات الثانوية العامة، تشمل خطة التأمين الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة. كما تمتد خطة التأمين إلى الطرق والمحاور المؤدية للجان الامتحانات لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق وتسهيل وصول الطلاب إلى اللجان. وزير الخارجية بدر عبد العاطي عقد اجتماعا ضم نظيره السعودي فيصل بن فرحان والتركي هاكان فيدان وكبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس. شهد الاجتماع تبادل للرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية من بينها الملف الإيراني، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية.

الفترة أيضا ما لم يتم فرضها من قبل الولايات المتحدة حال عدم استكمال الاتفاق. وأوضح ترامب في منشور له عبر منصات تروث السوشيال أن أي رسوم مستقبلية ستأتي مقابل الخدمات المقدمة من الولايات المتحدة لتعويض التكاليف السابقة والحالية والمستقبلية، على حد قوله. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن حركة السفن عبر مضيق هرمز شهدت زيادة ملحوظة أمس. وأشارت القيادة المركزية إلى أن القوات الأمريكية تواصل عملياتها في المنطقة لمراقبة الأوضاع والتأكد من الالتزام الكامل بجميع بنود الاتفاق مع إيران وتنفيذها بصورة كاملة وفعالة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر وقف الهجمة على لبنان، ووفق مصادر إعلامية لا يشمل القرار الانسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ مارس الماضي. اقتصاديا، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية شهد مراسم توقيع 4 بروتوكولات للتعاون بهدف تقديم الدعم الفني للمصدرين ورفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. ورياضيا، منتخب ألمانيا فاز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس بالجولة الثانية من كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: إيه ده؟ مية طعمها كلور،
3: هات ايفيل
2: فضعها في الزور،
3: هات ايفيل
2: اكل طعمه تغير،
3: هات ايفيل
2: المشكلة في المية،
3: هات ايفيل
4: مشكلة في الهضم، جفاف بشرة وشعر، تهاب وحساسية، جلالات والميزانية،
3: ما تجيبي ايفيل
5: ضيوف عايزة قهوة،
3: هاتي اي فلتر
6: بقى صافية وسقعة،
3: اي فلتر كوب
5: شمعتين بدل السبعة،
3: هيجيبوا اي فلتر
7: مفيش فن هيجيلك،
3: هات اي فلتر
7: ممكن تركبه بايدك،
3: هات اي فلتر حاسس اني مش مطمن.
7: اطمن ده اي فلتر،
8: اي فلتر مية تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17 769، رقم التسجيل الضريبي 771 750 307.
9: صباح الخير.
10: صباح الخير.
11: صباح الخير. 90 90.
12: ايه

0: صباح الفل من جديد، انت معنا في صباحك ومطرحك على الراديو 90 FM وحلقه بدايه الاسبوع. وتعالى نبدا ساعتنا الثانيه بعد الدقيقه الاولى، نروح لتقرير المروري مع زميلنا العزيز استاذ محمد صابر. يا صابر صباح الهنا.
1: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين الكرام.
0: خبرنا ايه كده في بدايه الاسبوع ومع بدايه امتحانات الثانويه العامه؟
1: انا حابب اطمنك ونطمن الساده المستمعين وجميع طلاب الثانويه العامه المتمنين لهم التوفيق والنجاح ان شاء الله. الحركه المريه على كافه المحاور والطرق داخل المحافظات ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه. بعض الكثافات اللي بدات تتوافد في الطريق الزراعي القادم الان دلوقتي من مناطق الزراعة متجه لمدخل شبرا الخيمه ومتجه الى مناطق ميدان المؤسسه، بيفضل نستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه ما زالت بتعمل بشكل طبيعي. الكثافات المعتاده معانا اعلى مناطق المرج والسلام واعلى مناطق البسوس، وبعض الكثافات اللي بدات تتوافد اعلى منطقه البساتين. بعض الكثافات في الطريق السياحي نتيجه ان كان عندنا مصادمه القادم من مناطق طريق الواحات ومتجه الى مناطق المنيب. الاداره العامه للمرور وجهت بنشر الخدمات المريه وتم رفعها الان، وبيتم تسيير الحركه المريه في نطاق محافظه الجيزه امام محطه مترو منيب. بعض الكثافات اللي داخل على مناطق البحر الاعظم شارع ربيع الجيزه هيكون بديل، ومنزل محور صفت بعض الكثافات اللي جايه على جامعه القاهره هنروح نستخدم منزل محور احمد عرابي. في نطاق محافظه القاهره الكثافات مرتفعه معانا على كوبري حلميه الزيتون واعلى كوبري حدائق القبه المتجه لمناطق شرق القاهره هنروح نستخدم كوبري سراي القبه. بالنسبه لمناطق كوبري اكتوبر الاحجام بتتوافد اعلى منطقه الشهيد عبد المنعم رياض المتجه لمناطق شرق القاهره، وكوبري 15 مايو احجام متفرقه، عشان كده هنستخدم باقي الكبار الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او هنستخدم المسطحات الارضيه كورنيش النيل عند منطقه رود الفرج بعض الكثافات المريه المتجهه لمنطقه وسط البلد، عشان كده هروح نستخدم امتداد احمد حلمي الجزء الاخر من كورنيش النيل بعض الكثافات في منطقه الملك الصالح اللي جاي من مناطق اثر النبي والمعادي المتجهه لمنطقه وسط البلد، عشان كده البديل بتاعه ان هو كوبري الحضارات. ومنزل كوبري 90 جنوبي بعض الكثافات المريه هروح نستخدم محور جمال عبد الناصر. باقي الحركه المريه ما زالت بتعمل بشكل طبيعي على كافه محاور الجمهوريه عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
0: شكرك يا صابر وصباحك جميل وزي العسل.
1: صباح الورد والزحمة. صباح الفل.
2: صباحك ومطرحك معك.
3: استنى لسه في

النهارده امتحانات الثانويه العامه بتبدا زي ما اتكلمنا في الساعه الاولى، واتكلمنا عن دور كل واحد فينا وكل اب وكل ام ناحيه ولادهم في الثانويه العامه. خلينا ندعي لهم علشان الامتحان خلاص اقل من ساعه ويبداوا. ربنا يوفقهم ان شاء الله ويسهلهم كل صعب ويهدي اعصابهم.

0: مزود يومك كل يوم من 7 ل 9 صباحا على الراديو 99.
1: احنا في مصر والعالم العربي عموما بدأنا نسمع قريب من كام سنة كده عن عيد الأب، ويدوب بدأنا نحتفل بيه يعني برضو على استحياء يعني، وكأن الأب غلبان، الغلبان ملوش نفس يحتفلوا بيه. الموضوع بالمناسبة موجود من زمان في أمريكا ودول تانية. تعالوا نعرف الحدوتة. أول واحدة جت لها فكرة تخصيص يوم للاحتفال بالأب هي سونورا لوس سمارت دوت سنة 1909. سنورا لما كانت بتحضر موعظة عن عيد الأم وفضل الأم، فكرت في نفسها وقالت طب ليه ما يكونش في موعظة للأب، وليه ما يكونش في احتفال ويوم مخصص للأب زي ما كل الدنيا بتتكلم عن الأم في اليوم بتاعها، خصوصا ان سنورا والدتها ماتت وهي صغيرة، والدها رباها لوحده هي واخواتها الخمسة، وكان بيقوم بدور الأب والأم مع بعض في حياتهم. وما اكتفتش سنورا بمجرد التفكير بينها وبين نفسها، وقررت تعمل عريضة وتجمع توقيعات الناس عليها للمطالبة بتخصيص يوم للاحتفال ببابا، والعريضة دي لاقت انتشار ونجاح واسعين جدا لدرجة ان يوم 19/6 السنة اللي بعدها على طول سنة 1910 تم الاحتفال بأول عيد أب في ولاية ميتشيغان الأمريكية، ومنها انتشر الاحتفال لبقى المدن والولايات الأمريكية ومنها الكندا والدول تانية، وبقى بيتم الاحتفال بعيد الأب كل سنة في يوم الحد الثالث من شهر 6 كل سنة باعتبار ان يوم الحد عندهم أجازة. ولكن في مصر والدول العربية قرروا ان هم يثبتوا النهاردة اللي هو 21/6 للاحتفال بعيد الأب زي ما عيد الأم مخصص ليه يوم 21 مارس. لكن على فكرة الكاتب المصري الكبير الراحل الأستاذ مصطفى أمين كان طرح فكرة الاحتفال بعيد الأب سنة 1985، واقترح ان هم يخصصوا يوم 10 يناير الاحتفال بعيد الأب، واحتفلوا بيه فعلا سنة 86، ولكن بعدها ما احتفلوش تاني واختفى لحد ما من كام سنة تاني رجع الموضوع يتكلموا فيه وقال لك طب ما نخليه 21/6. كل سنة وكل أب بخير، كل سنة وكل زوج بخير، كل سنة وكل راجل شايل المسؤولية وبيحاول يساعد بخير، كل سنة وكل أب قايم بالليلة لوحده بخير، كل سنة وكل أب فقد الزوجة سواء انفصال أو وفاة أو حاجة وهو اللي شايل المسؤولية لأن انتوا قليلين مش كتير، بس بخير. كل سنة وكل أب أسرة ورب أسرة بخير، وتفضل دايما السند والدعم والظهر، وتفضل انت دايما اللي شايل المسؤولية وما بتقولش أي. كل سنة وانت الصاحب لولادك.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير. صباح الخير على الراديو 90 90.
6: مستجدات مباراة اليابان وتونس حتى الآن، أو تونس واليابان. الهدف الثالث لليابان الحقيقة جه دلوقتي في الدقيقة 68 من المباراة، 3 أهداف مقابل لا شيء لليابان في المباراة اللي شغالة دلوقتي، والمباراة دي بتعد المباراة رقم 1000 من مباريات كأس العالم. ربنا يسترها بقى علينا في المباراة بتاعتنا إن شاء الله ونفرح كلنا.
7: نحل مشكلة بالبطاقس عاملكم بلا شوت فانيلا، دلدل السفارة يوم رياضي

0: المحفظة قول لي ماذا هذا؟ فدية المحفظة طب قول لي لماذا؟ فدية المحفظة ألعب في البزازة، فدية المحفظة خلصة البزازة،
1: فدية المحفظة خلاص بقى يلا ارقص ارقص وخلاص.

0: اسمها ايزي ماني.
1: والان مع البرج في الدرك مع احمد يونس.
2: طيب النهارده البرج في الدرج جاي كده حنينه في بدايه الاسبوع، بتقول لكل برج انت حلو فيك حاجات لازم تاخد بالك منها. يعني برج الجدي بيقول لك انت بتفخر جدا بالناس اللي في حياتك، وتحاول دايما تبرز الحاجات الحلوه اللي فيها وتتكلم عنهم في حضورهم او غيابهم، تتكلم عنهم بالحلو. ده الجانب الايجابي. هو في جوانب تانية بس احنا النهارده واخدين جانب الحلو. يا حلو انت. طب الدلو مشجع دايما، لما يلاقي حد بادئ حاجه ما يحبش يحبطه، دايما يشجعه ويكمل فيها. طب الحوت حنين جدع طيب، يحب يدي اللي حواليه ثقه في نفسهم، بس عنده حته حنيه حلوه قوي. طب الحمل بيقول لك الحته الحلوه اللي فيك انت مستعجل لاسعاد الغير، انت مستعجل علشان الناس تنجز وتبقى تكون احسن، عايزهم دايما افضل، فانت مستعجل في انك عايزهم يحققوا حاجات كتير. يلا يلا يلا كده يعني. طب الطور بالك طويل بقى على العكس وصبور، عايزهم يوصلوا للحاجة الحلوة، الناس اللي حواليك يوصلوا يحققوا حاجات حلوة، بس بصبر وطول البال عشان يوصلوا لها صح. طب الجوزاء كعاتو عنده من كل حاجة حاجتين، في جانب مشغول على طول متصربع على طول وعايزهم ينجزوا وعايزهم يكونوا أحسن الناس اللي حواليه، وفي جانب راسي وهادي وحنين وعايزهم برضو يكونوا في التركيز لذيذ، لكن هو برضو الجانب الحلو اللي عنده حتة اهتمامه بالغير. السرطان عاطفي بقى في الحتة الحلوة اللي عنده، بيحاول يرضي الناس، عايز الناس تكون مرضية ويجبر خاطرهم. طب الأسد الحلو اللي فيه بيتحول لطفل، يعني بص برغم كل السلطة والسطوة والقوة والحاجات دي، لكنه عيل في نفسه جدا، يحب يفرح غيره وهو زي العيل كده. طب العذراء في وسط صحابه بيكون أحسن ما يمكن، بيحاول يشوف النقط الضعيفة في صحابهم وينصحهم ويكون بمثابة بابا ليهم قوي. طيب الميزان الحتة اللي حلوة فيك إيه يا ميزان؟ بيخاف على صحابه، بيخاف على زعلهم، ما بيحبش حد يجيب سيرتهم بحاجة وحشة، فتحسه عامل زي المناضل كده عن الناس اللي حواليه ويدافع عنهم. طيب العقرب حشري وفضولي في الحتة بتاعته، انه عايز يعرف كل حاجة تخص حبايبه ويعرف عنهم الكبيرة والصغيرة، علشان يحب يحتفل بالمناسبات الحلوة ليهم، ويحب لو فهم في أزمة أو أي مشكلة يقف في ظهرهم. طيب وأخيرا القوس، صديق صاحب تثق فيه حلو جدا، صحابه بيثقوا فيه قوي قوي قوي لأنه فعلا قد المسؤولية. دي الجوانب الحلوة في أبراجنا في البرج في الدرج. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك على راديو 90 90. أما سيبكم مع شوية حاجات حلوة كده، لمين؟ لحليم، علشان النهاردة ذكرى ميلاد عيد ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ. بكرة نتقابل وصباح جديد من صباحك ومطرحك على راديو 90 90. بالمناسبة عبد الحليم هو من مواليد سنة 1929 زي النهاردة بالضبط، ووفاته 30 مارس 1977. وفاء شهبورة تبقى معاك في الدقيقة الأولى كمان 20 دقيقة من دلوقتي، وبعد كده لسه الصبح فاديو أبير، بس دلوقتي من دلوقتي لحد الساعة 9 حليم وبس.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي عقد لقاء ثلاثي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الدول الثلاث بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام.

0: القاهرة. تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء التطورات والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وصل اليوم إلى سويسرا للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط استنادا على مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. ومن المقرر أن يرأس فانس الوفد الأمريكي في المفاوضات الذي يضم أيضا المبعوثين الرئاسيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وكان الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة قد وصل إلى سويسرا أمس. ووصل أيضا وفد إيراني رئيس مجلس الشورى محمد بكر قلايباف، ويضم الوفد وزير خارجية عباس قارقجي ومحافظ البنك المركزي ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى جانب مسؤولين في ملفات الطاقة والنفط والخارجية. ومن المنتظر أن تركز الجولة الأولى من المفاوضات على وضع الإطار التنفيذي وآليات تنفيذ مذكرة التفاهم، إلى جانب البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز. اقتصاديا، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية شهد مراسم توقيع 4 بروتوكولات للتعاون بهدف تقديم الدعم الفني للمصدرين ورفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. ورياضيا، منتخب ألمانيا فاز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس بالجولة الثانية من كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: 90. هذا البرنامج برعاية جمجم فارما، راحة في كل حركة.
1: يا صباح الفل على كل سمعات الراديو 90 90، حلقة جديدة وبداية أسبوع جديد، موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم، ولسه الصبح. صباح الفل عليك يا عبير، يلي ما بتنسيش حاجة.
2: ما بتنسيش حاجة أبدا. صباح الفل عليك يا فادي، صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا، وكل الناس اللي دايما كده كل اللي حواليه بيفكروا بحاجة معينة وهي برضه بتنساها. ده

0: دي ده عادي ده
1: مش زهايمر. فكرك المره اللي فاتت في الهواء برضو قلت لي ينفع
0: حد يقول لحد كده على الهواء؟ اهو
1: يلا.
0: صباح الفل عليكم، يا رب يبقى يوم جميل وبدايه اسبوع حلوه وبدايه كده مليانه تفاؤل وامل، خاصه ان النهارده اول امتحانات الثانويه العامه.
1: يمكن النهارده اول امتحانات اللي هي المبدئيه التربيه الدينيه والتربيه الوطنيه اللي هي غير المضافه يعني للمجموع، لكن طبعا بتبقى مهمه جدا ان انتوا بتدخلوا في اجواء الامتحانات وتبقوا خلاص التركيز بزياده شويه، ومش بس اللي بيمتحن بيكون هو اللي وراه المسؤوليه، بيبقى البيت كله، الاخوات، الاب والام، فكل بقى يعني التوفيق لاخواتنا الصغيرين. ربنا يوفقكم كده يا رب.
0: وعايزين نقول ونفكر الاهالي، لان طبعا يعني دلوقتي كل الاولاد ان شاء الله يكونوا في الامتحان على خير، بس نفكر كمان الاهالي عشان يمكن الاهالي كمان يفيدوا والله، او ده اكيد بيشيلوا همنا اكتر بكتير قوي ما احنا بنشيل الهم ونبقى متوترين. كل حاجه بتعدي، ثانوية عامه مش نهايه الدنيا، في ناس ما بتجيبش مجموع وبتبقى انجح ناس في الدنيا، في ناس بتجيب مجموع ما بتكونش انجح ناس في الدنيا، فده رزق وخير من عند ربنا، احنا بنعمل اللي علينا وعلينا السعي وما عليناش ادراك النجاح ده في المطلق. يعني احنا علينا السعي وما النتيجه مش بتاعتنا.
1: ولو انتوا وصلتوا طبعا يعني ابنائكم كده للامتحان، فموجودين دلوقتي بقى رايحين شغلكم، او موجودين مستنيينهم يخلصوا، او في مشاوير عاديه بعد ما اطمنتوا ان هم دخلوا الامتحانات على خير، فابعت لنا على الواتساب على بس يعني رساله كده واحنا نصبح عليك ونشاركك بقى اللي انت بتعمله. فابعت لنا على 010 490 904، يعني طمنا بس كده ان هم وصلوا بالسلامه واحنا موجودين معاك بقى نخلي
0: بقى
1: طريقه حلوه شويه
0: بالظبط، ونخليك كده خلاص بقى احنا مش نقعد شايلين الهم بقى خلاص.
1: آه وصلناهم بقى خلاص،
0: خلاص بقى
1: نبسط احنا شويه
0: بالظبط كده، نسمع اغنيتين، نلعب، نهزر، دي حاجه مفيده وجميله ليهم عشان يخرجوا يلاقونا احنا ايه كمان مفوقين ومصحصحين ولذاذ. النهارده بقى يوم الاحد، فالنهارده خمن شغلانتي، يعني خمن شغلانتكم كمان. عايزين نرجع بقى لعبه كده اللي هو ايه، ان انتوا بتقولوا لنا كمان حاجات عن شغلكم واحنا بنحاول ان احنا نخمنها. الذكاء عايز مننا ايه؟
1: بس النهارده مش هنخمن شغلانه، هنخمن حاجه اكتر، فالحاجه دي هتبقى موجوده حواليك وبتستخدمها في يومك بشكل عام، وببساطه جدا هنقول لك جمله، الجمله دي هتحاول ان هي تقرب لك الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه، وتحاول تعرف انا مين. انا موجود في كل بيت تقريبا، لما ابقى مليان الناس تفرح، لما ابقى فاضي الناس ممكن تقلق، كل واحد في البيت يبص لي اكتر من مره. بنبص لها اكتر من مره او نبص لها اكتر من مره، واحيانا ابقى سبب خناقات صغيره. يا ترى انا مين، او ايه الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها؟ بدات الاجابات تكون موجوده على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090، لكن ابعت لنا على طول واسرع كده على الواتساب على 010 490 904. ايه الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها؟ يعني ايه الحاجه اللي بتبقى موجوده تقريبا في كل بيت، بنبص لها اكتر من مره، دايما كده مركزين معاها من وقت للتاني؟
0: تركيز مهم جدا معاها. انا كنت صراحه فاكره حاجه ثانيه خالص عشان فادي لقيل الفزور النهارده، فانا مش هعمل نفسي فهمت بسرعه وهساعدكم يعني هساعدكم، بس نجرب كده. تبعتوا لنا الاول على الواتساب 010 490 904، او تبعتوا لنا على الاس 199 9، او على التليفون بقى تكلمونا على طول على 2 18 10 8 66.

0: على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90 90، هواها مصري. حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا إن شاشة الكمبيوتر أو الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا أول ما تصحى أو بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات أو شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جامجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: ايه ده؟ ما طعمك لور؟
2: هات ايفيل.
1: صدقائي في الزور.
2: هات ايفيل.
1: اكل طعمه تغير.
2: هات ايفيل.
1: المشكلة في المية.
2: هات ايفيل.
3: مشكلة في الهضم، جفاف بالشوشة، عتاب وحساسية، جلالات والميزانية.
2: ما تجيبي ايفيل.
4: ضيوف عايزة قهوة.
2: هاتي اي فلتر.
5: بقى صافية وسقعة.
2: اي فلتر كوب.
4: شمعتين بدل السبعة.
2: هيجيبوا اي فلتر.
6: مفيش فن هيجيلك.
2: هات اي فلتر.
6: ممكن تركبه بايدك.
2: هات اي فلتر.
7: حاسس اني مش مطمن.
2: اطمن، ده اي فلتر.
8: اي فلتر، ما تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17 769. رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
9: يوم الاحد القادم مصر لن تنام في هذا اليوم. شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا في الرابعة صباحا يوم الاثنين 22 يونيو في EFZ، أكبر فانزون وأكبر شاشة عرض في العالم. والانتقال مجانا بالمونوريل يوم الأحد القادم من 8 مساء وحتى 8 صباحا يوم الاثنين، من قلب التجمع الخامس إلى قلب الفانزون في النهر الأخضر في 14 دقيقة فقط. وافتح الأبواب في 8 مساء وشاهدوا مباراة بلجيكا وإيران في 10 مساء، ثم مفاجأة اليوم في ريدسكو مصر. ويليها الاستوديو التحليلي لمباراة مصر ونيوزيلندا مع نجوم الاستوديو التحليلي، ثم المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا. استمتعوا بكل المسابقات وأشهر المطاعم. وللحصول على دعوتك المجانية ادخل على موقع taskarti.co/fanzone. EFZ يوم الأحد، مصر لن تنام في هذا اليوم وأنت في قلب الزون.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها.

السبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90-90. عايزين نصبح على كل الناس اللي موجودة معنا، لأنه يعني مسجز كتير قد كده. في ناس راحت شغلها أو في طريقها للشغل، في ناس وصلت أولادها للامتحانات ومستنين بقى سواء قدام المكان الامتحان أو في طريقهم لأي مشاوير تانية.
2: يعني بنحاول، الناس بتحاول تنزل تروح مشاوير مختلفة واحنا بنحاول معاهم برضو، كلنا بنحاول يا جماعة والله.
1: عايزين نصبح لمحمد، صباح الفل عليك.
2: ازيك يا عبير، ازيك، فين؟
1: ازيك يا محمد، عامل ايه؟ طيب، في كمان في ناس اول مرة تبعت لنا النهاردة، خلود، صباح الفل عليك يا خلود ومنورانا، وبتقول انا خلود، الاجابة هي المرايات، وخاصة ان احنا هتبقى مهمة بالنسبة لنا كبنات وستات.
2: غلط. بص، تعالى نقولها تاني برضو عشان نشوف هي اجابة مرايات من ايه، لانها حاسة منطقية شوية، يعني منطقية بالنسبة للي مش عارف الإجابة. يعني انا موجود في كل بيت تقريبا، لما بقى مليان الناس تفرح، طب ازاي المراية بتبقى مليانة ازاي بقى، ولما افضل الناس تقلق، كل واحد في البيت بيبص لي اكتر من مره في اليوم، احيانا ابقى سبب خناقات كبير. انا ممكن ابقى سبب خناقات كبير،
1: ودي المرايه، بص لها اكتر من مره في اليوم.
2: ماشي، بس الحته بتاعت مليان دي ازاي؟ في حد قال حاجه بقى انا قلتها الحمد لله، فسعيده جدا اللي في سعيده بص لي، اللي هو في ايه؟ قاروره الميه.
1: خد بالك،
2: الديسبنسر، يعني
1: هبه اللي قالت لنا كده
2: صح. هبه، انا شايفه كده برضو والله.
1: لا بس هي اجابه غلط يا هبه.
2: بقول لك، في واحد بعد بيقول تقلاجة، انا فادي، فانا
1: لا، ده اسمك فادي صح حتى لو غلط.
2: يعني مش
1: توفيق كمان بيقول التلاجة، محمود بيقول التلاجة، في كمان
2: حد بيقول واي فاي،
1: في حد بيقول الساعة. طب ازاي تبقى مليانة وفاضية؟
2: مش عارف. في حد بيقول انبوبة البوتاجاز،
1: ماشي، بص لها اكتر مره ليه في اليوم؟ ليه
2: عشان تبص للانبوبه ليه؟
1: يعني ليه مركز معاها؟ دي فرصتها تعيش لوحدها.
2: عدات الكهرباء على فكره منطقي جدا يا فادي،
1: تبص له اكتر من مره. ماشي،
2: مليان الناس تفرح، يعني خلصان الناس تزعل.
1: بس اقول لك حاجه، يعني ممكن مره بتاكد مثلا انه فيها ولا او خلاص.
2: ايوه فعلا، كل واحد بيبص لي في البيت اكتر من مره، ده لو عنده قلق بقى، اضطراب قلق من الكهرباء. طيب، واي فاي.
1: مروه، صح يا مروه، والله برافو عليكي.
2: ايه اللي كل اللي في البيت بيبصوا له اكتر من مره؟ ده حد بيسالنا
1: بنبص لبعض، قاعدين نبص لبعض،
2: ممكن نعمل مشاكل بقى.
1: قاعدين نبص لبعضينا خلاص.
2: توفيق قال كارت عددك، بحب في توفيق ان هو مش منتظر يشوف الاجابه صح ولا غلط.
1: طيب، هبص للكارت ليه اكتر من مره؟ ما هو يا مليان يا فاضي، خلاص اتاكدت.
2: ما هو انا ممكن اكون عند اضطراب القلق من عدد الكهرباء. انا
1: عامل ايه؟
2: انا وعدد الكهرباء عادلي وعدنا شويه.
1: سماره بتقول الاجابه ممكن تكون الراوتر، للعلم انا ما عنديش راوتر.
2: طب يا تاسب، فكره حلوه.
1: عرفتي الإجابة إزاي؟
2: ما هي في توقعات. صباح الفل والورد والياسمين، صباح مليان سعادة وتفاؤل على أحلى ناس في الدنيا. رضوى، طبعا صباح الفل عليك يا رضوى، بحب رضوى.
1: احنا نسينا نقول حاجة مهمة قوي.
3: إيه؟ واحدة واحدة.
2: الله،
3: حدش يستعجلك. اوعى. واحدة واحدة. ورانا إيه؟ على مهلك يا حبيبي.
1: أي حد يستعجلك أو يضغطك في بداية الأسبوع قول له بس الجملة دي.
2: دلوقتي بقى احنا عايزين نعكس.
1: يلا.
2: عايزين الناس اللي تبعت تقول لنا ويتوقعوا احنا بنشتغل إيه، هم بيشتغلوا.
1: توقعوا احنا بنشتغل إيه؟
2: لا
1: احنا بنقدم البرنامج، فاحنا
2: فادي لو سمحت
1: بنشتغل ايه؟
2: لو سمحت اتوقعوا احنا،
1: ما انت ناسيه،
2: انت لخبطتني اصلا والله العظيم. على فكره لو سمحت اديني فرصه تتكلم، انا عايز اتكلم.
1: خدي احلى فرصه،
2: تعالوا. شكرا، هات الفرصه. يا رب بجد ما يكونش في حد بيتفرج علينا على لايف ستريمنج عامه، يعني لان انا خدت الفرصه فعلا بايدي. طيب دلوقتي احنا عايزينكم انتوا تقولوا لنا حاجات عن شغلكم، احنا نتوقع انتوا بتشتغلوا ايه. احنا كده معروف احنا بنشتغل ايه، انما هم بيشتغلوا ايه ده اللي مش معروف. عايزينكم تبعتوا لنا على الواتساب 010-490-904 او تكلمونا على 218-10-866. اللعبه هتكون ازاي؟ اللعبه ان انتوا هتكلمونا، فاحنا هنبتدي نسالكم اسئله بقى او لا، وانتوا هتجاوبوا، واحنا من خلال الاسئله دي هنحاول نعرف انتوا بتشتغلوا ايه. طبعا عايزه اقول لكم ان احنا لعبنا اللعبه دي كتير جدا، وهي بتخلينا نكتشف شغلانات احنا ما كناش عارفين عنها حاجه، او معلوماتنا عنها سطحيه باسم الشغلانه بس بنبتدي واحده واحده نكتشف انه لا، الشغلانه دي قويه جدا. طبعا انا بص، من انت خليتني، خد بالك الناس كلها هتدخل.
1: يلا عادي، يلا عادي، مش مهم.
2: طيب صحكم في اللي جماعه بقى، اهدوا علينا شويه.
1: كمان بما اننا يعني مع بدايه اليوم، وفي ناس بكره هتكمل اليوم لحد يعني سهره بقى للصبح، لان المباراه الثانيه لمنتخبنا الوطني في بطوله كاس العالم هتكون الساعه 4 الفجر. الناس كلها متلخبطه، 4 الفجر اللي هو بتاع الحد ولا بتاع الاثنين؟ اللي هو 4 الفجر اللي جايه دي، ماشي، ما تلخبطش نفسك، خلاص اللي جايه
2: اللي هو 4 الفجر اللي جاي. والفان زون
1: بالظبط الايجيبشن فان زون اللي موجوده في العاصمه الاداريه. لو انت ما روحتش فبجد انت فايتك كتير قوي، انت فايتك اجواء كاس العالم يعني بجد. اتقلنا كتير مع بدايه البطوله، لكن لما روحت التجربه مختلفه جدا يعني. اتقل تجارب الناس وفيديوهات كتيره شفناها، يعني فرصه كبيره قوي ان انت تستمتع باجواء بطوله كاس العالم في الايجيبشن فان زون الموجوده في العاصمه الجديده. والموضوع بقى هيبقى تجربه مختلفه شويه كمان، لانه زي ما انتم عارفين هيبقى تقدر ان انت توصل للمكان الخاص بالايجيبشن فان زون وتتفرج على اكبر شاشه في العالم من خلال المونوريل. فهتبقى جربت تجربتين مع بعض
2: جداد.
1: والمونوريل هيكون مجانا لحد من الساعه 8 مساء النهارده لحد الساعه 8 الصبح بكره. فهتبقى عندك فرصه ان انت تروح بتجربة المونوريل وتروح تتفرج على المباراة تشجع وتستمتع بأجواء يعني المباراة نفسها وهي شغالة انت مستمتع. وما بين بقى لو رحت قبلها يكون في احتفالات كبيرة، ولو في البريك الهاف تايم والحاجات دي كلها عندك بقى المطاعم وعندك خدمات كتيرة جدا جدا موجودة هناك، وجيمز كمان لو انت معاك العيلة ومعاك الاطفال. فمش اهتمامهم انهم يركزوا قوي مع المباراة، فانت هتركز مع المباراة وهم هيكونوا موجودين في الاماكن المخصصة اللي هم يقدروا يلعبوا جيمز كتيرة جدا.
2: هي اكسبيرينس متكاملة، يعني هي تجربة متكاملة، حتى اللي مالهمش في الكورة والماتشات وكده بيروحوا ينبسطوا هناك. وكمان المره دي يا فادي كمان هتبقى تجربه مختلفه تماما، فكره ان انت بتتفرج على ماتش الساعه 4 والسان سيت بقى وهتخلص 6، فانت
1: بقى البنات لما تركز شوف السان سيت يعني مش هتحضر الماتش.
2: لا انا راح اشوف السان سيت عند اكبر سكرين في العالم، يعني مش بس هروح اشوف السان سيت من البلكونه. لا بس والله العظيم على فكره فعلا هي اكسبيرينس مختلفه خالص كان انت تتفرج على ماتش الساعه 4 الفجر يعني.
1: طيب الدعوات مجانا لكن من خلال موقع تذكرتي، علشان تقدر انت تسجل ويجي لك الكيو ار كود اللي انت يكون الموضوع منظم بشكل كبير جدا جدا. وتحيه كبيره لاصحاب الفكره والناس المنظمين القائمين على الموضوع، ان البطوله شغاله يعني كل مباريات كاس العالم شغاله هناك، لكن المباريات الاستثنائيه الخاصه بالمواعيد مباريات مصر فهتلاقيها موجوده شغاله الساعه 4 الفجر، ومن الساعه 8 بالليل النهارده بتستقبل كل المشجعين لحد نهايه المباراه بكره.
2: تفتكر في حد ممكن من 8 ل 4
1: يعني اللي حابب يروح الاجواء ويتفرج، لان هيبقى في مباريات تانية شغاله قبل المباراه بتاعتنا، فهيبدا ان هو يتفرج على المباريات. لكن الاهم بالنسبه لنا مباراه منتخبنا الوطني، فهي دي
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكسب ونيجي كده بكره ونقول ان احنا كسبنا ومبسوطين وفرحانين وكده، كل الناس تبقى مبسوطه ويبتدوا يومهم كده حتى لو مش نايمين بس بيبتدوا يومهم وهم مبسوطين.
1: عايز بقى تاخد اجازه بكره؟ لا
2: لا
1: مرفوضه. الاتش ار بيقول لك نو
2: شغل
1: جدا
2: من نار.
1: الأغنية دي هتخليك تحس الحكاية أكتر وتبدأ تشجع كده منتخبنا الوطني في مباراته التانية. بالتوفيق إن شاء الله.

0: احب
1: توضيح بقى توضيح لعبير تاني.
0: احب اشكر الجميع
1: ممكن اعرف الفرق بين السان رايز والسان سيت.
0: لا السان رايز احنا في الصبح، السان سيت بالليل يعني مش عارفه مفيش تركيز خالص يعني انتوا ما بتجوش تركيز خالص الدرجات دي مش عارفين مين احنا بنشتغل ايه والسان رايز ايه.
1: اه يعني اللي متلخبطه ما بين الاربعة الفجر امتى هنا ولا هنا
0: لا انا تقريبا محتاجه، ما انا قلت انا مش نايمه في احسن حالاتي.
1: هنشوف السان رايز،
0: انا اشوف السان سيت. انا حره يا اخي، انا حره
1: على البحر
0: انا حره، انا عايز اشوف السان سيت انا حره. لا لا هنشوف السان رايز ان شاء الله، بس نروح بس الاول نصحى.
1: هنروح يعني نروح ونتواجد كده في الايجيبشن فان زون وتستمتعوا ببطوله كاس العالم.

هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: وعندك واحد شاي تفريح،
3: صبح

0: عدلها بشاي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16-420. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.
3: حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هات تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: الخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10-11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن.

0: إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: لسه موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90-90، عبير بسيوني وفادي إبراهيم، وبندردش معاكم أكتر وأكتر، وبنستعد كده برضو لمباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب نيوزيلندا، وإن شاء الله إن شاء الله كده قدها وقدود ونحقق الفوز، بيبقى أول فوز لمنتخبنا في البطولة دي وفي البطولات كمان اللي فاتت
2: كلها. أنا متفائلة والله، خير جدا جدا، يعني حاسة أن أنا متفائلة خير كده، وبنمانيفست إن شاء الله إن خلاص إحنا نكسب، إحنا نتعامل إن إحنا كسبانين خلاص. في حد بيقول بس دي مش مهنة يا جماعة، ما احنا قلنا انها مش مهنة.
1: احنا النهاردة بنتكلم على حاجة، مش بنتكلم على شغلانة، مش خمن شغلانتي، هي خمن الحاجة اللي احنا بنتكلم عليها. قلت لك ان هي حاجة موجودة تقريبا في كل البيوت، ولو مليانة بتكون مبسوط، لو فاضية فبتقلق شوية وبتبص لها اكتر من مرة على مدار اليوم. ندي لك هند ولا لا؟ نقول هند.
2: بتنور. انا رحت مزوده، بس فادي راح قال لي اللي هو النهارده، وفادي النهارده مش حاببني.
1: لا ليه؟ بقول
2: اصلا قلت له لما اقول عادي.
1: ماشي.
2: هو بيقول بتنور، قلت له لما بتتفتح، قال لي ما اي حاجه بتنور لما بتتفتح. يعني انا بقى مش
1: التليفون هينور لما ايه؟ لما تشغليه.
2: التلفزيون
1: لما تشغليه.
2: المحفظه
1: لما تشغليها، لو فيها فلوس هتنور.
2: المحفظه
1: لو فيها فلوس هتنور.
2: ده مش انا يعني، بس هو حد بقى بيقول المحفظه.
1: بس دي لو فاضيه هقلق، ولو مليانه هنبسط
2: طبعا، وهبص عليها اكتر من يوم، من مره في يوم. انا عجبتني الاجابه دي اكتر من الاجابه اللي انت قايلها، شكرا قوي للي بعت محمد.
1: محفظه جدا.
2: محمد عاشور، تحبوا نعمل، عارفين اللي هي الحاجات بتاعت واتس ان ماي باج، تحبوا اعمل لكم دلوقتي واتس ان محفظه فادي؟
1: في ايصال حاجه،
2: نشوف الايصال، نشوف الحاجات.
1: لا بلاش خالص،
2: ده ايصال
1: عمليه مرفوضه. في ايصال عمليه مرفوضه.
2: احنا برضو يا جماعه في اخر الشهر، فعايزكم تقولوا لنا برضو ايه اللي في المحفظه دلوقتي، بما اننا يعني قلنا ايه نتكلم على المحفظه، فيا ريت تقولوا لنا ايه اللي في المحفظه. طب خلاص، حاسه ان حان الوقت ان احنا نقول الاجابه ولا ايه رايك؟
1: يلا ما عندناش مشكله، هنقول التلاجة. لان التلاجة يا جماعة عايزة، طب استني اعمل ايه؟ يلا
2: ماشي، ثانية اقول الاجابة.
1: الاجابة هي
2: ترارارارن، التلاجة.
1: الله اكبر عليك.
2: يا رب سامحني على انا بعمل.
1: احمد هشام قال التلاجة قبل ما عبير تقولها، فتمام. في ناس كتير قالت برضو التلاجة، صح، برافو عليكم.
2: واحمد هشام قال التلاجة صراحة فعلا بدري. انا عجباني المحفظة جدا، يعني محمد عاشور لو بتسمعنا اقدم لك تحياتي حالا حالا حالا، واقول لك برافو عليك، لان هي فعلا محفظة منطقية. بص بقى دلوقتي، في توفيق بيقول يا فادي عبير حرام عليك، انا كل حد اكتب الاجابة في اول الحلقة وفي الاخر برضو.
1: لا انت كتبت في الاول التليفون.
2: لا انا زعلان. طب بص، هو حتى هو قال، هو على فكرة هو قال فعلا ان هي التلاجة، ولكن انت قلت التلاجة واحنا لسه ما قلناش الاجابة، فانت رحت ايه بقى قعدت تغير. ده معنى ايه؟ ان احنا مش مستقيم في اجابتنا.
1: اول قال تليفون، وبعد كده غير الاجابة، ما قلنا ان هي غلط.
2: كده كده هو شاطر جماعة، اللي قال صح واللي قال غلط شاطر، لانه حاول. شفت
1: الفلسفة دي؟ فكرة بس ان انت تحاول انك تفوق بس نفسك، او تفكر شوية في حاجة في بداية اليوم، علشان نتأكد ان انت فوقت وصحيت وقادر ان انت تواجه اليوم كده وبداية الاسبوع بالذات.
2: بما اننا طبعا النهاردة مش صحصحة على قد،
1: مش هناك.
2: نور لما قلت احنا حد خمن احنا بنشتغل ايه، راحت ردت عليا. انا في السانسيت دلوقتي، ثانيه واحده بس. نور راحت قالت ايه بقى؟ انتوا بتشتغلوا تنسوا الهموم وتفرحوا العيون.
1: يا سلام،
2: عشان تعرف انا كنت قصده، انا كنت قصده يا جماعه.
1: سلام يا سلام. والله
2: انا كنت حاسه انه نو على فكره، والله تحفه. شكرا جدا يا شباب والله على الكلام اللذيذ ده، وعايزينكم تقولوا لنا تاني بقى، عشان احنا اتكلمنا على موضوع المحفظه ده.
1: ايه اغرب حاجه مثلا موجوده معاك في المحفظه دلوقتي، حاجه شايلها يعني؟ افتح المحفظه كده وقول لنا. مش فيها كام؟ احنا عارفين.
2: نعمل، طب تيجي نعمل دي فقره واتس ان ماي محفظه،
1: كام؟
2: او واتس ان ماي باج، والناس تكلمنا تبقى انفلونسرز ويقولوا واتس ان ماي باج وكده، بلوجرز انفلونسرز
1: يعني. افتح المحفظه كده وقول لنا ايه اللي موجود معاك، او حاجه مختلفه شويه، وبعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: لسه موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90-90. وسألناك كده ايه اللي ممكن تكون اغرب حاجة موجودة معاك في المحفظة، وكانت لنا رسالة بجد جميلة جدا. عايزين نقول بس اسمه
2: احمد
1: بقى لنا في حاجة معايا واغرب حاجة في المحفظة من حوالي 12 سنة. كل ما غير المحفظة دي بتكون اول حاجة بتروح على الجديدة. ايه بقى؟ عبارة عن ورقة صغيرة او كارت صغير مكتوب بخط الايد من مراته. لا إله إلا الله، ربنا يحفظك ويحميك ويرزقك ويهديك ويخليك ليا أنا ومالك. I love you، بموت فيك. ده
2: أنا يعني وملك.
1: أنا وملك ولا مالك؟
2: لا، ملك. I love you وبموت فيك مراتك إن، مش قايل اسمها كمان. أحمد طارق.
1: يا أحمد، ربنا يخليكم لبعض ويحفظهم لك يا رب.
2: كيوت قوي.
1: وحلو قوي انه بجد بتبقى فيه زي رسالة، حتى مهما كان التكنولوجي موجودة دايما الرسالة المكتوبة بخط الايد دي تفضل موجودة معاك بشكل مختلف قوي. حتى لو حاجة مكتوبة على فلوس صغيرة كده، بتبقى هدية جات لك من حد من العيلة، حاجة بالطريقة دي بتفضل موجودة معاك طول العمر كده، وربنا يسعدكوا على طول.
2: دي بتبقى من احلى الحاجات كمان، انه ساعات الواحد كده هو قاعد زهقان في اي حاجة يروح فتح المحفظة ومقلب في الحاجات اللي فيها.
1: هي بتبقى لما بتبقى بالصدفة بتبقى حلوة.
2: بتبقى حلوة قوي. ودايما كده بيبقى في حاجات يعني بتبقى دايما لذيذة، ان انت بعد سنين كتير قوي تبص عليها تلاقيها صورة لحد. يعني مثلا في ناس بيكون معاهم صور لناس كانوا صحابه في ثانوية عامة وهم دلوقتي بقوا في الجامعة ولسه الصورة بتاعتهم مع بعض موجودة، فدي حاجة لذيذة قوي. طيب في برضو حد بيقول صباح الفل، معايا اوفر من كوفي بليس يعني لسه ما استخدمتوش. استخدمي، مش حال الوقت بقى ولا ايه؟
1: ده احمد نصر.
2: ما احمد استخدمه،
1: ابعت لي الاوفر. احمد ابعت لي الاوفر، يا ما تستخدموش انت، ابعت لي انا وعبير نستخدمه عادي.
2: مين تاني؟ في امنيه برضو بتقول معايا دعوات السنين اللي فاتت اللي اتحققت كاتباهم في المحفظه.
1: انا بس عايز اسال سؤال لاحمد. احمد شغال في بنك الساعه 10:10 دلوقتي، موقفك ايه؟
2: ايه يا جماعه
1: موقفك ايه يعني؟ ولا انت يعني في ايه؟
2: ايه ده في حد خلود بعت اغرب حاجه في الدنيا.
1: ايه بقى؟
2: انا في محفظتي حاجات كتير غريبه. عدوا: 1 رقائق المونيوم، 2 عود قرفه،
1: ماشي،
2: حبات قرنفل، ورق لورا، ورقتين مكتوب عليهم ايات لزياده المال.
1: طب ليه الحاجات التانية موجوده؟ ليه
2: في عود قرفه؟ الورقتين مكتوب عليهم ايات لزياده المال مفهومه طبعا جدا يعني، ربنا يبارك لك اكيد، بس القرفه عشان ريحه المحفظه، ما هي دي حاجه غريبه جدا.
1: طب والقرنفل
2: عشان ريحه المحفظه
1: برضو.
2: اه
1: واللورا ده شوربه.
2: لا اللورا دي كده بنعمل في على فكره اللي انت ظلمته وقلت ان هو مش في الشغل، قالك كنت بودي مراد الحضانه.
1: لا مراد يعتمد على نفسه،
2: تروح انت تودي مراد الحضانه بقى ويروح الشغل.
1: ما اروح انا البنك وهو مراد يروح لوحده.
2: انت عايز ايه دلوقتي؟ الولد بيودي ابنه. اغرب حاجه في المحفظه بتاعتي طفل صغير اداني من 5 سنين ومعايا مطلعش من المحفظه.
1: ادالك ايه طيب؟ يعني ادالك
2: ده حاجه في المحفظه
1: يعني؟ اداله الحاجه دي من طب جنيه، اداله جنيه.
2: أوكي. ماشي.
1: حلو.
2: لا يعني دي حاجه غريبه.
1: طب استنى، احمد ابراهيم بيقول لنا اغرب حاجه موجوده في المحفظه سوسته بتاع التيشيرت مخلوعه.
2: ليه؟
1: طب ليه موجوده؟ هتعمل بيها
2: ليه؟
1: ايه؟
2: ليه؟
1: هل ده اللي تبقى من التيشيرت ولا موقفك ايه؟
2: توفيق ردا على خلود بيقول لها طب دي فين؟ طب دي طب ايه؟ طب فين توابل اللحمه؟ فين اللحمه دي؟ توابل اللحمه فين؟ اللحم القرنفل والقرفه عشان فيهم زيوت طيارة بتزيد ترددات وذبذبات جذب المال وورق اللور.
1: حلو قوي.
2: لا ثانية واحدة يعني.
1: هي بتستخدم الحاجات دي حطها في المحفظة لجذب الطاقة الإيجابية للمحفظة وزيادة المال. السؤال معاكي كام؟
2: معاكي كام دلوقتي؟
1: محفظة فيها كام؟ ده من خلود. خلود معاكي كام بجد؟ يعني مش هنحسد، ربنا يزيدك، ويعني حتى لو هو حاجة بسيطة ربنا يزيدك جدا. بس قولي لنا معاكي كام بجد؟ يعني النتيجة جايبة ايه؟
2: طب انا لو كده اقسم بالله حالا
1: همشي بطبق الشوربه،
2: حالا على درج
1: همشي بالشوربه
2: حالا وهروح اجيب من درج
1: قالت لا التويل. كتير. طيب كم صفر؟
2: كل ده احنا قاعدين مركزين معاك بسرعه. عايز
1: كم صفر يعني؟
2: على فكره
1: صفرين.
2: وانا اؤمن بالترددات والحاجات دي على فكره، انا مش انا والله يصدقها بس اول مره اعرف.
1: هي لو 6-0 مش في المحفظه اكيد.
2: ما هي ممكن يكون معاها فلوس دلوقتي في يمكن الفلوس بتبقى كتير في المحفظه.
1: كام؟
2: هل الترددات دي معاكي
1: كام دلوقتي؟
2: انا معيش محفظه
1: عشان ما جبتيش قرفه وقرنفل.
2: انا اصلا عارف محفظتي قد ايه، انت فاهم شنطتي كلها قد ايه؟
1: ملح
2: اصغر حاجه في الدنيا، ما حطيتش حاجه في المحفظه.
1: حتى ملح وفلفل مش حاطه
2: يعني. ايه طب بص، هي بتقول لك كل ما بتبتدي تخلص ما شاء الله يعني.
1: ربنا يزيدك يا رب. ربنا يزيدك.
2: خلاص طب تعالى نجرب الموضوع. ده معايا ربع جنيه ورق قديم مكتوب عليه اسامي اعز صحابي من وانا في سنه 6. الله. وانا دلوقتي 21 سنه.
1: محمد اساميهم بقى محمد سيد، محمد رمضان، محمد ناصر، محمد احمد. ربنا يعني يخليكم لبعض يا رب ويديم المحبه ما بينكم.
2: ايه كمان في ايه تاني؟ لا يا جماعه موضوع المحفظه ده غريب جدا. وبرده حاجه غريبه قوي، في برده توفيق بيقول يا فادي والله معايا الشهاده بتاعت 6 ابتدائي في المحفظه.
1: ازاي هي الشهاده قد ايه؟
2: اما ده السؤال، هل في المحفظه ولا في المطلق؟
1: ماشي
2: هنتكلم على في
1: الشهادات، هتبقى معاك على طول عادي، بس موجود الشهاده بتاعتك في المحفظه بتاعتك. دي غريبه شويه.
2: دي حاجه غريبه. دلوقتي في مين بقى؟ ابو يوسف. ابو يوسف سيبني في حالي شويه، سيبني في حالي، انا عارفه انا بقول ايه.
1: بيقول فعلا معايا في المحفظه الشهاده دي، وهي ورقه متطبقه، هي مجهده طبعا شويه لكن انا بحاول احافظ عليها.
2: انت عارف انا معايا ايه برضو افتكرت دلوقتي؟
1: فين؟ انا مش شايف لا محفظه ولا شنطه.
2: انا مش حطهم هنا، حطهم بره.
1: بره؟
2: بس هي الشنطه الصغيره بتاعتي يعني. بس هي مش معايا في المحفظه دي، معايا رقم الجلوس بتاع ثانويه عامه. فادي بدا يفتح المحفظه يشوف.
1: هي نفس الريسيت اللي عليها.
2: معايا في المحفظه كل حاجه ما عدا الفلوس، بطاقه وكارن. لا ده مش انا، ده محمود بيقول كده. معايا في المحفظه كل حاجه ما عدا الفلوس، بطاقه وكارنيهات ووصولات وصور. السبب اني مش بحط فلوس، مره بركب الميكروباص في الزحمه حسيت ان المحفظه بتتسحب، وطبعا زعلت عشان البطاقه. وبعدين الراجل وقف جنبه وادى البطاقه الحرامي اللي خد منه الحاجه.
1: طب والله يا راجل كويس.
2: قال له شويه. الحرامي رجع وقف جنب الشباك اللي انا جنبه وساب الزحمه كلها، وسال حد وقع منه محفظه وبيبص لي. ما قدرتش اقول له غير شكرا.
1: عشان تعمل بيها المحضر.
2: خدت الفلوس يا سيدي، انا خدت الفلوس واديتك المحفظه. طب والله الراجل عنده وقت فعلا. احنا خلاص ولا ايه؟
1: احنا خلاص، وهنتقابل دايما مع بعض من 9 ل 10. فهنتقابل بكره، وبكره ان شاء الله نجي لكم واحنا فرحانين ومنتصرين كده في المباراه الثانيه لمنتخبنا الوطني. فكرك الماتش الساعه 4 الفجر، اتفرج عليه بقى في البيت، اتفرج عليه وانت سهران، او اتفرج عليه في الايجيبشن فان زون في العاصمه الجديده. فاختار اللي انت عايزه، المهم ان انت يعني تتفائل كده وتشجع وتساند يعني منتخبنا الوطني.
2: خلصت حلقتنا النهارده، يا رب نكون كنا ضيوف خفيف لذيذ لطاف، ويا رب ان شاء الله ان شاء الله زي ما فادي قال كده نبقى جايين بكره متحمسين. وزي ما قلنا احنا هنتعامل ان احنا كسبنا، خلاص هنتعامل ان احنا مبسوطين وكسبنا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي عقد لقاء ثلاثي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الدول الثلاث بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. شهد اللقاء تبادلا للرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأوضاع في السودان وليبيا ومستجدات الملف الإيراني، فضلا عن تطورات في القرن الإفريقي، حيث أكد الوزراء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز الجهود الرامية إلى تسوية الأزمات. وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي قد عقد لقاء ثنائيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان على هامش اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة الذي تستضيفه القاهرة. تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء التطورات والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة رقم 17 بعد 200، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى قطاع غزة. حملت القافلة أكثر من 3000 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة والمستلزمات الطبية والمواد البترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وصل اليوم إلى سويسرا للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. ومن المقرر أن يرأس فانس الوفد الأمريكي في المفاوضات الذي يضم أيضا المبعوثين الرئاسيين ستيف واتكوف وجاريت كوشنر. وكان الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة قد وصل إلى سويسرا أمس، ويرأس وفد إيران رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، ويضم الوفد وزير خارجية عباس عرقجي ومحافظ البنك المركزي ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى جانب مسؤولين في ملفات الطاقة والنفط والخارجية. ومن المنتظر أن تركز الجولة الأولى من المفاوضات على وضع الإطار التنفيذي وآلية

ورياضيا، منتخب تونس تعرض لهزيمة ثقيلة أمام نظيره الياباني بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
1: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا ومستمعي الراديو 90 90، وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. مكملين مع كاس العالم. كاس العالم مبهدل الدنيا ومشقلب اليوم ومخلي الناس كلها مش عارفة تنام، والصبح بقى بالليل وبالليل بقى صبح. بس هنعمل ايه بقى؟ اللي بيحب الكورة مضطر ان هو يتابع ويشوف ايه اللي بيحصل في كاس العالم. خلينا اول اقول لكم على الماتشات بتاعت النهارده، لان ماتشات النهارده طبعا مهمه جدا بالنسبه لنا، لان منتخب مصر هيلعب يعني اخر الليل النهارده فجر بكره ان شاء الله اللي هو الاثنين. النهارده عندنا ماتش مهم جدا، اسبانيا مع السعوديه. كل التوفيق ان شاء الله للمنتخب السعودي الشقيق، ان شاء الله يقدم لقاء جامد جدا ان شاء الله قدام المنتخب الاسباني النهارده. ماتش مهم جدا لمنتخب السعوديه، وماتش حاسم ان شاء الله في صعودهم للدور التالي، دور ال 32. كمان عندنا ماتش مهم بالنسبه لنا، لانه ماتش ما بين طرفين معنا في المجموعه اللي هم بلجيكا وايران، ده هيبقى الساعه 10. وفي ماتش اورجواي والراس الاخضر الساعه 1، وبعد كده ماتش بقى مصر ونيوزيلندا الساعه 4 ان شاء الله. ماتش بلجيكا وايران مهم، لانه بالطبع نتيجته هتؤثر على نتيجه لقائنا قدام نيوزيلندا. لو سالتني انت تتمنى ايه، اتمنى ان هم يتعادلوا. ليه؟ لانه ان شاء الله هم تعادلوا، وان شاء الله وبعون الله انت كسبت، كده الدنيا زي الفل، كده تبقى انت صعدت ايه للدور يعني التالي بنسبه كبيره جدا، لان ساعتها هيبقى عندك 4 نقاط. هيبقى كل من ايران وبلجيكا عندهم نقطتين. اقصى حاجه ممكن يوصلوا لها في الماتش النهائي ان كل واحد فيهم يبقى عنده 5. بلجيكا هتلعب ساعتها نيوزيلندا، وإيران هتلعب مصر. فهتبقى انت بتداخل اللقاء بتاع إيران وانت متفوق على إيران بنقطتين، يكفيك التعادل طبعا او الفوز عشان تصعد كأول او تاني. تبقى عايز تتعادل او تكسب، فعشان كده هم لكن إيران هيخش الماتش ما قدموش حاجة غير انه يكسب. نفس القصه بلجيكا، مش هيبقى قدامه حاجه في القاعه الاخيره امام نيوزيلندا غير انه يكسب. فالتعادل طبعا هي ممكن تكون احسن نتيجه بالنسبه لنا، لكن نستنى ونشوف. وفي الاخر رب الخير لا ياتي الا بالخير، فايا كانت النتيجه اللي هم هيطلعوا بيها من الماتش بتاعهم، احنا اهم حاجه ان ماتشنا احنا نخرج بيه ان شاء الله بالفوز بال3 نقاط، نضمن احنا ال3 نقاط، نحقق اول فوز ان شاء الله لمصر في كاس العالم. بعد كده لكل حدث حديث. بما ان احنا بنتكلم على اول فوز لمنتخب مصر في كاس العالم، خلينا نتكلم على المنتخب صاحب الرقم القياسي في تحقيق الانتصارات العربية في كاس العالم، هو المنتخب المغربي الشقيق. حقيقة ان منتخب المغرب يا جماعة قصة يجب ان تروى، يعني قصة جميلة حلوة نتشرف بيها، نفتخر بيها، نتعلم منها، لأن اللي بتعمله المغرب دلوقتي شيء يعني ولا في الخيال صراحة. يعني ما كانش حد يتخيل ولا يحلم أن في منتخب عربي يبقى الخامس عالميا. منتخب المغرب دلوقتي بعد انتصاراته في الفترات السابقة رابع عالم، تعادل مع البرازيل، كسب اسكتلندا بالتخصص لو تفتكروا، اللي كان حاضر ساعتها في 98 في كاس العالم في فرنسا. المغرب كسبت اسكتلندا في لقاء كان نجمه ساعتها، نجم منتخب المغرب والرجاء بصير صلاح الدين، الرجاء البيضاوي مغربي، بتفوز على اسكتلندا في النسخه الحاليه، بتتعادل مع البرازيل في لقاء كانت المغرب هي الاقرب لتحقيق الفوز، وقدمت درس كروي خاصه في الشوط الاول قدام البرازيل، خامس العالم حاليا، رابع العالم في اخر نسخه من كؤوس العالم. لو تشوف الانطباعات واراء وكلام وحديث النجوم العالميين كلهم على منتخب المغرب، تتاكد ان المغرب اصبحت واحده من اهم واكبر الفرق على مستوى العالم، بقت من كبار اللعبه. يعني تشوف روماريو وهو بيتكلم على المغرب، تشوف رونالدو الفينومينا بيتكلم على المغرب، لما تشوف زلاتان ابراهيموفيتش، تييري هنري، كل النجوم دي اتكلمت على المغرب، اتكلمت بمنتهى التقدير. والاهم بقى من التقدير ان هم بيتكلموا على انه ده الطبيعي. شوف تخيل لما منتخب عربي افريقي يوصل لمرحله انه يبقى النجوم العالميين دول كلهم والوسط الكروي في العالم كله شايف انه ده العادي. يعني المغرب على فكره مش عامله مفاجاه، هو المغرب تقدر تعمل كده من اللي هم شافوه فترات اللي فاتت، فهو بقوا خلاص بيحسبوا المغرب ويعدوا المغرب ان هي واحده من الكبار خلاص، مش بيتعاملوا مع ان هي حصان اسود بقى، ولا ان هي عامله حاجه ما اتعملتش، ولا ان هي عامله مفاجاه، ولا لا خلاص ده الطبيعي على فكره من المغرب. فدي حاجه بصراحه يعني يحيي عليها الاخوه في المغرب، يحيي عليها المسؤولين عن الكوره في المغرب، لان بصراحه يا جماعه بامانه الله يعني هم عاملين حاجه بجد بجد بجد تستحق كل احترام وتقدير. وزي ما كنت بقول لك تستحق ان احنا نتعلم ازاي عملوا كده ونقلدهم، وده مش عيب، نقلد في الخير، نقلد في الحلو، نقلد في الكويس. المغرب بيفكروني بالظبط باللي مصر عملته في كره اليد. يعني مصر في كره اليد دلوقتي خلاص بقت واحده من كبار اللعبه، بقيت اي جيل، يعني اي جيل بيلعب كره يد في مصر، صغيرين بقى، ناشئين، اولمبي، كبار، شباب، اي حاجه، انت خلاص عارف ان هو يخش عادي يعمل ماتشات جامده قدام السويد واسبانيا وفرنسا والدنمارك وكل المنتخبات الثقيله في كره اليد. احنا بقينا واحد من اهم 6-8 منتخبات في العالم خلاص. ده اتعمل امتى؟ ده اتعمل من التسعينيات عن طريق الدكتور حسن مصطفى، وعمل بقى اجراءات وضوابط وريجليشنز كتيره ساعتها، وسلمت من جيل لجيل لجيل لجيل لجيل الى ان دلوقتي اي اتحاد كره يد، اي جهاز فني لكره اليد، اي جيل لكره اليد، تحس ان هم خلاص بقى في سيستم، جيل بيسلم جيل، اداره بتسلم اداره، اتحاد بيسلم اتحاد، نجوم بتسلم نجوم. بس في الاخير مصر بقت واحده من كبار الفرق والمنتخبات في لعبه كره اليد. ده بالظبط اللي انا بحس ان المغرب عملته بس كره القدم بقى. والدليل هو محمد وهبي. نطلع الفاصل وارجع بقى اكلمكم عن محمد وهبي اللي يستحق ان احنا نقف عنده ونتكلم عليه ونديله حق. نطلع الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
0: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: قاعدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

0: شكا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. كنت لسه بتكلم معكم قبل الفاصل على محمد وهبي. على الأول نشوف محمد وهبي عامل إيه في البطولة الحالية. محمد وهبي تعادل مع البرازيل زي ما كنت لسه بقول لكم من شوية في ماتش كان هو الأفضل فيه، كان هو الأحسن فيه، كان هو البرازيل فيه يعني، خاصة في الشوط الأول، وضيع الفوز في الشوط الأول. لعبته ضيعت الفوز في الشوط الأول، ضيعوا 3-4 كور كانوا هم يعني المغرب في الماتش ده. لو عنده حد في الحتة القدامانية خطاف يعني بيخطف أي فرصة تجيله، كان المغرب طلع الشوط الأولاني متقدم بفرق هدف على الأقل. كسب بعد كده اسكتلندا في ماتش روعة، وزي ما قلت لكم بالتخصص، لأن قبل كده المغرب كسبت اسكتلندا في كأس العالم 98. وبإذن الله بإذن الله في الماتش الأخير قدام هايتي بإذن الله حققوا نتيجة إيجابية، وبإذن الله بإذن الله المغرب ضمنت بشكل كبير جدا إن هي تكون موجودة في دور ال 32، الدور التالي في بطولة كأس العالم في النسخة الحالية. محمد وهبي راجل كسب كأس العالم مع منتخب المغربي للشباب، راجل لك أن تتخيل وتفاجأ إنه عمره ما مارس كرة قدم، وكان مدرس ألعاب. تخيل إن محمد وهبي ده كان مدرس ألعاب وحب الكورة، اشتغل في فرق ناشئين، اتخطف أو اشتغل في فريق درجة ثالثة أو رابعة في بلجيكا، بعد كده اتخطف من أندرلخت، بعد كده اتخذ في المغرب تم الاعتناء بيه، فبقى في تواصل أجيال لكل بقى المديرين الفنيين انت شايفهم على الساحة، المديرين الفنيين المغاربة اللي موجودين على الساحة. راجل شغال بشكل كويس جدا، راجل شغال بشكل هايل، شكل مميز، فرض شخصيته. هوجم على فكرة في الأوساط المغربية، لأنه بعد بعض النجوم الكبار اللي كانوا محققين الإنجاز التاريخي بوصول المغرب لرابع العالم في النسخة اللي فاتت في قطر 2022، استعان ببعض اللعيبة الشباب، أيوب بعدي واحد من أبرزهم وأهمهم، وعلى الرغم من ده لم يلتفت إلى أي هجوم، لم يلتفت إلى أي شكل من أشكال الانتقادات، وركز في اللي هو بيعمله، وركز في شغله، وركز في قناعاته اللي هو محارب عليها، اللي هو متيقن منها، اللي هو مؤمن بيها، ولأن هي قناعات فنية عادلة مش مبنية على أي حاجة تانية غير الكورة والفنيات اللي هو شايف إن هي فوق نظره الأفضل لمنتخب بلده، قدر زي ما انتم شايفين ان هو يقدم طابلو عالمي، وبقى بيوضح للناس كلها ان منتخب المغرب اللي عمله في قطر 2022 ما هواش يعني استثناء، ما هواش ضربة حظ، لا ده فيه شغل وما هواش وليد الصدفة، وانه المغرب ان شاء الله خلال الفترات اللي جاية هتبقى طول الوقت في مصاف فرق والمنتخبات الكبرى في كاس العالم. دلوقتي منتخب البرازيل متصدر المجموعة الثالثة، ده عنده 4 نقط زيه بالظبط زي المغرب اللي في المركز الثاني، بس الفارق بتاع الأهداف لمنتخب البرازيل. الجولة الثالثة المغرب هيقابل هايتي متزايل الترتيب اللي ما عندوش أي نقطة، والبرازيل هيلاعب مع اسكتلندا صاحب المركز الثالث اللي عنده 3 نقط. الفوز أو تعادل بالنسبة للمغرب خلاص صعد للدور التالي، دور 32، سواء بقى أول أو تاني هينتظروا بقى يشوفوا إيه الوضع مع منتخب البرازيل. لقدر الله لقدر الله الخسارة هتخلي بقى المغرب يستنى يشوف إيه القصة بالنسبة لأحسن توالت وكده، لكن بإذن الله بإذن المغرب قدر تماما إن هو يكسب على أقل تقدير بإذن الله، يتعادل قدام هايتي ويضمن صعوده إن شاء الله إلى الدور التالي، دور 32 إن شاء الله في بطولة كأس العالم. نطلع لفاصل الأخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90-90.

شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو بالبروسيسور انتل كور الترا من فروع شرق اسيا واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 19928. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440 642 094.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات وبرعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: لا

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: الكرة في التسعين على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. نروح بقى لمنتخب مصر. أنا منتخب مصر والله العظيم يا جماعة بقول لكم الكلام ده من قلبي، بغض النظر بقى عن قصة إحنا عملنا إيه، صعدنا طبعا اكيد كلنا عايزين نصعد من دور ال 48، واحد مش بتاع تحط ال 48 ونحقق اول فوز لينا في كاس العالم طبيعي. بس انا مبسوط جدا بالمكتسبات اللي احنا وصلناها لغايه دلوقتي مع كابتن حسام، مبسوط بفكره الهويه ان كابتن حسام عامل لنا شخصيه، بقى في شخصيه واضحه للمنتخب، شخصية باينة للمنتخب، شخصية تقدر تقول ان بقى فيه اداء قوي لمنتخب مصر، يعني ايه واضح وظاهر وباين ان ده بطل افريقيا، ان ده بطل افريقيا، وان ده يعني المنتخب اللي هو كبير افريقيا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان كابتن حسام عنده من الجرأة ومن النجومية ومن القدرة والشخصية انه بقى قادر يحارب على نجوم واسماء جديدة تدخل، ودي حاجة بتدي رسالة للعيبة كلها ان انا في عدالة يا جماعة، اللي هجتهد في الدوري هيلاقي له مكان، وما يهمكش انت بس اعمل اللي عليك واجتهد واتعب وشقة، هلعبك على اي حد، حتى لو نجوم الاهلي، لو نجوم الزمالك، لو نجوم محترفين هلعبك. وده بان وحصل مع زيكو اللي جاب جون في البرازيل في الماتش الودي، وجاب جون في روسيا في الماتش الودي، ولعب اول ماتش في كاس عالم اساسي. ده زيكو ده جاب معاه من كام سنه كان بيلعب درجه ثالثه، انت متخيل؟ سام عيسى ربنا يشفيه يا رب، ما كانش حد متخيل ان هو يلعب مع منتخب مصر ويروح منتخب مصر مش يلعب اساسي. كابتن حسام حسن نزله اساسي ودفع بيه ماتش السعوديه وجاب جول، وماتش اسبانيا وعمل ماتش عالمي لغايه لما اصيب وطلع، ربنا يشفيه ورجعه بالسلامه. مش كتير مدربين يعرفوا ياخدوا القرارات دي. حتى قرار محمد، خروج محمد صلاح في الماتش اللي فات كبديل، اختلف اتفق مع القرار نفسه فنيا، لكن القدره والشخصيه ان انا اخرج محمد صلاح دي مش اي مدير فني يقدر يعملها. ففي شويه تفاصيل تحسب للكابتن حسام حسن في فكره شخصيته، انه فارض شخصيته وقادر يعمل عداله جوه المنتخب وجوه الدوري، ان اللي يجتهد يلاقي له مكان. طبعا مع وجود بعض الملاحظات ان النادي يقول لك طب ما هو كان اخذ فلان واخذ، طبيعي ما فيش جل من لا يسهو ولا جل من لا يخطئ، ما فيش بني ادم مكمل، يعني اكيد عنده اخطاء، عندي حاجات عنده يعني بتفوت عليه، لكن في الاخر النسبه الاكبر والاهم من قراراته تتسم دايما بالعداله، وانه بيحط دايما مصلحه منتخبه. ودي بقى النقطه الثالثه المهمه اللي لازم نتكلم عليها، وهي انه دايما شايف المنتخب مش اللعيب. يعني مش هتلاقي مع حسام حسن من ساعه لما مسك فكره ان ده منتخب صلاح، ان ده منتخب مرموش، لا هو في منتخب مصر. عشان كده انت لما تيجي تبص على ماتش بلجيكا، لما اجي اقول لك مين احسن لعيب في مصر انت تتوه شويه، طب هو امام عاشور ولا هو شوبير، طب ولا هو فتوح ولا محمد هاني ولا مهند لاشين ولا محمد صلاح، طب هو مين اللي كان احسن لاعب، ولا مروان عطيه؟ تلاقي ان فيك اكتر من حد وصل لفورمه جامده جدا، فانت مش عارف تقول مين ولا مين هو احسن لعيب في الماتش. فدي حاجه تحسب لمين؟ حسام حسن، انه بقى خلى منتخب جماعي. حاجه بقى كمان ممكن تقول عليها الرابعه اهي، انه في لعيبه كتير جدا مع حسام حسن واصله لاحسن نسخه ليها، ما عرفتش توصل للنسخه دي مع انديتها، وده يبين لك فرق المدرب وشخصيه المدرب ودماغ المدرب. يعني تريزيجيه مع المنتخب غير تريزيجيه مع الاهلي، زيزو مع المنتخب غير زيزو مع الاهلي، فتوح مع المنتخب غير فتوح مع الزمالك. فدي كلها حاجات تحسب لحسام حسن. الحاجه بقى النقطه المهمه جدا جدا جدا اللي يمكن لفت نظري ليها ضيف المحلل الجميل عطيته في البرنامج في ملعب قلنا، انه حسام حسن بروحه وقلبه وشخصيته وحبه لمنتخب مصر رجع الجمهور تاني يلتف حوالين منتخب مصر، رجع الجمهور تاني يبقى حابب يروح. وطبعا كده كده اي بطوله مجمعه الناس كلها بتلتف حوالين منتخب مصر وتشوف لقاءات منتخب مصر، بس جينا فتره كده بقى في فكره اهلي وزمالك بقى في عزوف شويه عن ماتشات المنتخب الوديه. حسام حسن معاه لو تاخد بالك، شوف كل المنتخبات، شوف كل اللقاءات الوديه، وانا عملت لقاءات كتير منها في الاستوديو من ارض الملعب، لا تلاقي الاستاد مليان، الاستاد فيه 30 40 الف جايين يحضروا ماتش ودي لمنتخب مصر، ولا ماتش حتى كنا احنا بنحسبه قبل كده ماتش تحصيل حاصل في التصفيات. فدي حاجه تحسب لحسام حسن انه رجع الناس تاني تلتف حوالين منتخب مصر، زي كابتن حسن شحاته وقبليهم كابتن جوهر رحمه الله عليه وكابتن حسن ربنا يديله الصحه. واعتقد انه باستمرار النتائج الايجابيه باذن الله في الفتره اللي جايه، وان منتخبنا يلعب كره حلوه ويقدم نتائج جيده، ده يفتح نفس الناس ان هي ترجع بقى تاني تلتف حوالين المنتخب في الصغيره قبل الكبيره. وكل ما تعمل اداء جيد، يعني اكيد اول لقاء ولا ثاني لقاء للكابتن حسام حسن مش زي دلوقتي، بعد ما عمل اداء كويس وجيد جدا في كاس الامم، بعد ما تعادل مع اسبانيا، بعد ما كسب السعوديه 4، بعد ما كسب روسيا، بعد ما خسر بالعافيه من البرازيل 2-1، بعد النتائج بعد ماتش بلجيكا اللي انا بشوف واحد من احلى ان لم يكن احلى ماتش لمصر في كاس العالم، مع ماتش هولندا في 90، بشوف ان الماتشين دول هو اعلى ماتشين مصر عملتهم في كاس العالم، لان طبعا 2018 ده لنسيان الثلاث ماتشات سواء روسيا ولا اوروغواي ولا السعوديه. وان شاء الله النهارده باذن الله يا رب نفرح ونبقى مبارك لبعض بكره في الحلقه بتاعت الراديو. فباذن الله كل ما كمان النتائج تساعد كابتن حسام وتبقى كويسه والاداء يتحسن، هتلاقي كمان الناس ملتفه اكتر واكتر، وفي ظهر منتخب مصر باذن الله لغايه لما منتخب مصر يرجع لسابق عهده، ونبتدي بقى ننتقل من مرحله افريقيه العالميه. خلاص احنا افريقيا، احنا الكبار بتوع افريقيا، عايزين بقى نطلع للحته العالميه بقى، ان احنا نحقق اول فوز لنا في كاس العالم، ونعمل نتائج جامده في كاس العالم، وتبقى الاجيال متعوده طول الوقت ان هي موجوده في كاس العالم، لان خلاص بوجود صلاح ومرموش وحمزه عبد الكريم اهو، وان النظام بتاع النهائيات بقى 48 منتخب، فدي كلها حاجات تخلينا نفرح ونتبسط، وان شاء الله نتفائل بالخير في اللي جاي باذن الله. خلصت حلقتنا النهارده من كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد خلال لقاء مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان والتركي هاكان فيدان أهمية مواصلة التنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز جهود تسوية الأزمات. كما استعرض وزراء الخارجية خلال اجتماعهم الثلاثي عددا من الملفات في مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأوضاع في السودان وليبيا ومستجدات الملف الإيراني فضلا عن التطورات في منطقة القرن الإفريقي. الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم قافلة زاد العز من مصر إلى غزة 17 بعد 200، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى قطاع غزة. حملت القافلة أكثر من 3000 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة والمستلزمات الطبية والمواد البترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وصل اليوم إلى سويسرا للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. ومن المقرر أن يرأس فانس الوفد الأمريكي في المفاوضات الذي يضم أيضا المبعوثين الرئاسيين ستيف واتكوف وجاريد كوشنر. كان الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة قد وصل إلى سويسرا أمس برئاسة محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى، ويضم الوفد وزير الخارجية عباس عرقجي إلى جانب مسؤولين في ملفات الطاقة والنفط. ومن المنتظر أن تركز الجولة الأولى من المفاوضات على وضع الإطار التنفيذي وآليات تنفيذ مذكرة التفاهم إلى جانب البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تابع سير اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة، وذلك من غرفة العمليات المركزية بالوزارة. ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة الالتزام بأعلى درجات الانضباط والدقة في تنفيذ تعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، كما شدد على التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية بالمديريات التعليمية ورصد أي ملاحظات أو معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات. الأكاديمية العسكرية المصرية نظمت مراسم الاحتفال بتخرج الدورة التدريبية المجمعة للمرشحين للتعيين بوزارات النقل، الموارد المائية والري، البيئة، الاستثمار، التجارة والتجارة الخارجية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك بعد انتهاء فترة تأهلهم إلى داخل الأكاديمية. اقتصاد

0: من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: مستمعينا مستمع راديو 90-90 في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أولى نشرات أخبار المونديال 2026، ونستهلها بأخبار منتخبنا الوطنية. يختتم منتخب مصر تدريباته في فرانكفور استعدادا لمواجهة منتخب نيوزيلندا في الرابعة من صباح الاثنين بكأس العالم. المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن يقول إن مباراة نيوزيلندا محورية في مشوار المنتخب بالمونديال. المنتخب الوطني أيضا يسعى إلى تحقيق فوزه الأول بكأس العالم والاقتراب من التأهل لدور 32. رسميا دوكو يغيب عن مواجهة بلجيكا وإيران في العاشرة من مساء اليوم بسبب التهاب في الجهاز التنفسي. منتخب السعودية على موعد مع مواجهة قوية أمام إسبانيا في السابعة مساء ضمن منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026. منتخب أرمينيا منتخب أرمينيا يضمن التأهل إلى دور 32 بكأس العالم بعد فوزه عن المدير الإيفواري بهدفين مقابل هدف. منتخب تونس يودع كأس العالم بعد هزيمة ثقيلة أمام نظيره الياباني بأربعة أهداف دون رد. وأخيرا منتخب كروسوا يحصد نقطة تاريخية في كأس العالم بتعادل سلبي مع الإكوادور في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة. إلى هنا انتهت نشرتنا الأولى لأخبار المونديال. نشرتنا القادمة تأتيكم في تمام الثالثة والنصف، فكونوا على الموعد.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90، تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: الملك وحش الشاشة ملك الترسو فريد شوقي عنده تاريخ في السينما متعدد ومتنوع، مش بس تاريخه التمثيلي، مع انه تقريبا مفيش حد عنده ربع التاريخ ده. فريد بيه زي ما كانوا بينادوله عمل افلام مع مخرجين كتير من كل الاجيال ومن كل المدارس، واشتغل على مدار 50 سنة من غير انقطاع خالص، وكل مرحلة عمرية كان بيعرف ياخد الادوار اللي تناسب هذه المرحلة، وقدر يغير لونه التمثيلي اكتر من مرة، وباختصار كان ابن البلاتو البار. استني بس يا مدام اسعاد، استني، انت قلتي ايه؟ عنده تاريخ متنوع مش بس تاريخه التمثيل، يعني ايه الكلام ده؟ اقولك يا سيدي، احنا بنقول ان تاريخه السينمائي اكبر بكتير من تاريخه التمثيلي لانه متنوع، لانه ما كانش بس ممثل، هو كان كمان مؤلف ومنتج وحاجات كتير اكبر من الحصر. والله العظيم زي ما بقولك كده. عايزين نقف بقى هنا شوية عند تجربة ليه في الكتابة مثلا، تجربة أكتر من مهمة. فريد شوقي كان له أخ ظابط اسمه أحمد شوقي، فالظابط حكى للفنان حكاية لواحد من المتهمين، حكاية كانت أكتر من مؤثرة الحقيقة، فيها تعاطف كبير جدا مع المتهم، حتى لو في اعتراف بأنه مذنب ويستحق العقاب. إنما كان ممكن جدا لو كنا أرحم شوية معاه ما كانش أساسا يرتكب الجريمة. الحكاية دي شغلت فريد شوقي قوي، وقال في عقل باله فعلا إحنا محتاجين نغير شوية في القانون، بس هو كفنان يقدر يغير إزاي؟ يعني إنه يعمل عمل ناجح، والعمل الناجح مؤثر وصوته عالي، يعمل قضية رأي عام يعني. وبالفعل شاف إنها لو اتعملت سيمة ممكن تبقى عمل ناجح جدا، فاشترك مع المنتج المعروف رمسيس نجيب في كتابة هذه الحكاية، وكانت فيلم جعلوني مجرما. زي ما بقولك
0: كده. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: يوم الأحد القادم مصر لن تنام في هذا اليوم، شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا في 4 صباحا يوم الاثنين 22 يونيو في EFZ، أكبر فانزون وأكبر شاشة عرض في العالم، والانتقال مجانا بالمونوريل يوم الأحد القادم من 8 مساء وحتى 8 صباحا يوم الاثنين، من قلب التجمع الخامس إلى قلب الفانزون في النهر الأخضر في 14 دقيقة فقط. تفتح الأبواب في 8 مساء وشاهدوا مباراة بلجيكا وإيران في 10 مساء، ثم مفاجأة اليوم فريق ديسكو مصر، ويليها الاستوديو التحليلي لمباراة مصر ونيوزيلندا مع نجوم الاستوديو التحليلي، ثم المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا. استمتعوا بكل المسابقات وأشهر المطاعم، وللحصول على دعوتك المجانية ادخل على موقع taskarti.co/fanzone. EFZ يوم الأحد، مصر لن تنام في هذا اليوم وأنت في قلب الزون.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها

فعلا الفيلم اتعرض ونجح وكسر الدنيا، والكلام ده كان سنة 1954. اللي اخرج الفيلم عاطف سالم. ما اعتقدش بقى ان في حد فينا ما شافش الفيلم، لكن اللي عايزين نقوله ان الفيلم تسبب فعلا في تغيير القانون، وكان اول فيلم يعمل كده. شوف بقى الفن لما يعمل دوره، او خلينا نقول دور من ادواره. الناس دخلت الفيلم واتبسطت بالحكاية، وشافت شوية أكشن على قد الفترة بتاعت الأكشن يعني ساعتها، وده طبعا دور مهم للفن اللي هو إيه؟ التسلية. لكن كمان جنب التسلية في أهداف تانية. خليني أحكي لك الحكاية. الحكاية أن مصلحة الأحوال المدنية كانت بتسجل السوابق الإجرامية للمواطنين اللي بنعرفه باسم إيه؟ الفيش والتشبيه، واللي كان لازم تقدمه لأي شغل أنت عايز تلتحق بيه، وعشان يتأكدوا من إن سجلك نظيف وما ارتكبتش جرائم قبل كده. جزء كبير من مأساة بطل الفيلم لو فاكرين إنه بسبب ظلم عمه ليه وقع مع شوية عيال ولاد حرام فارتكب جريمة، ولما طلع من الإصلاحية ملقاش حد يشغله فانحرف، وفي الآخر قتل عمه وبقى مجرم بجد. بعد عرض الفيلم وزارة الداخلية المصرية قررت شطب السابقة الأولى من سجلات مرتكبي بعض الجرائم على أساس يعني تديله فرصة إنه يبدأ حياة طبيعية ونظيفة. فشوف بقى هنا فريد شوقي الملك، مش بس كممثل لكن كاتب ومنتج، بيفكر إزاي وبيعمل إيه ويحدد لنفسه وللناس كلها أكتر من هدف عظيم، ويحقق النجاح في الأهداف دي كلها في الفيلم ده. الله يرحمك يا فريد يا شوقي، يا مالك، يا جميل، يا ابن حواء وآدم، قادر يا كريم.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90. تسعيناتي وبس على الراديو 90.90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد سير الأعمال بمشروع حدائق تلال الفسطاط، وذلك خلال جولة بمحافظة القاهرة لمتابعة عدد من المشروعات. وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد زار أيضا المبنى التاريخي للجمعية الجغرافية المصرية، وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارة هذا الصرح التاريخي العريق، مشيرا إلى أن الجمعية تعد واحدة من أقدم الجمعيات الجغرافية على مستوى العالم، وتضم مجموعة متنوعة من المقتنيات النادرة والثمينة التي توثق تاريخ علم الجغرافيا والعلوم المرتبطة به. مصر أدانت بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار ميامي الدولي في النيجر وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع جمهورية النيجر حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب وكافة أشكال العنف والتطرف. كما تؤكد مصر التزامها بمواصلة دعمها لأشقائها بدول الساحل في جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. قيادة للجيش الثالث الميداني افتتحت اليوم متحف أكتوبر بعد الانتهاء من أعمال تطويره وتحديثه. يضم المتحف مجموعة متميزة من المقتنيات التاريخية والنماذج التذكارية التي توثق التضحيات التي قدمها أبطال الجيش الثالث الميداني في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته عبر مختلف العصور. الأكاديمية العسكرية المصرية نظمت مراسم الاحتفال بتخرج الدورة التدريبية المجمعة للمرشحين للتعيين بوزارات النقل، الموارد المائية والري، البيئة، الاستثمار والتجارة، الخارجية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أرض الدولة، وذلك بعد انتهاء فترة تأهيلهم داخل الأكاديمية. الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم قافلة زاد العز من مصر إلى غزة 17 بعد 200، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى قطاع غزة. حملت القافلة أكثر من 3000 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة والمستلزمة الطبية ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع. معبر رفح البري بشمال سيناء استقبل اليوم دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة. وقال مصدر مسؤول بالمعبر إنه يجرى إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة تمهيدا لعودتهم إلى القطاع. ومن ناحية أخرى تستعد السلطات المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. اقتصاديا، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أكد التزام الحكومة بتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مشددا على أن الهدف لا يقتصر على زيادة قيمة الصادرات فقط، وإنما يرتبط بإعادة هيكلة الصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي، بما يقود في النهاية إلى تحقيق ميزان تجاري أكثر توازنا. ورياضيا، المنتخب السعودي يواجه في 7 من مساء اليوم نظيره الإسباني ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. الكورة مش مجرد لعبة، دي حكايات بتتكتب ولحظات بتتسجل في التاريخ. لما العالم كله بيتفرج، استعد لأقوى حدث كروي في العالم. إثارة، منافسة، ونجوم بيكتبوا المجد على المستطيل الأخضر. تابع أخبار المونديال والكواليس أول بأول. هتسمع الكورة بشكل تاني على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، وسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية السعودية، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية. وخلال اللقاء رحب الرئيس السيسي بانعقاد الاجتماع الرابع لوزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا والذي تستضيفه القاهرة، مؤكدا أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت محورية هذه الدول كركائز أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين، بما يعزز أهمية استمرار هذه الآلية التشاورية وتطويرها لتصبح إطارا مؤسسيا فاعلا قادرا على صياغة حلول شاملة ومستدامة لأزمات المنطقة. الرئيس السيسي أشاد أيضا بالتنسيق المكثف الذي جرى بين الدول الأربع خلال الفترة الماضية، مؤكدا حرص مصر على مواصلة العمل مع السعودية وباكستان وتركيا وكافة الدول العربية والإقليمية لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وإنجاح المسار التفاوضي بين الجانبين، فضلا عن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لتحقيق الاستقرار الشامل والمستدام في المنطقة. وخلال اللقاء أيضا جدد الرئيس السيسي ترحيب مصر بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مشيدا بالدور الفاعل الذي اطلعت به باكستان في تقريب المواقف. كما شدد الرئيس على ضرورة استمرار العمل المشترك لتنفيذ مذكرة التفاهم واستكمال المفاوضات بين الجانبين وصولا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام، مؤكدا أن الاتفاق النهائي يجب أن يضمن أمن دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الدول العربية ويراعي شواغلها، ولا سيما احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وضمان حرية الملاحة والتمسك بتسوية النزاعات بالطرق السلمية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد اليوم معدلات الإنجاز وسير العمل بمشروع حدائق تلال الفسطاط في إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي تنفذها الدولة بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن. وفي مستهل الجولة أكد مدبولي أن مشروع حدائق تلال الفسطاط يعد أحد أكبر المشروعات الحضارية الجاري تنفيذها في قلب القاهرة التاريخية، ويعكس رؤية الدولة المصرية في إعادة إحياء المناطق ذات القيمة التاريخية والثقافية، مشيرا إلى أن المشروع يمثل نموذجا للتحول الحضاري الشامل. وفي ختام جولته وجه رئيس الوزراء بالإسراع في استكمال الأعمال المتبقية والانتهاء من اللمسات النهائية بما يضمن سرعة تشغيل المشروع، موجها أيضا بالالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ والتشغيل بما يتناسب مع أهمية المشروع ومكانته باعتباره أحد أبرز المشروعات الحضارية التي تشهدها القاهرة التاريخية. مصر أدانت بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي في النيجر وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وأكدت مصر تضامنها

0: وزير الصناعة أكد التزام الحكومة بتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مشددا على أن الهدف لا يقتصر على زيادة قيمة الصادرات فقط، وإنما يرتبط بإعادة هيكلة الصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي، بما يقود في النهاية إلى تحقيق ميزان تجاري أكثر توازنا. ورياضيا، منتخب السعودية يواجه في 7 من مساء اليوم نظيره الإسباني ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الكورة مش مجرد لعبة، دي حكايات بتتكتب ولحظات بتتسجل في التاريخ. لما العالم كله بيتفرج، استعد لأقوى حدث كروي في العالم. إثارة، منافسة، ونجوم بيكتبوا المجد على المستطيل الأخضر. تابع أخبار المونديال والكواليس أول بأول. هتسمع الكورة بشكل تاني على الراديو 90-90.

0: مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
1: يوم الأحد القادم مصر لن تنام في هذا اليوم. شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا في الرابعة صباحا يوم الاثنين 22 يونيو في EFZ أكبر فانزون وأكبر شاشة عرض في العالم، والانتقال مجانا بالمونوريل يوم الأحد القادم من 8 مساء وحتى 8 صباحا يوم الاثنين، من قلب التجمع الخامس إلى قلب الفانزون في النهر الأخضر في 14 دقيقة فقط. وافتح الأبواب في 8 مساء وشاهدوا مباراة بلجيكا وإيران في 10 مساء، ثم مفاجأة اليوم في ريد ديسكو مصر، ويليها الاستوديو التحليلي لمباراة مصر ونيوزيلندا مع نجوم الاستوديو التحليلي، ثم المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا. استمتعوا بكل المسابقات وأشهر المطاعم، وللحصول على دعوتك المجانية ادخل على موقع taskarti.co/fanzone. EFZ يوم الأحد، مصر لن تنام في هذا اليوم وأنت في قلب الزون.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

اللي لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي. انا بقى مستخفي بيهم التفي بيهم التفي هما اللي حيلتي.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم السيد نبيل فهمي مرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد دعم مصر الكامل لترشيح السيد نبيل فهمي لهذا المنصب، مشددا على أن ما تشهده المنطقة في المرحلة الراهنة من تحديات غير مسبوقة يستوجب تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل دور الجامعة العربية باعتبارها المظلة الأساسية والإطار الجامع للدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيب بمناسبة قرب انتهاء ولايته كأمين عام للجامعة العربية، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تقديره البالغ للدور الذي اطلع به خلال فترة توليه المنصب وما بذله من جهود حثيثة لتعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتطوير آليات الأمانة العامة، مؤكدا حرص مصر على مواصلة دعمها الراسخ لدور الجامعة بوصفها المظلة الأساسية للدفاع عن مصالح الدول العربية وتعزيز التعاون بينها. من جانبه أعرب الأمين العام للجامعة العربية عن عميق امتنانه للرئيس السيسي على دعمه الدائم لجامعة الدول العربية وحرصه المستمر على صون الأمن القومي العربي وحماية المصالح العربية، مثمنا دعم مصر المتواصل لدور الجامعة العربية كمنصة محورية لتعزيز العلاقات والمصالح العربية المشتركة. وخلال استقباله وزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا، رحب الرئيس السيسي بانعقاد الاجتماع الرابع لوزراء المجموعة الذي تستضيفه القاهرة، مؤكدا أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت محورية هذه الدول كركائز أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين، كما أشاد الرئيس بالتنسيق المكثف الذي جرى بين الدول الأربع خلال الفترة الماضية. الرئيس السيسي أكد أيضا خلال اللقاء حرص مصر على مواصلة العمل مع السعودية وباكستان وتركيا وكافة الدول العربية والإقليمية لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وإنجاح المسار التفاوضي بين الجانبين، فضلا عن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بوصفها شرطا أساسيا لتحقيق الاستقرار الشامل والمستدام في المنطقة. كما جدد الرئيس ترحيب مصر بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مشددا على ضرورة استمرار العمل المشترك لتنفيذ مذكرة التفاهم واستكمال المفاوضات بين الجانبين وصولا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام، مؤكدا أن الاتفاق النهائي يجب أن يضمن أمن دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الدول العربية ويراعي شواغلها، لا سيما احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والالتزام بمبادئ حسن الجوار وضمان حرية الملاحة والتمسك بتسوية النزاعات بالطرق السلمية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد اليوم معدلات الإنجاز وسير العمل بمشروع حدائق تلال الفسطاط في إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي تنفذها الدولة بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن. وفي مستهل الجولة أكد مدبولي أن المشروع يعد أحد أكبر المشروعات الحضارية الجاري تنفيذها في قلب القاهرة التاريخية، ويعكس رؤية الدولة المصرية في إعادة إحياء المناطق ذات القيمة التاريخية والثقافية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يمثل نموذجا للتحول الحضاري الشامل. وفي ختام جولته وجه رئيس الوزراء بالإسراع في استكمال الأعمال المتبقية والانتهاء من اللمسات النهائية بما يضمن سرعة تشغيل المشروع، موجها أيضا بالالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ والتشغيل بما يتناسب مع أهمية المشروع ومكانته، بوصفه أحد أبرز المشروعات الحضارية التي تشهدها القاهرة التاريخية. ميناء رفح البري بشمال سيناء استقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، وقال مصدر مسؤول بميناء رفح البري إنه يجري إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة. اقتصاديا، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أكد التزام الحكومة بتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مشددا على أن الهدف لا يقتصر على زيادة قيمة الصادرات فقط، وإنما يرتبط بإعادة هيكلة الصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي، بما يقود في النهاية إلى تحقيق ميزان تجاري أكثر توازنا. ورياضيا، المنتخب الوطني

0: محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: أهلا بكم. عايز أقول لك إن رغم الحرارة اللي إحنا بنعانيها الفترة اللي فاتت، امبارح كان آخر يوم في فصل الربيع. تخيل يعني الحر اللي فات ده ربيع. النهاردة بقى أول يوم من أيام شهر الصيف. طب لما الربيع كده وشوف لأيام حرة وساونة، امال يا أخويا الصيف هيبقى إيه؟ بيقولوا في ظاهرة اسمها النينو أو النينيو، ودي بتحدث كل عدد من السنوات، بتساعد على ارتفاع درجات الحرارة. فاحنا بنتوقع، او مش احنا بقى يعني، خبراء الطقس والمناخ والكلام ده بيتوقعوا ارتفاع درجات الحرارة في الصيف. طب ما احنا دايما شهر الصيف بقى في ارتفاع درجات حرارة، ونقدر اقول انا وحضرتك يعني بقينا مقتنعين ان السنة عبارة عن فصلين، صيف وشتاء. حتى احيانا الشتاء بقى قليل، يعني اللي هو الاحساس بالبرودة. يعني التغيرات المناخية خلاص اصبحت بقى ايه، حياة يومية احنا بنعيشها وجزء من واقعنا. يعني هل ده حصل في بلدنا فقط؟ لا، حصل في كل انحاء العالم. مثلا احنا شفنا امطار في شهر الصيف في مكة مثلا وفي الامارات، يعني حاجات غريبة، وفي الصعيد عندنا يعني. لكن توقعات الصيف محدش بالمناسبة لما تسأل حد خبير طقس أو أرصاد جوية ما يقدرش يقولك أنا أتوقع لمدة شهر شهرين جايين، مفيش حاجة كده في علم المناخ أو الطقس يعني. لكن يقولك أنا أقدر أتوقع لك خلال أسبوع يعني، لكن فترة كبيرة لا. لكن خلاص بدأ النهاردة أول أيام الصيفية. يعني كل سنة وحضراتكم طيبين. مع الصيف ده الدولار تراجع سعره تقريبا، خف بالحر قدام الجنيه يعني، وقال لك الجنيه عم ده قاعد في دولة أفريقية حرة اللي هي مصر، وانا الدولار ده يعني أمريكاني وبتاع برد، انا انزل بقى شوية. فنزل، نزل غطس من 54 ل49 وكسر. طيب هنسأل السؤال الطبيعي اللي يجي على بالك، اول ما الدولار طلع ل54 شفنا الاسعار نطت فوق. ولما تيجي تكلم اي تاجر يقول لك يا باشا الدولار سعره زاد، لدرجة ان في معارض سيارات كبرى، موزعين سيارات على سبيل المثال، راحوا موقفين البيع. قال لك لا انا هوقف بيع وانتظر الدنيا، واللي راح عمل لك اوفر برايس، والشركات اعادت التسعير، وكله زاد 10-15%. بنسأل سؤال منطقي قوي، السبب اللي حضراتكم على أساسه قمتم برفع الأسعار تراجع، ألا وهو الدولار مقابل الجنيه. احنا نزلنا نزلة حلوة دلوقتي، والجنيه بيسجل أعلى أداء عملة في العالم مقابل الدولار. الجنيه كسب 4% قدام الدولار خلال الأيام اللي فاتت. احنا بقى بنسأل سؤال طبيعي ومنطقي، الأسعار هتنزل إمتى؟ لما هتروح لتاجر هيجي يقول لك والله أنا اشتريت الخامات اللي عندي والسلع بأسعار عالية أيام الدولار ب54، استنوا بقى لما البضاعة اللي عنده تخلص واستورد بضاعة جديدة. هقول له هسألك بضميرك يا شيخ، كل البضاعة اللي عندك دي أنت شاريها بأسعار عالية؟ يعني انا هستنى شهر شهرين لما البضاعة اللي عندك تخلص وتنزل لي بضاعة جديدة؟ هيقول لك ماشي. طيب فعلا هتنزلوا الاسعار؟ يعني بجد احنا كمواطنين، انا كمستهلك، هبدأ اشوف في تراجع في الاسعار، ولا انت كتاجر يعني ما بتقوليش الحقيقة؟ هنا عايزين وقفة بصراحة. يعني هو كل تجارة انت بتبحالي هي عبارة عن سلعة مستوردة؟ قال لي كبا لا، حتى لو في سلعة بتصنع بيبقى جزء مكون منها خارجي. وجزء مكون منها محلي، والأسعار المحلية احنا عارفينها. احنا بس بنسأل سؤال منطقي، الأسعار امتى هتنزل؟ حق كمواطن ان انا اعرف الأسعار هتنزل. هنا بنطالب الحكومة، البرلمان، الغرف التجارية اللي هم بيديروا حركة السوق والتجارة في مصر، انهم يكونوا رحمة، عندهم رحمة بالمواطن. والحكومة لازم تقعد وتعقد جلسات مع رؤساء الغرف التجارية وتقول لهم بعد تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، نتمنى في المقابل ان الأسعار تنخفض، عشان المواطن برضو يبدأ يشعر بقدر من التحسن. لان احنا قضينا شهر 3 و4 و5 بسبب الحرب في ديلمة كبيرة قوي. يجي يقولك اصل الجنيه تراجع حضرتك 15%، ولان الجنيه تراجع 15% والدولار زاد فاحنا كان لابد ان نزود الاسعار. طب يا اخويا اول الدولار ما يشم نفسه على طول بتروح مزود، رغم ان انت شاريها باسعار قديمة. يقولك هي حركة السوق كده. طيب حركة السوق عليا وعليك بقى، عايزين نخفض شوية أسعار. ده مش هيجي للأمانة إلا باجتماعات مكثفة من الوزراء المعنيين من البرلمان، نشكل حالة ضغط على الغرف التجارية عشان يتم فعلا تخفيض الأسعار. ولا هنطبق القاعدة الشهيرة اللي مقتنع بيها ملايين المصريين، إن السلع في بلدنا اللي سعرها يزيد ما بتنزلش تاني أبدا. لا لازم تنزل، لازم تنزل، لان مش معقولة الدولار يتراجع وانت بتخفض ليش الاسعار. صح ولا غلط يا اخوانا؟ نطلع فاصل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية iFilter. iFilter مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مظبوطة. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: بكلمك النهاردة وانا عارف ان عينك على مباراة مصر ونيوزيلندا النهاردة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال في حلقتنا النهاردة نتجاهل هذا الحلم. يعني كابتن حسام حسن بيمني الشعب المصري ان هو ان شاء الله وهو والمنتخب الوطني لكرة القدم هنصعد ان شاء الله الى الدور الثاني. طبعا من قلوب 110 مليون نتمنى ده. مباراة مصر ونيوزيلندا هتقام النهاردة الساعة 4 فجر يوم الاثنين بتوقيت القاهرة. يعني انت النهاردة الساعة 12 بالليل عدي 4 ساعات هتلاقي مصر ونيوزيلندا. طمعنين ان احنا نفوز في المباراة دي علشان يبقى معاك 4 بونت، فبحيث لو بلجيكا غلبت ايران يبقى 4 بونت و4 بونت. لا احد يستهين باي فريق في كاس العالم. شفنا امبارح كوت ديفوار لحد الدقيقة 65 كانت غلبة ألمانيا 1-0. لولا بقى ما عندهمش يعني هقول سنس ازاي يقدروا يوقفوا الماكينات الألمانية، ما عندهمش خبرات الشمال الأفريقي. لما تبقى جايب جون في ألمانيا للدقيقة 65 يبقى عليك تحافظ عليه، فتحافظ عليه ازاي يعني؟ فالنتائج متغيرة وما بقاش في فرقة كبيرة وصغيرة في كاس العالم، بتشوف النتائج مبهرة. طبعا عندنا حراس مرمى لأول مرة في كاس العالم يمتاز كاس العالم هذه الدورة بأداء رائع ومتميز لأغلب حراس المرمى. شفنا ابننا مصطفى شوبير احتل المركز السابع بين حراس المرمى بين 48 حارس مرمى مثلا، عمل إنجاز كبير. شفنا ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، شفنا حارس مرمى الكوت ديفوار مثلا امبارح. في حراس مرمى عاملين نتائج هايلة. طبعا أنا أتمنى في هذه الأثناء كل وسائل الإعلام تدعم المنتخب وتدعم الكابتن حسام حسن، لأن دول بيمثلوا مصر يا أخوانا، مش بيمثلوا أندية أو كده. فأنا بحزن لما يطلع بعض التحليلات أو ما يسمى باستوديو التحليل ويطعنوا في المدير الفني واللعيبة. عايز أقول لك لعبتنا بتتأثر وأهليهم بيبلغوهم إيه اللي حصل في مصر، وهم ليهم حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبيتابعوا وبيشوفوا. خلينا نقول إنه كلنا النهاردة وراء المنتخب ونحط علم مصر. بشوف الجماهير وهي قاعدة مع فرقها ولبس التيشيرت الخاص بكل منتخب، حاجة تفرح يعني، كارنفال يعني. وده شفناه في مباراة مصر السابقة برضو مع بلجيكا، عملنا ماتش عالمي بصراحة، ماتش أكثر من رائع يعني. كنا نتمنى الفوز وكنا الأقرب ليه وهو تعادل بطعم الفوز، لكن معلش إن شاء الله المنتخب يحقق لنا نتيجة إيجابية في هذه يعني المباراة. هتبقى مباراة واحدة باقية اللي هي الثالثة والأخيرة، هتبقى يوم السبت القادم إن شاء الله 6 صباحا بتوقيت القاهرة. كل التوفيق لمنتخبنا، وكلنا لازم نشجع منتخبنا النهاردة ونكون على قلب رجل واحد، نأجله الانتقاد، أجله الكلام. يعني منتخبنا عامل شغل رائع. صلاح شفته فايق في ماتش بلجيكا، عمل اسيست رائع لإمام عاشور، جبنا بيه الهدف الأول، وهو أسرع تسديدة في كاس العالم في هذه الدورة بناء على ما قالته الفيفا. ترتيب منتخب مصر النهاردة قفز بعد مباراة بلجيكا إلى المركز 19. عايز أقول لك منتخب المغرب بعد تعادله مع البرازيل احتل المركز 6. يعني في منتخبات بدأت تظهر، الكرة الأفريقية تعبر يعني عن نفسها في هذا المونديال. نطلع فاصل ونكمل.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع المعلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف. كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل. في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: 90.
1: البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
2: وزير الصناعة أمس في تصريحات تحدث عن يعني الهدف الاستراتيجي للحكومة الآن، حكومة الدكتور مدبولي، ألا وهو تحقيق حلم زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار 2030. إحنا طبعا بنسمع ونقرأ عن هذه الاستراتيجية منذ سنوات كثيرة، ربما من عام 21 للـ20، لكن على الأرض حتى هذه اللحظة لازم نبحث. انت علشان توصل لفكرة صادرات بمئة مليار وانت النهاردة قرابة 50 مليار، طيب ده 20-30، ده فرقة كعب. هنعمل ايه في الاربع سنين الجاية؟ ده سؤال مهم قوي. هنعمل ايه في الاربع سنوات القادمة؟ ده معناه ان احنا كل سنة لازم يتزيد صادراتنا 12.5 مليار دولار. يعني لو احنا في 26 يبقى في 28 مفروض صادراتنا بالظبط تعمل 75 مليار. طب هل احنا عملنا ده؟ خلي بالك الصادرات لأي بلد هي روح اقتصادها. يعني انت عارف الدولار طلع ونزل اليومين اللي فاتوا قدام الجنيه ليه؟ مش علشان انتاج ولا تصدير ابدا، عشان الاموال الساخنة دخلت فالمعروض منها كثير جدا، فعرض وطلب، فالجنيه ارتفعت امتى؟ لا، احنا عايزين بقى الدولار ده يجي لنا من التصدير. معنى التصدير يعني عملة صعبة جايالي من برة فتقوي عملتي اللي هي الجنيه. معنى التصدير ان المصنع هيشغل ورديات زيادة ويفتح فروع جديدة وبالتالي يشغل عمالة زيادة ويبقى فيه بيوت جديدة اتفتحت. هو ده التصدير. التصدير يسبقه ايه؟ التصنيع. تصنيع يعني ايه؟ انتاج. انتاج يعني ايه؟ مصنع. يبقى هل احنا كحكومة وكمسؤولين وفرنا كل عناصر النجاح ومناخ الاستثمار الذي يساعد على تحقيق هذا الحلم وهو 100 مليار دولار؟ عايز اقولك 100 مليار دولار مش رقم كبير على دولة زي مصر كتصدير، خاصة ان 50 مليار اللي بنصدر بيهم نصهم مستلزمات انتاج اجنبي بنجيبها من الخارج، يعني مش 100% منتج مصر. يبقى انت عندك هنا خطة الاولى، تستطيع ان تزود الصادرات رقم واحد عندما تقوم بزيادة المكون المحلي داخل كل سلعة انت بتصنعها وبتصدرها للخارج. امسك سلعة سلعة وقول انت بتصدرها المكون الاجنبي كام؟ 30%. انا عايزه السنة الجاية يبقى 25، اللي بعده 20، ونفتح حاجة اسمها صناعات مغذية هي اللي توفر هذا المكون المحلي بدلا من استيراده من الخارج. يبقى انت كده زودت الصادرات دون ان تزود الايه الرقم. ليه؟ لان انا زودت المنتج المحلي بديلا عن نسبة المكون الاجنبي. لكن عايز اقول لك 50% من صادراتنا معتمد على المكون الاجنبي. زي ايه مثلا؟ لو انت مصدر مثلا تكييف للخارج، ما انت مستورد الموتور بتاعه من بره، يبقى 50% منتج محلي 50% مستورد. نعمل مصانع هنا لانتاج هذا الموتور. انا بدي مثال للتبسيط، ثلاجه، مروحه، وهكذا. فاذا احنا عايزين نعمل قاعده صناعيه ضخمه، هو ده طوق الانقاذ. عارف طول ما عندك تصدير، طول ما عندك تصدير عمرك ما هتعوم الجنيه. الجنيه دائما هيظل قوي ويقوى امام اي عملات اجنبيه. ليه؟ لان في معروض كتير جدا من الدولار، لانك مش هتصدر بالجنيه المصري، هتصدر بالعملة الصعبة. فحلم المئة مليار دولار حلم جدير لان مصر تحققه، لان احنا كان عندنا حركة نهضة صناعية في الخمسينات والستينات غير مسبوقة، وعندنا حاليا وزير استثمار ووزير صناعة. فانا مش عايز كل مسؤول يجي خاصة في وزارة الصناعة يقول احنا عايزين نصدر بمئة مليار. لا، زي فريق يقول لك انا قررت ان انا اخد بطولة الدولة. طب هتاخدها ازاي واللعيبة قاعدة مريحة او كذا؟ او هل جبت لعيبة؟ هل غيرت؟ هل اشتريت؟ هل جبت مدير فني كبير؟ ما في اسباب. أو في عوامل تؤدي إلى زيادة التصدير. التصدير عالم كبير جدا، وخلي بالك في منافسة شرسة، وتحديدا من دولة زي الصين، فأنت هتعمل فيها إيه؟ هي دي الأسئلة المهمة، لو إحنا قدرنا نجاوب عليها هنقدر فعلا نزود من التصدير للخارج. وأنا قلت لك دائما أن التصدير هو طوق الإنقاذ للاقتصاد المصري. عايز حالك يتحسن؟ عايز الكام جنيه في جيبك يشتروا لك كل حاجة أنت عايزها من السوبر ماركت؟ صدر. تخيل؟ هتيجي تقول لي ازاي ليه وازاي؟ ده أنا سواء تاكسي أو ميكروباص. أقول لك بس اصبر، ما لو كل المصانع اللي في مصر دي قامت بتصدير منتجات للخارج، جاء دولار كبير، الدولار الكتير اللي جه هيقعد ايه؟ ينزل سعره، ينزل سعره، ممكن نلاقيه ب30 و20. ممكن بس صدر، هاد دولار كتير. اديك شفت لما كم مليار دخلولنا الاسبوع اللي فات، الدولار نزل من 52 ل49.5. تخيل. طب زود، طب كل اسبوع يدخل لك 10 مليار دولار، ده ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي بجد؟ هتلاقي الجنيه قوى. معقولة يعني العشرة جنيه ترجع متى اقوى؟ بالتصدير. ايه التصدير؟ بس التصدير بيسبقه ايه؟ تصنيع، بيسبقه ايضا انتاج، صح ولا غلط؟ يبقى احنا مع الحكومة في هذا الحل، في هذه الاستراتيجية. وعايز اقول لك للأسف في دول صغيرة جنبنا في المنطقة وبتصدر صادرات كبيرة، في دول اتهزمت في حروب وطلع عينيها زي فيتنام بتصدر بما يزيد عن 350 مليار دولار. عارف بلجيكا اللي احنا لعبناها دي مساحتها نص مساحة سيناء، 30,000 كيلومتر مربع، حجم انتاجها السنوي ضعف حجم انتاجنا احنا، رغم ان احنا 110 مليون وهم تعدادهم 10 مليون. تخيل الشغل، التصنيع، الانتاج، التسويق. قبل كده في هذا البرنامج انا قدمت مقترح للحكومة، هقول لك عليه بعد الفاصل وافكرك بيه، واتمنى يكون حد من السادة المسؤولين بيسمع. نطلع فاصل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90.90 البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق.

0: علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
1: فيه. طيب، والحكومة عندها رغبة وأشاركها هذا الحلم في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار في العام 2030، يعني بعد 4 سنين. حلو قوي. لو احنا مقترح مثلا ان احنا نمنح اي شاب عايز يطلع بطاقة، بص بقى، مش استيراد، ما يستورد ليش من بره، بطاقة تصديرية يصدر بس، اطلعها له بسرعة وادعمه واديله دورات في ايه؟ في التصدير، اعلمه واقول له دور حواليك كده، ما انت ليل نهار قاعد على الانترنت، ما انت ليل نهار قاعد على الكافيه وفتح الموبايل. لو احنا قدرنا ندور حوالينا على مجموعة حاجات نقدر نصدرها للخارج ونبيعها، طيب انا عايز الشاب يصدر لي $500 $1,000 في الشهر، ويبقى كسبان له 150-200 دولار، وهكذا. لو انا قدرت احول شباب مصر الى مصدرين، ده حلم بالمناسبة. احنا عايزين يا اخوانا ما ننتجه يذهب الى الخارج ونجيب بيه عملة صعبة. اللي يمنع ان احنا ندرب ولادنا وشبابنا على فكرة طلع بطاقة تصدير؟ انا كحكومة هدربك وهعلمك تصدر ازاي، ماشي؟ عندك بقى مصنع ملابس داخل حواليك في الحي، خد صور الملابس دي اعرضها على الانترنت، خاطب حد بره مورد قول له اقدر اديلك وادي الاسعار، وهكذا. انزل شوف محل في العتبة بيعمل فازات ولا نجف ولا اي حاجة واعرض ده على الانترنت. عايز احول شباب مصر الى مصدرين. ازاي هذا المجتمع يتحول الى خلية نحل ليل نهار تنتج وتصنع وتصدر، تنتج وتصنع وتصدر. بص، ان شاء الله نصدر الشمس ونعبيها في ازايز طالما عليها طلب عالمي. عايز اقول لك افريقيا متشوقة تماما الى منتجات مصرية، بلد جنبي ايه مصر إيه في قلب القارة الافريقية، نقدر نعمل حاجات كتيرة قوي. يا رب نعيش ونذهب الى هذا الحلم، مش نصدر ب100 مليار بل اكثر من هذا، لان بلدنا تستحق. حلقة انتهت، معاكم كل الخير ليكم يا رب. سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال استقباله السيد نبيل فهمي مرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد دعم مصر الكاملة لترشيح السيد نبيل فهمي لهذا المنصب، مشددا على أن ما تشهده المنطقة في المرحلة الراهنة من تحديات غير مسبوقة تستوجب تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل دور جامعة الدول العربية بوصفها المظلة الأساسية والإطار الجامع للدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية. الرئيس السيسي أكد كذلك على الرؤية المصرية الحريصة على الاطلاع بأدوار بناءة تعزز الحلول السلمية لأزمات المنطقة، لافتا إلى تزايد بؤر الصراع وتصاعد انتهاكات القانون الدولي، وهو ما يفرض تبعات جسيمة على الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل، ويضاعف من مسؤوليات جامعة الدول العربية خاصة فيما يتصل بضرورة تطوير أدواتها للتعامل مع التحولات الإقليمية وصياغة مواقف عربية جماعية أكثر فاعلية وشمولا. وخلال استقباله وزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا، أكد رئيس السيسي أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت محورية هذه الدول كركائز أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين، مشيدا بالتنسيق المكثف الذي جرى بين الدول الأربع خلال الفترة الماضية، مجددا ترحيب مصر بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مشددا على ضرورة استمرار العمل المشترك لتنفيذ مذكرة التفاهم واستكمال المفاوضات بين الجانبين وصولا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام. القاهرة استضافت اليوم اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة مصر وباكستان والسعودية وتركيا، ورحب وزراء خارجية الدول الأربع بتوقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدين أنها خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع. أشاد الوزراء بالجهود التي بذلتها الأطراف الإقليمية والدولية والتي أسهمت في تيسير الوصول إلى هذا الاتفاق، مشددين على ضرورة الأخذ في الاعتبار بشواغل دول المنطقة لا سيما فيما يتعلق بأمن واستقرار الدول العربية الخليجية وكذلك منطقة المشرق العربي، مؤكدين أهمية التنفيذ الأمين للالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المعنية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن مشروع حدائق تلال الفسطاط يعد أحد أكبر المشروعات الحضارية الجاري تنفيذها في قلب القاهرة التاريخية، ويعكس رؤية الدولة المصرية في إعادة إحياء المناطق ذات القيمة التاريخية والثقافية، مشيرا إلى أن المشروع يمثل نموذجا للتحول الحضاري الشامل. تصريحات مدبولي جاءت خلال تفقده اليوم معدلات الإنجاز وسير العمل بمشروع حدائق تلال الفسطاط في إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي تنفذها الدولة بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن. اقتصاديا، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أكد التزام الحكومة بتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مشددا على أن الهدف لا يقتصر على زيارة قيمة الصادرات فقط، وإنما يرتبط بإعادة هيكلة الصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي، بما يقود في النهاية إلى تحقيق ميزان تجاري أكثر توازنا. ورياضيا، ملعب لوس أنجلوس يستضيف في 10 مساء لقاء بلجيكا وإيران ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور مجموعات بالمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مكتبه.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: يا مساء الفل والسعادة، وأهلا بكل اللي بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، يوم جديد وبداية أسبوع جديدة، حلقة الحد 21/6/2026. عاملين إيه؟ طمنوني عليكم، يا رب يبقى كله فل وعال العال. معاكم شيماء حافظ، مع بعض ساعتين على الهوا من استوديوهات الراديو 90-90. هندردش ونحكي ونعرف بقى نعمل إيه في ماتش النهاردة اللي كلنا هنبقى سهرانين. خطتكم إيه عشان تشوفوا الماتش الفجر؟ هتروحوا بعدها الشغل ولا هتنام لك ساعتين ثلاثة قبل الماتش وبعدين تروح الفانزون وتطبق وتطلع من الماتش عشان

على طول، ولا هتعمل ايه؟ هتتفرج عليها في البيت بره البيت؟ في ناس قالت لك لا نتفرج في البيت، ان احنا ننام شويه نصحى على الماتش نقضيها تسالي وحركات نرجع ننام لنا ساعيه قبل ما نروح الشغل. ناوي تعمل ايه؟ ابعت وقول لي، شاركني كده بخطتك، هتعمل ايه؟ هتتفرج على الماتش ازاي ومع مين؟ هتروح الشغل بعدها ولا هتاخد اجازه ولا ايه القصه؟ ابعتوا قولوا لي على 199 او كلمونا على 2 18 10 8 66. كمان عايزه اقول لكم النهارده عندنا مسابقة، المسابقة لكل الناس اللي بيحبوا الجوائز. الجوائز عبارة عن بوكس فيه منتجات شاي تفاريح وهيبقى كارت الهدية كمان. والسؤال سهل جدا، أكبر دولة بتصدر شاي لمصر، الإجابة هي إيه؟ ابعتوا قولي على طول على 199 أو على صفحتنا على الفيسبوك. ممكن تكلمونا على 2 18 10 8 66 أو الواتساب 010 490 90 4. هنسمع هيفا وراجعين على طول.

0: انه شو المطلوب مني هلا يا حي.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: وعندك واحد شاي تفريح
3: صبح.

0: بشيء تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: يوم الأحد القادم مصر لن تنام في هذا اليوم، شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا في الرابعة صباحا يوم الاثنين 22 يونيو في EFZ، أكبر فانزون وأكبر شاشة عرض في العالم، والانتقال مجانا بالمونوريل يوم الأحد القادم من 8 مساء وحتى 8 صباحا يوم الاثنين، من قلب التجمع الخامس إلى قلب الفانزون في النهر الأخضر في 14 دقيقة فقط. تفتح الأبواب في 8 مساء وشاهدوا مباراة بلجيكا وإيران في 10 مساء، ثم مفاجأة اليوم فريق ديسكو مصر، ويليها الاستوديو التحليلي لمباراة مصر ونيوزيلندا مع نجوم الاستوديو التحليلي، ثم المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا. استمتعوا بكل المسابقات وأشهر المطاعم، وللحصول على دعوتك المجانية ادخل على موقع taskarti.co/fanzone. EFZ يوم الأحد، مصر لن تنام في هذا اليوم وأنت في قلب الزون.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: يوم الأحد القادم مصر لن تنام في هذا اليوم، شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا في 4 صباحا يوم الاثنين 22 يونيو في EFZ، أكبر فانزون وأكبر شاشة عرض في العالم، والانتقال مجانا بالمونوريل يوم الأحد القادم من 8 مساء وحتى 8 صباحا يوم الاثنين، من قلب التجمع الخامس إلى قلب الفانزون في النهر الأخضر في 14 دقيقة فقط. تفتح الأبواب في 8 مساء وشاهدوا مباراة بلجيكا وإيران في 10 مساء، ثم مفاجأة اليوم في ريد ديسكو مصر، ويليها الاستوديو التحليلي لمباراة مصر ونيوزيلندا مع نجوم الاستوديو التحليلي، ثم المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا. استمتعوا بكل المسابقات وأشهر المطاعم، وللحصول على دعوتك المجانية ادخل على موقع تذكرتي.co/fanzone. EFZ يوم الأحد، مصر لن تنام في هذا اليوم وأنت في قلب الزون.

90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد. يا جماعة النهاردة بنحتفل بعيد الأب. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت بطل في حياة أولادك. الأب ده يا جماعة يعني بياخد حقه متأخر شوية. الراجل اللي كان بيصحى بدري عشان يلحق يوصلنا المدرسة قبل ما يروح الشغل، وده شفت لوحده على فكرة، بيستحمل التعب عشان بيته، بيفضل واقف على رجليه، بيقعد يفكر ازاي يكبر من دخله علشان يلبي احتياجات الأسرة كلها. فالنهاردة عيد الأب العالم، بس السؤال المهم هو احنا ليه بنحتفل بعيد الأب يوم 21 يونيو؟ هل هو عشان الأم 21 مارس فالأب 21 يونيو، ولا ايه الحكاية؟ تعال احكي لكم الحكاية من اولها. القصة ابتدت من اكتر من 100 سنة، سنة 1909 كان في ست امريكية اسمها سونورا سمارت، وكانت بتحضر احتفال بعيد الأم. فجأة سألت نفسها كده، طب والأبهات مين هيشكرهم؟ سنورة كانت متأثرة جدا بباباها اللي رباها هي وإخواتها الستة لوحده بعد وفاة والدتهم أثناء ولادة أصغر الإخوات، ومن هنا قررت تطالب بيوم مخصص للاحتفال بالأب. وفعلا أول احتفال رسمي بعيد الأب كان سنة 1910، والموضوع ما بقاش عيد رسمي على طول كده، لأ احتاج أكتر من 60 سنة من المطالبات لغاية ما الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون اعتمد عيد الأب رسميا سنة 1972. بس في الحقيقة مفيش تاريخ عالمي موحد للأب. دول كتير زي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بتحتفل في الحد الثالث، يعني ثالث حد من شهر يونيو، اللي بيوافق سنة 2026 يوم 21 يونيو. لكن في دول تانية كتير ليها تواريخ مختلفة، يعني أسبانيا وإيطاليا مثلا بيحتفلوا بعيد الأب يوم 19 مارس، أستراليا أول حد من سبتمبر، تايلاند 5 ديسمبر، لكن 21 يونيو بقى الأشهر عالميا في السنوات الأخيرة، وناس كتيرة جدا عمالة تقول لا هو من حقه يبقى ليه يوم. فطبعا الأب من حقه يبقى ليه يوم نحتفل بيه، وقدينا النهاردة بنحتفل بيه. كل سنة وكل أب بخير وبصحة وبسعادة ودايما منور حياتنا. مين حبيب بابا؟ هنسمعها ونرجع على طول.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن يسعى إلى حسم التأهل إلى دور 32 بالمونديال خلال مواجهة نيوزيلندا في 4 من صباح الغد. ملعب لوس أنجلوس يستضيف في 10 مساء لقاء بلجيكا وإيران ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات بالمونديال. منتخب السعودية يخوض مواجهة قوية في 7 مساء أمام نظيره الإسباني ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم 2026. منتخبا أوروغواي والرأس الأخضر يبحثان عن تحقيق الفوز الأول في بطولة كأس العالم عندما يلتقيان في 1 صباح الاثنين بمدينة ميامي الأمريكية. وأخيرا مدرب منتخب اليابان يشيد بأداء لاعبيه خلال مباراة تونس التي انتهت بفوز ساحق بنتيجة 4 أهداف نظيفة ضمن منافسات المونديال.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: وعندك واحد شاي تفريح،
3: صبح صبح يلي هتصحى يومنا هيبدأ بتفريح. اظبط يومك وانسى الرايح، شاينا طعمه اصلي صريح، باكو صغير باكو كبير، فتلات تنجز وقت كتير.
1: مستمعي راديو 90-90، إلى حضراتكم كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاعين الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي في مدينة مدى بالقاهرة الجديدة.
4: ده رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة ماجد الفطيم. اسمحوا لي السادة الحضور جميعا، اسمحوا لي أن أنا أرحب بكم النهاردة في هذه القاعة من مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة. والحقيقة دايما يعني بقول ان هذه القاعة اصبحت يعني مكان لتوقيع العديد من المشروعات العملاقة اللي بقينا الحقيقة بنفخر ونشرف بحضور توقيعها، وانها بدء فعاليات تنفيذها في كل المجالات في مصرنا العزيزة. وزي ما حضراتكم بتتابعوا يعني كل مشروع منهم بيبقى اضافة قوية بتؤكد ثقة المستثمر الأجنبي والمصري في الاقتصاد بلدنا، وإن بلدنا يعني تعتبر مقصد ويعني قطب تنموي كبير جدا جوه منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هناك رغبة كبيرة في التنفيذ مشروعات عقارية واستثمارية في مختلف المجالات. وهنا يمكن يعني هتكلم إن حضراتكم الصحفيين والزملاء كان لسه الأفاضل كانوا بيحضروا معانا منذ أيام قليلة جدا إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة، واللي كانت بتركز على شكل ودور الدولة في الاقتصاد المصري حتى عام 2030. ومن أهم القطاعات اللي يعني أوضحت هذه الوثيقة أن الدولة حريصة كل الحرص على أن القطاع الخاص هو اللي يقود فيها عملية التنمية هو القطاع العقاري. وهنا مش بتكلم كلمة قطاع عقاري الناس بتفهم هو القطاع السكني بس، العقار بيشمل كل الأنشطة المرتبطة بعملية البناء. بنتكلم على تنمية عمرانية كاملة فيها الشق السكني، فيها الشق الترفيهي، فيها الشق السياحي والفندقي، فيها الشق التجاري، وبالتالي هي منظومة متكاملة لعملية التنمية اللي بتدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى النمو والتقدم. النهاردة احنا بنشوف مشروع على يعني شراكة ما بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الإماراتي على في مدينة مدى في القاهرة أو شرق القاهرة، ما بين شركتين كبار في هذا المجال المهم، سواء شركة وطنية أو شركة إماراتية، على مساحة 553 فدان باستثمارات حتى تجاوز 3.1 مليار دولار أمريكي. وهنا يمكن الرقم نفسه في حد ذاتنا طبعا يعني في حد ذاته بالرغم ان هو رقم يعتبر رقم كبير، ولكن الاهم عندي بالنسبة لي ولازم كلنا نفهم هذا الموضوع، لان دايما لما بنشهد فعاليات توقيع مشروع عقاري بيبدأ الناس كلها تقعد تقول هو يعني مشروع العقاري بس، هي المشروعات العقارية اللي الدولة مهتمة بيها، ومش واخدة بالها ان احنا بنزور كل اسبوع مشروعات صناعية، مشروعات زراعية، مشروعات خدمية في كل المجالات. لكن انا هتوقف هنا في موضوع التنمية العقارية. لما بنتكلم على مشروع زي ده احنا بنتكلم على اكتر من 90 أو 95 نوعية صناعة، مصانع مختلفة، آلاف المصانع هتبقى بتشتغل عشان تنتج كل المنتجات اللي هتدخل في تنمية وتطوير هذا المشروع. فلان أنا أتخيل إذا كان المدى الزمني لتنفيذ هذا المشروع عدة سنوات، هيبقى هذه المصانع اللي بتشغل مئات الآلاف وملايين من الشباب المصري والعمالة المصرية بتشتغل عشان تخدم هذا المشروع ومثيله من المشروعات الأخرى. طب بعد ما المشروع ده يخلص، هذا المشروع هيبقى فيه شق ترفيهي وتجاري ومطاعم وحاجات مختلفة، هنلاقي مصانع المواد الغذائية، مصانع الخاصة بالملابس والمنتجات، كلها بتشتغل علشان تخدم على هذا المشروع. فاحنا بنتكلم ان المشروعات العقارية، عشان دايما هذا الموضوع يثار ويتقال هي الدولة على طول ما عندهاش غير المشروعات العقارية، احنا بالعكس احنا عندنا مشروعات كثيرة جدا، ولكن واحدة من قوى مصر والاقتصاد المصري واحنا بنفتخر بيها هو القطاع العقاري، وهو قطاع ناجح وبيقود وراه كل قطاعات الاقتصاد الاخرى والمختلفة. عشان كده هذه النوعية من المشروعات في بشراكة مع اشقائنا من الامارات والعديد من الدول الاخرى بنبقى حريصين جدا على تشجيعها ودعمها وتقديم كل التسهيلات، علشان هذه المشروعات زي ما انا شرحت هي بتوفر فرص عمل، بتوفر وبتبقى عنصر قوي جدا في عملية التنمية في الاقتصاد المصري، ومش على قد مدة تنفيذ المشروع، ولكن احنا بنتكلم على مدى طويل في هذا الامر. مرة اخرى كل التحية والتقدير لحضراتكم، وتمنيات يا رب ان شاء الله هذا المشروع يكتمل بنجاح، بالاضافة لكل المشروعات الاخرى اللي بتتنفذ على نفس الوتيرة. وكل ما هننفذ هذه النوعية من المشروعات كل ما بنخدم شبابنا وبنوفر لهم فرص عمل وبنساهم في تنمية الاقتصاد المصري. مرة أخرى أشكركم جميعا وكل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعي راديو 99 نقل لحضراتكم كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال توقيعه استثمارات تتخطى 3 مليارات دولار.

0: 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية اي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
2: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل دمنا من جديد، وعايز افكركم بمسابقتنا النهاردة. السؤال هو ايه اكبر دولة بتصدر شاي لمصر؟ ابعتوا اجاباتكم على 199 او كلمونا على 218-10-866، صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/radio990، والاسمس 199. الجايزة عبارة عن بوكس فيه منتجات شاي تفريح بالاضافة لكاتل هدية، فكل اللي عايزين يكسبوا ابعتوا فورا ودلوقتي اجاباتكم الصحيحة. اشهر دولة بتصدر الشاي لمصر هي ايه؟ طبعا النهاردة قلنا كل سنة وكل الأبهات بخير وبصحة وبسعادة، ربنا يخليهم لينا يا رب دايما. وعندنا أخبار كتيرة جدا هنقولها النهاردة، بس قبل ما نبتدي بالأخبار تعالوا الأول نطمن على الحالة المرية من زميلنا محمد صوبي. مساء الفل يا محمد.
3: مساء الفل يا شميع، أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
4: دلوقتي بقى تعالى أقول لك إزاي توصل.
3: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز ما شهدته بعض الكثافات المريه. هو محور صلاح سالم، بعض الكثافات اللي جايه دلوقتي من مناطق وسط البلد ومتجهه لمناطق شيراتون والمطار والنزهه. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ تروح تستخدم محور النصر او تستخدم محور الخليفه المامون. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حميه الزيتون لو انت جاي من مصر الجديده وبكر الصديق ومتجه لمناطق التبلات والمطريه؟ هتروح تستخدم النهارده كوبري سرايا القبه. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حدائق القبة لو انت جاي من مناطق مدينة نصر والمنصة متجه لمناطق سكة الهيل والزاوية الحمراء؟ هتروح تستخدم شارع امتداد رمسيس وتكمل منه على مناطق العباسية وتدخل لطفي السيد وتدخل نفق احمد سعيد. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو واحجامهم النهاردة متفرقة في الاتجاهين؟ هنروح نستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة، او هنستخدم المسطحات الارضية. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة منطقة المنعل في الحي الثامن في مناطق مدينة نصر؟ هنروح نستخدم النهاردة شارع مصطفى النحاس أو أحمد الزمر. إزاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة أعلى منطقة الكورنيش اللي جاي دلوقتي من مناطق جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي وحلوان؟ هتروح تستخدم النهاردة كوبرا الحضارات وتكمل منه على محور الأوتوستراد. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة القاهرة.
2: طب وبتوع الجيزة إزاي يوصلوا؟
3: الكثافات في الجيزه النهارده بتتوسط في اللي جاي دلوقتي من مناطق البطل احمد عبد العزيز ومتجه لمطلع كوبري الدقي ومكمل على شارع ثروت ومتجه مره اخرى الى الطريق الدائري. وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في منطقه نفق العجوزه اللي جاي دلوقتي من كورنيش العجوزه وداخل اشاره ميدان الجيزه عن طريق استتمام شارع مراد. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل والهرم؟ هتروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا ايضا في منطقه ساقيه مكي في محور الفريق كمال عامر المتجه الى مناطق ترعه الزمر. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ تروح تستخدم على طول شارع ربيع الجيزي. لو انت جاي من اعلى الطريق الدائري ورايح مناطق فيصل والهرم هتروح تستخدم محور عمرو بن العاص. ولو انت جاي من مناطق الوراق ومتجه الى مناطق البحر الاعظم تروح تستخدم محور الطريق الدائري هيكون بديل. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
2: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
3: قطاعات الطرق الدائريه المؤديه لمداخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسياب مريه. بعض الكثافات اعلى دائري الوراق المتجه للطريق الزراعي وبعض الاحجام اللي خارج دلوقتي من مناطق ميدان المؤسسه ومتجه لمحافظات اقاليم الوجه البحري هروح نستخدم محور بنها الحر. في نطاق محافظه الاسكندريه الكثافات بتقابلنا في محور ابو قير منطقه كفر عبد وميدان الوزاره وبعض الاحجام في محور فيكتور مانويل المتجه لمناطق قيرسوس مول. هروح نستخدم محور ابو قير النهارده هيكون بديل. وبعض الكثافات النهارده اللي ظهرت عندنا في محور 14 مايل متجه لميدان سموحه هنروح نستخدم محور المحموديه الجديد. اما البديل النهارده عن طريق او بديل عن طريق محور قناه السويس اللي بشهد بعض الكثافات المريه هنروح نستخدم طريق كوبري 45 للطريق البديل اللي هو محور الفريق اول سليمان عزت. ده احد المحاور الهامه اللي بتنقل الحركه المريه ما بين الطريق الساحلي الدولي حتى وصولا لطريق 45. في نطاق محافظه الاسماعيليه الكثافات بتقابلنا النهارده شارع انور السادات بيربطوا منطقة عرشية نصر، رح نستخدم شارع السادات، وفي نطاق مدينة الزقازيق بعض الكثافات في شارع فاروق المتجه لمنطقة وسط البلد، نستخدم النهاردة نفق المحطة وشارع الساغة بعض الكثافات المرية اللي جاي من شارع المحافظة، رح نستخدم شارع أحمد ماهر. أما من مدينة بورسعيد بعض الكثافات في شارع مصطفى كامل وشارع عبد الرحمن شكري منطقة الاستثمار، هروح نستخدم النهاردة شارع الأبوتي. من مدينة دمياط بعض الكثافات في طريق كفر البطيخ المتجه لميدان الشعبية هو وميدان السنانية بعض الكثافات المرية والشارع الحربي، هروح نستخدم الكورنيش الجديد. أما من مدينة المنصورة بعض الكثافات في شارع محمود شاهين المتجه لموقف السنبلاوين، وبعض الكثافات في طريق مدغمر طلخة المتجه إلى كوبري الجامعة، وبيفضل إن احنا بنستخدم النهاردة شارع الجمهورية. في نطاق مدينة طنطا بعض الكثافات في شارع المديرية في الاتجاهين، وبعض الأحجام في ميدان المحطة وشارع الجيش، هروح نستخدم شارع طه الحكيم. من مدينة الفيوم بعض الكثافات اللي بدأت تتوسط في شارع نبوي المهندس المتجه لميدان المسلة هو شارع الفاروق عمر، هروح نستخدم شارع سعد زغلول. أخيرا من مدينة أسيوط الأحجام بتقابلنا النهاردة في شارع كورنيش الإبرامية ومنزل كوبري فيصل وشارع مديرية الزراعة وشارع يسر راغب وشارع الجمهورية اللي داخل على محطة قطار أسيوط. البديل بتاعنا النهاردة هو شارع الجلاء. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل كافة المحافظات، متمنين لحضراتكم السلام على الطريق. محمد صابر.
4: ها وصلت؟ أنا كده اطمنت.

90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال استقباله السيد نبيل فهمي المرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد دعم مصر الكامل لترشيح السيد نبيل فهمي لهذا المنصب، مشددا على أن ما تشهده المنطقة في المرحلة الراهنة من تحديات غير مسبوقة تستوجب تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل دور جامعة الدول العربية باعتبارها المظلة الأساسية والإطار الجامع للدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية. وخلال استقباله وزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا، أكد الرئيس السيسي أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت محورية هذه الدول كركائز أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين، مشيدا بالتنسيق المكثف الذي جرى بين الدول الأربع خلال الفترة الماضية، ومجددا ترحيب مصر بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مشددا على ضرورة استمرار العمل المشترك لتنفيذ مذكرة التفاهم واستكمال المفاوضات بين الجانبين وصولا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل نظيره التركي هاكان فيدان، وذلك على هامش اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة الذي عقد بالقاهرة. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. هذا وقد أشاد الوزيران بالتطور المتسارع الذي تشهده العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة على مختلف المستويات. وخلال استقباله نظيره الباكستاني، أعرب وزير الخارجية عن تقديره للجهود التي بذلتها باكستان بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين التي ساهمت في التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في خفض التوتر وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد فعاليات توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي في مدينة مدى بالقاهرة الجديدة باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار. هذا وقد أكد رئيس الوزراء أن المشروعات التي يتم توقيعها تؤكد ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن وثيقة ملكية الدولة توضح مدى حرص الدولة على أن يلعب القطاع الخاص دورا محوريا في القطاع العقاري. فعاليات التدريب الجوي المصري التركي المشترك والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والتركية اختتمت اليوم بعدد من القواعد الجوية المصرية. تأتي هذه التدريبات في إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة. اقتصادياً، وزير العمل حسن رداد أكد حرص الوزارة على استمرار التشاور والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين بما يسهم في تحقيق التوازن بين مصالح أطراف العمل ويدعم بيئة عمل مستقرة وآمنة ومحفزة للاستثمار والإنتاج. ورياضيا، منتخب السعودية يخوض مواجهة قوية في 7 مساء أمام نظيره الإسباني ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى.

مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
2: لسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكون ضمننا من جديد في ساعتنا التانية. انتوا لسه بتسمعوا علشان الزحمة تعدي، معاكم شيماء حافظ ومع بعض لغاية الساعة 5 على الهواء مباشرة. عايز اقول لكم سؤال حلقة النهاردة، والجوائز هتكون عبارة عن بوكس في منتجات شاي تفريح وكتل هدية، يعني هتستمتعوا بالشاي بانبساط جامد جدا جدا، حتى تقدروا تتفرجوا على ماتشات كاس العالم. ايه السؤال بتاعنا؟ ايه اكبر دولة بتصدر شاي لمصر؟ اجاباتكم على 199 او على الواتساب بتاعنا 010-499-4 وصفحتنا على الفيسبوك facebook.com/الراديو 90-90. النهاردة بقى مع استعداد منتخب مصر لمواجهة منتخب نيوزيلندا في اطار الجولة الثانية من منافسات كاس العالم 2026 ضمن منافسات المجموعة السابعة واللي بتضم منتخبي بلجيكا وايران. وكان المنتخب المصري افتتح مشواره في كاس العالم بالتعادل مع منتخب بلجيكا بهدف ليهم هما الاثنين، في المقابل حقق منتخب نيوزيلندا التعادل مع ايران بنتيجة 2-2. النهاردة المباراة هتكون أو يعني فجر الاثنين الساعة 4 الفجر هتكون المباراة إن شاء الله، وتقدروا تتابعوا المباراة عن طريق قنوات سهلة الاستقبال. كمان هيكون شاشة بين سبورتس المفتوحة على أمر نايسات أو سهيل سات هتكون موجودة، وكمان في قناة مجانية أطلقتها شبكة قنوات بين سبورتس هتنقل معظم مباريات كاس العالم لجانب احتمالات إذاعة بعض مباريات المنتخبات العربية زي مصر وتونس والسعودية. وفي كمان 6 قنوات مجانية ناقلة لمباريات كاس العالم لكل الناس اللي حابين

يتفرجوا القناة الجزائرية، القناة الرياضية المغربية، القنوات التركية والقناتين الألمانيتين. والمباراة الأولى من مصر طبعا احنا حضرناها، واللي كانت موجودة يوم الاثنين اللي فات وشفناها عن طريق شاشة بي ان سبورتس. كمان كل الناس اللي عايزين يتفرجوا على الماتش بقى بأجواء حماسية ومختلفة جدا جدا، انصحكم تروحوا الفان زون لانه بجد الأجواء هناك خطيرة، هتستمتعوا بالموضوع بشكل مش طبيعي، هتشوفوا الماتش على أكبر شاشة موجودة في العالم. كمان عايز أقول لكل الناس اللي حابين يروحوا الفان زون، في طريقة سهلة جدا انكم تروحوا بالمونوريل، وبيستقبل مونوريل جماهير كرة القدم في مواعيد تشغيل استثنائية من النهاردة الحد، تزامنا مع ليلى حسام في مشوار المنتخبات في بطولة كأس العالم. وزي ما انتم عارفين المباراة بلجيكا وإيران النهاردة الساعة 10 بالليل قبل المواجهة المرتقبة اللي هتجمع منتخب مصر ونيوزيلندا الساعة 4 فجر بكرة. والمونوريل قرروا يشغلوه بصورة متواصلة اعتبارا من الساعة 8 مساء الحد النهاردة ولغاية 8 الصبح الاثنين، وده هيتيح للجماهير سهولة التنقل خلال ساعات الليل والصبح بدري، خاصة مع توقعات بزيادة الإقبال على وسائل النقل الحديثة لمتابعة المباريات المهمة. وطبعا منظومة المونوريل بتقدم خدماتها عن طريق 16 محطة مجهزة بالكامل بتشمل محطات المشير طنطاوي و190، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي R1 والحي R2، والمال والأعمال، ومدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر، ومدينة العدالة. وبتساهم المحطات دي في ربط عدد من المناطق الحيوية في القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة، وبكده بيوفروا لك وسيلة نقل سريعة وأمنة للمواطنين خلال الفترات اللي بتشهد كثافات مرتفعة. وعايز أقول لكم العمل بالاشتراكات الدورية المعتادة شغال، سواء بقى اشتراكات أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية، بالإضافة لخصومات مقررة لكبار السن فوق 60 وذوي الهمم دون أي تغيير. هنرجع تاني نكمل علشان الزحمة تعدي. تعالوا نسمع عمرو دياب ونرجع على طول، خليكم متابعين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

عن بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

لسه بكمل معاكم علشان الزحمه تعدي مره تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد، واخبار كتيره جدا بنشارككم فيها ونعرفكم ايه اللي بيحصل مع انطلاق ماراثون الثانويه العامه النهارده الحد. دخلت وزاره التربيه والتعليم بكل قوتها التقنيه لضبط اللجان من تقنيه فار اللي بتتابع اللجان لحظيا للشاشات الذكيه المتصله بالعاصمه الاداريه للباركود اللي بيفضح اي ورقه هتتصور. بوابه اخبار اليوم كشفت عن تفاصيل خطه الوزاره المحكمه لاحكام السيطره على ماراثون الثانوية العامة 2026 وإسقاط الغشاشين. استعانت وزارة التربية والتعليم بتقنية الفار لإحكام السيطرة على لجان الثانوية العامة ومحاولة التوصل اللحظي للغشاش داخل اللجان الامتحانية. وكشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم أنه يتم تشغيل تقنية الفيديو الشهيرة الفار داخل لجان امتحانات الثانوية العامة السنة دي. التقنية دي هتكون شغالة على مستوى الجمهورية من خلال لجان متخصصة وبشكل لحظي يوميا، موضحة أنه تم تخطيط مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة من خلال التقنية دي لرصد أي أعمال غش أو شغب داخل اللجان. والأول مرة السنة دي هتتضمن خطة وزارة التربية والتعليم الاستعانة بالمعاهد القومية، وبتهدف الوزارة من ده التوجه لتجميع الطلاب في مقرات أوسع وأكثر قدرة على الاستيعاب لضمان الانضباط والسيطرة على اللجان وتطبيق إجراءات تأمينية صارمة. اعتمدت كمان خطة الوزارة لمكافحة الغش على ضمان عدم دخول الطلاب اللجان بأي وسائل مساعدة الغش، وتخطيط مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان. وكمان يتم استخدام العصر الإلكترونية في تفتيش الطلاب قبل وبعد دخولهم اللجان، لافتة إلى أنه حيازة الهاتف حتى وهو مغلق جريمة هتستوجب رسوب الطالب سنة كاملة. وأوضحت المصادر أنه من ضمن الأساليب والآليات اللي هتستخدمها الوزارة لإحكام السيطرة على لجان امتحانات الثانوية العامة هو وضع رقم باركود داخل ورقة البابل شيت وكراسة الأسئلة للرصد وتتبع أي أسئلة هيتم خروجها من اللجان عبر مواقع السوشيال ميديا من خلال القيام بتصويرها من قبل الطلاب داخل اللجان. وأشارت المصادر برضو أن الوزارة قررت كمان تغيير مقر لجان امتحانات الثانوية العامة المعروفة سنويا بلجان الغش والشغب في عدد من المحافظات مع تزويد اللجان بكاميرات المراقبة. هنسمع حمائي ونرجع على طول، خليكم معنا.

0: حان الآن موعد آذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كرة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16420. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.
4: وعندك واحد شاي تفريح
5: صبح

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. ليون ميديا.

مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: أمام وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي، بكرة معاد جديد قبل دلوقتي بساعتين، استنونا. كنت معاكم شيماء حافظ، كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله، نفرح النهاردة ونيجي بكرة فرحانين مبسوطين، دعواتنا للمنتخب وإن شاء الله إن شاء الله الفوز لمصر. كل التحية لحضراتكم، بكرة هنقابلكم على خير. باي باي.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90، على الراديو.
1: بقول لك يا وادي حمودة، حتما مراتي في يوم عيد ميلادها لمت هدية كتير قوي، ده غير التورت اللي عملتها لها صفصف. حلوة قوي حكاية عيد الميلاد دي. أنا عندي خطة ما كنتش عايز أنفذها بس هنفذها.
2: يا صفصف.
3: إيه
2: يا صفصف؟ ما ينفعش كده، شراباتي في خطر، في مؤامرة على شراباتي.
3: انت قايم على الصبح تعمل خناقه بسبب شراب فردته ضاعت يا حاتم؟
2: لا يا هانم، مش شراب واحد،
3: ما
2: كذا شراب حصلت ليهم نفس النهايه المأساوية دي. دي ازمه دوليه.
3: خلاص خلاص يا سيدي خلاص، ما دام ازمه دوليه روح اشتكي لمجلس الامن، خبط على ترامب في البيت الابيض واشتكي له يشوف لك شراباتك فين.
2: هو المصيبه انه ما بيقعدش الايام دي في البيت الابيض، عمال يتنطط من هنا لهنا لهنا. يا جماعه يا جماعة،
3: ايه
2: حرام عليكم.
4: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: يا جماعة عندي ليكم خبر جميل.
3: ايه؟
2: ترامب لقى شراباتي في الجولة بتاعته دي.
1: هلا شرابات ايه؟ النهاردة عيد ميلادي.
3: اهدى، الله، انت مواليد 21 يونيو؟
1: مش عارف
3: مش عارف، اما غريبة قوي، مش عارف ازاي يا بني ادم، ما هو النهارده 21 يونيو.
1: اه صح، النهارده 21 يونيو.
3: اه
1: انا ما كنتش عايز اتكلم بس هتكلم، يبقى انا من مواليد 21 يونيو.
2: طب يا سيدي الف مبروك وكل سنه وانت طيب ومع السلامه وشرفتني.
1: ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، وانا مش هنحتفل؟ انا ما كنتش عايز احتفل بس هحتفل بقى.
5: حلوة قوي حكاية عيد ميلادك دي يا حموتي، صدق عجبتني، خيشت في نفوخي.
1: ايه ده؟ قصدك يا حتما يا حبيبتي؟
5: سيبك بقى من قصدي دلوقتي. لا لا لا، سفاسيف وحاتم شربوها يا حموتي.
1: شربوا ايه؟ تقصدي القهوة؟ طبعا شربوها.
5: الله، انت هتستعبط، هتخلي صوتي يعلى. هو في ايه؟ الله، فاكرني يا صدق حدوتة عيد ميلادك دي؟
1: ارجوك ارجوك يا حبيبتي بلاش فضايح، انا عملت كده عشان اخد شوية هدايا.
5: قول بقى، وانا بنت اصول، صاحبتك حبيبتك مراتك.
1: طبعا
5: انا مش غدارة، انا هركب معاك ميكروباص الكلام في الحدوتة دي، بس بشرط نص الهدايا اللي هتجيلك تخسني، وده العدل ابو قاسم.
1: النص النص بحاله ماشي، لو الهدايا طلعت حلوه نعمل عيد ميلادي كل 3 اسابيع، ايه رايك؟
5: حلوه برضو.
3: هتعمل ايه يا حاتم؟
2: اعمل ايه يعني؟ امر لله، هنزل اشتري شرابات جديده.
3: الله يخرب بيت الشرابات، فلتذهب شراباتك إلى الجحيم. أنا بتكلم على عيد ميلاد حموت.
2: وأنا مال أنا بحموت ولا غير حموت؟ مع صفصف بقولك إيه؟ إحنا آخر الشهر وأنا مش حمل مصاريف.
3: الواجب واجب والأصول أصول يا أستاذ. معايا فيزة مشتريات، هنزل أجيب بيها هدية لحموت، وما تخافش مش حنساك، هجيب لك معايا جوزين شرابات.
2: ربنا ما يحرمك من شراباتك يا رب.
6: أهلاً أهلاً بحضرتك، حضرتك محتاجة شنطة جلد بوك محفظة رجالي؟
3: أنا فعلاً محتاجة محفظة رجالي بس تكون كويسة، وياريت يكون فيها فلوس.
6: من عناية يا ست الكل. على فكرة بقى، كل المنتجات الجلدية دي أنا اللي عاملاها من الجلد الطبيعي.
3: بجد؟
6: أيوة،
3: دي شكلها جميل جداً وألوانها حلوة قوي.
6: أنا تغريد وتعلمت صناعة المنتجات الجلدية دي في المجلس القومي للمرأة، وقررت افتح المحل ده من خلال برنامج اسمه تحويشه. انا ليا كمان صفحات على الانترنت بتساعدني في التسويق.
3: برافو عليك يا تغريد، ده انت نموذج ممتاز للفتاه المصريه.
5: يا اخويا يا ابن امي وابويا.
2: في
5: يا حبيبي يا اخويا؟
2: في ايه؟ في حتما بتعيط عليا ليه؟ حتما اوعى اكون انا مت وانا مش واخد بالي يا حكمن.
5: لا لا لا بعيط على طيبتك يا خويا.
2: يعني ايه؟
5: الواد حموتش جوزي ضحك عليك انت وصفصيفه.
2: ضحك علي انا وصفصيفه؟
5: اه
2: اه عرفت، يبقى إيه؟ اكيد هو اللي بيسرع شرباتي.
3: شفت يا قاتم، جبت الحموت محفظه جلد طبيعي، هياكش يطمر فيه.
2: انا وانتي ضحيه يا صفصف، ضحيه لنصاب دولي عالمي اسمه حموت.
3: حموت ليه؟ عمل ايه؟
2: هحكيلك كل حاجه قالتها لي حتما.
3: يلا يا جماعه، يلا يلا بقى علشان نطفي شمع تورته حموت. بس ممكن طلب يا حموت؟
1: طلب؟ اوعى تكوني عايزه تمن التورته.
3: لا لا لا لا، بس ممكن يعني توريني الرقم القومي بتاعك، ممكن اشوف تاريخ ميلادك.
2: طلع الرقم القومي يا حرامي يا عيد الميلاد.
1: انا مش عارف هي فين البطاقه.
2: ربنا يخلي اختي حتما اللي لهفت مني باكو عشان تعترف عليك.
4: كنتم مع يوميات صفصف النجمه

يوميات صفصف. بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال استقباله السيد نبيل فهمي المرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد دعم مصر الكامل لترشح السيد نبيل فهمي لهذا المنصب، مشددا على ما تشهده المنطقة في المرحلة الراهنة من تحديات غير مسبوقة يستوجب تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل دور الجامعة باعتبارها المظلة الأساسية والإطار الجامع للدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية. وخلال استقباله وزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا، أكد الرئيس السيسي أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت محورية هذه الدول كركائز أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين، مشيدا بالتنسيق المكثف الذي جرى بين الدول الأربع خلال الفترة الماضية، مجددا ترحيب مصر بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مشددا على ضرورة استمرار العمل المشترك لتنفيذ مذكرة التفاهم واستكمال المفاوضات بين الجانبين وصولا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل نظيره التركي هاكان فيتان، وذلك على هامش اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة الذي عقد بالقاهرة. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. هذا وقد أشاد الوزيران بالتطور المتسارع الذي تشهده العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة على مختلف المستويات. وخلال استقباله نظيره الباكستاني، أعرب وزير الخارجية عن تقديره للجهود التي بذلتها باكستان بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين التي ساهمت في التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في خفض التوتر وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد فعاليات توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي في مدينة مدى بالقاهرة الجديدة باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار. هذا وقد أكد رئيس الوزراء أن المشروعات التي يتم توقيعها تؤكد ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن وثيقة ملكية الدولة توضح مدى حرص الدولة على أن يلعب القطاع الخاص دورا محوريا في القطاع العقاري. وخلال فعاليات توقيع شراكة استراتيجية بين شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية وشركة ماجد الفطيم، أكد المهندس أيمن القوصي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ميدار أن هذه الشراكة الاستراتيجية تؤكد نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مسيرة التنمية عبر دعمها للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشركة نجحت خلال السنوات الماضية في جذب أكثر من 29 مطورا ومستثمرا لتنفيذ 26 مشروعا تنموية. اقتصاديا، وزيرة الإسكان المهندسة رندا المنشاوي تابعت موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية بمدن الشروق والعاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان وحدائق أكتوبر وبني سويف الجديدة، والتي تشمل مشروعات سكن مصر والمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والإسكان الأخضر ومشروعي ديارنا وظلال. ورياضيا، المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن يسعى إلى حسم التأهل إلى دور 32 بالمونديال خلال مواجهة نيوزيلندا في 4 من صباح الغد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
2: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة وساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم من الحد للأربع من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. أخباركم إيه؟ وحشتوني جدا جدا من الأسبوع اللي فات. يا رب يكون النهاردة كده يوم حلو عليكم، إن شاء الله بكرة وبعده وكل الأيام اللي جاية هتكون أحلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. أهم حاجة نقول أمين. النهاردة حلقتنا هي حلقة مسجلة، فبالتالي دايما احنا بنعمل ايه لما بيكون عندنا كده؟ بيبقى عندنا مجموعة اخبار بنطلع منها بشوية معلومات حلوة، بنتكلم شوية عن الابراج، ويمكن ما بنعرفش نعمل ده في الايام العادية عشان فقراتنا كتير. فالنهاردة هنتكلم شوية عن الابراج وتفاصيل الحاجات معينة كده مهمة في الابراج، وكمان جايب لكم شوية معلومات برضو مهمة. كل ده هيكون موجود معانا على مدار الحلقة. يلا نسمع اول اغنية، نرجع بعدها على طول نبدأ حلقتنا وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه ده؟ ميه طعمها كلور.
2: هات ايفيل.
1: صدق واقف في الزور.
2: هات ايفيل.
1: اكل طعمه اتغير.
2: هات ايفيل.
1: المشكله في الميه.
2: هات ايفيل.
3: مشاكل في الهضم، جفاف بشره وشعر، التهاب وحساسيه، جلالات والميزانيه.
2: ما تجيبي ايفيل.
4: ضيوف عايزه قهوه.
2: هاتي اي فلتر.
5: بقى صافي او ساقع.
2: اي فلتر كول.
4: شمعتين بدل السبعه.
2: هيجيبوا اي فلتر.
6: مفيش فني هيجيلك.
2: هات اي فلتر.
6: ممكن تركبه بايدك.
2: هات اي فلتر. حاسس اني مش مطمن.
6: اطمن، ده اي فلتر.
7: اي فلتر ميه تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17769، رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
8: من طوارئ قصر العيني معاكم النهارده في جوله، المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190-190. اكتر من 10 سنوات انجازات وتطوير واجهزه جديده ومستلزمات، اجهزه كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب اجهزه تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والتجاري الدولي انستا باي وفوري كود 9137.
9: يوم الأحد القادم مصر لن تنام في هذا اليوم، شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا في الرابعة صباحا يوم الاثنين 22 يونيو في EFZ، أكبر فانزون وأكبر شاشة عرض في العالم، والانتقال مجانا بالمونوريل يوم الأحد القادم من 8 مساء وحتى 8 صباحا يوم الاثنين، من قلب التجمع الخامس إلى قلب الفانزون في النهر الأخضر في 14 دقيقة فقط. افتح الأبواب في 8 مساء وشاهدوا مباراة بلجيكا وإيران في 10 مساء، ثم مفاجأة اليوم في ريدسكو مصر، ويليها الاستوديو التحليلي لمباراة مصر ونيوزيلندا مع نجوم الاستوديو التحليلي، ثم المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا. استمتعوا بكل المسابقات وأشهر المطاعم، وللحصول على دعوتك المجانية ادخل على موقع taskarti.co/fanzone. EFZ يوم الأحد، مصر لن تنام في هذا اليوم وأنت في قلب الزون.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين
3: رجعنا ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام, وزي ما قلت لكم كده النهارده عندنا شويه اخبار لطيفه هنطلع منها بمعلومات, وكمان عندنا الابراج هنتكلم شويه عن الابراج وانتوا بتحبوا جدا الموضوع ده. تعالوا بقى نتكلم في الاول خالص كده عن الابراج, وهبين لكم او هوضح لكم. دايما يقول لك في ناس او في ابراج معينه ما بتنساش بسهوله, يعني ايه؟ اي حاجه ضايقته ما بينساهاش بسهوله, اي حد ممكن يكون زعله او خذله او ايا كان او عمل معاه موقف مش حلو ما بينساش بسهوله. لا, هو كل الابراج ما بتنساش بسهوله, ولكن ازاي؟ كل واحد بقى وليه طريقه معينه. تعالوا كده نخش في التفاصيل على طول, ونبدا مثلا ببرج الحمل عشان تفهموا الفكره اكتر. برج الحمل مثلا دايما يبان ان هو سريع الغضب قوي, سريع النسيان في نفس الوقت, لكن في الحقيقة هو بيحتفظ داخله بكل موقف خلاه يشعر بالإهانة او المضايقة. ممكن بيتصرف ان هو عدى كل ده مش فارق له خالص, ولكن في شوية كلمات ممكن تفضل معلقة معاه سنين وسنين وما بينساهاش ابدا. ده بالنسبة لبرج الحمل. برج الثور, برج الثور من اكتر الابراج اللي بتتعلق بالمشاعر والذكريات. حتة المشاعر والذكريات عندهم حتة مهمة جدا, وليها مكانة جواهم وموجودة طول الوقت. يعني مش مثلا, طبعا انا بتكلم باستفاضة قوي عن برج الثور عشان انا برج الثور, يعني مش مثلا يوم فاكرين ويوم نقول يا لا, احنا طول الوقت في ذكريات عايشين جواها كده. المهم بيقولك عشان كده بقى برج الثور لما قلبه بينكسر من شخص قريب منه جدا بيبقى صعب عليه ان هو ينسى او يرجع زي ما كان. حتى بعد مرور وقت بيفضل الالم والوجع ده والشعور بالمضايقه ده بيفضل موجود جواه برضو سنين كتير جدا. برج الجوزاء دايما بيحاول ان هو يظهر نفسه ان هو شخص متجاوز ومش فارق له, ولا الموضوع ده انا مش فاكره اصلا, ولا مش فكرني تاني امتى اتضايقت منك. طبعا هو ما فيش الكلام ده خالص, هو فاكر كويس جدا. بيفتكر التفاصيل اللي ممكن يخلي اللي قدامه يفتكر ان هو نسيها من زمن, ولكن هو طول الوقت بيعمل نفسه ان هو نسي, او بيحاول يظهر قدام الناس ان هو نسي, لكن هو برضو بيفضل فاكر الحاجة كويس جدا. برج السرطان, برج السرطان عايش على الذكريات بدرجة كبيرة جدا من العمق, بيتعلق بالأشخاص والمواقف بطريقة صادقة جدا, عشان أي جرح عاطفي أو أي حاجة بتضايقه بتفضل جواه لفترة طويلة مهما حاول ان هو يخفي ده. برج الأسد ما بينساش بقى حاجة مهمة جدا, ما بينساش اللي قلل منه. عارف لما يقول لك فلان ده قلل مني خلاص, ده بالذات بقى ما بينساهوش. يعني ممكن ينسى في حاجات كتير, لكن اللي قلل منه أو كسر كبرياءه مستحيل إن هو ينسى اللي عمله معاه, لأن الكرامة عنده مهمة جدا جدا. برج العذراء, برج العذراء من الأبراج اللي دايما بتحلل كل حاجة, كل حاجة عندها ليها بيانات وليها تحليلات وقصة, مش فيش حاجة عنده ماشية كده. فهو بيحلل كل شيء بشكل مستمر, وبيفضل يفكر في المواقف القديمة, الكلمات والتصرفات, وده بيخلي النسيان عنده شبه مستحيل حتى لو حاول ان هو يتظاهر بعكس كده. هنرجع لسه هنكمل باقي الأبراج بعد ما نسمع الأغنية اللي جاية, وراجعين ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: حملة راحة في كل حركة، عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك، مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: رواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جامدين ساعتين جامدين
2: ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام, وبدأنا الحلقة النهاردة بان احنا بنتكلم على دايما يقولك في ابراج معينة ما بتنساش ابدا المشاكل او الخناقات او كذا. فاحنا دلوقتي بنتكلم ان لا, هو كل برج ما بينساش, ولكن كل واحد له طريقة. في واحد بيبين, في واحد ما بيبينش, في واحد بينسى بعد فترة, في واحد ما بينساش خالص. وده اللي احنا بقى بنشوفه وبدأنا فيه كلام من اللينك اللي فات. وقفنا عند برج العذراء, تعالوا نكمل بقية الأبراج. برج الميزان. برج الميزان هو دايما بيبدو متسامح وهادي, لكن برضو بيحتفظ داخله بكل المشاكل اللي ممكن انها تكون حصلت, كل الناس اللي خاب ظنه فيهم في يوم من الأيام. وممكن كل فترة يرجع يفتكر الموقف بحذافيره, وممكن يشعر كمان بنفس الألم اللي حس بيه وقت الموقف ده كأنه لسه حاصل دلوقتي. برج العقرب من أكتر الأبراج اللي ما بتنساش أبدا, خصوصا إذا تعرض لحاجتين, الخيانة والكذب. ممكن يسكت, يتظاهر بالهدوء, يبان ان هو عادي مش فارق له خالص, لكن جواه جرح كبير جدا. يمكن ما بيحبش يبين ده قدام الناس لان هو دايما بيحب يبان قوي. برج العقرب دايما بيحب يبان قوي. برج قوس بيحاول دايما ان هو يهرب من الذكريات بان هو يشغل نفسه, يسافر, يضحك, لكن لما بيبقى لوحده قاعد في حالة من حالات الوحدة الشديدة جدا, ممكن بقى زي ما بيقولوا كده ايه, يقعد يفتكر اللي فات واللي عدى والقديم والجديد, ويطلع كل القصص اللي هو كان فاكر ان هو نسيها. بيكتشف ان هو ما نسيش اي حاجة خالص, وكل حاجة موجودة في ذاكرته, لكن بالبلدي كده او بالعامية هو بيعرف يلهي نفسه, بيعرف يخرج نفسه من المود ده. برج الجدي بيتظاهر دايما بان اللي فات ده مش فارق له, اللي هو اللي فات مات. هو بيتعامل دايما بالمبدا ده, لكن في الحقيقه هو برضو فاكر كويس قوي اي موقف يكون ضايقه من اي حد, ما بيتكلمش فيه لكن ما بينساهوش, بس بيحاول دايما يتظاهر ان اللي فات مات. برج الدلو لما بيتاذي بيبعد فجاه, بيقفل الصفحه نهائي, يعني مستحيل ان هو يحاول يتعامل مع الشخص ده مره تانية او تالتة, ويحاول يتناسى او حتى يعمل نفسه نسي. لا خالص, الموضوع بالنسبه له طالما حد غلط معاه هي صفحه واتقفلت, وممكن يخسر اللي قدامه عادي ايا كان هو مين. واخيرا برج الحوت. برج الحوت من الابراج اللي هي دايما عايشه على الذكريات, كان الذكريات دي لسه حاصله دلوقتي. يعني ممكن يقعد يفتكر في حاجه حصلت من سنين, مشكله او حاجه ضايقته يعني بمعنى اصح, هي كانها لسه حاصله النهارده. هو يقعد يفتكر التفاصيل بنفس الانفعالات, بنفس كل حاجة, فبالتالي التفاصيل الصغيرة هو فاكرها جدا, وبالتالي برضو ما بينساش حاجة خالص, تحديدا لما تكون حاجات ضايقته. اتكلمنا مع بعض وشفنا كل برج ما بينساش ازاي, وزي ما قلنا كده ان دايما يقولك لا ده فيه كام برج كده هم دول اللي ما بينسوش وقلبهم اسود وبتاع. لا, هو مش موضوع قلب اسود, هو كل واحد عنده طريقة. كلنا ما بننساش حد ممكن يكون ضايقنا, موقف يكون صعب عدى علينا, ظروف عدت علينا في حياتنا, ولكن كل واحد فينا بيعالجها بطريقته, وهو ده اللي اتكلمنا فيه في الخبر ده. يلا هنسمع الأغنية اللي جاية وهنرجع بعدها على طول. لسه مكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
3: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

من الحد للأربعة ومن الساعة 5 لغاية الساعة 7 دايما هو مع ساعتين جامدين على الراديو 90-90. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام ونكمل أخبارنا اللي موجودة معنا النهاردة اللي ممكن نكون بنستفيد منها في حاجات كتير جدا. هكلمكم دلوقتي على خبر دايما يقولك إيه، في شوية حاجات لو شربتها تفوقك، لو كلتها تفوقك، لكن أنا هقول لكم دلوقتي على شوية حاجات مجرد بس إنك تشم ريحتها بتعمل لك حالة من التركيز والفوقان والصحصحة غير طبيعية. على فكرة كلنا بنعمل ده بس كلنا مش مركزين إن الحاجات دي فعلا بتفرق. زي إيه؟ هنتكلم دلوقتي على أطعمة بترفع الريحة بتاعتها، مستوى الطاقة واليقظة دون الحاجة حتى لتناولها. يعني مش لازم تاكل الحاجة دي أو تشرب الحاجة دي، بالعكس مجرد إنك تشم ريحتها بس هتلاقي نفسك فايق ومركز ومصحصح وكله تمام. نبدأ كده وبدون ترتيب. الحمضيات، كل أنواع الحمضيات، الريحة بتاعت الحمضيات بتحسن المزاج جدا، تقلل التوتر، والاتنين دول لما بيحصلوا بيخلوك فايق كويس قوي، عندك يقظة. زي مثلا إيه؟ زي البرتقال، زي الليمون، زي الجريب فروت، لأن هو فيهم مركب معروف بتحفيز الجهاز العصبي وتحسين المزاج. إيه كمان؟ النعناع. مش شرط تشرب نعناع، مجرد انك تشم ريحة نعناع بيفرق معاك جدا في الفوقان والصحصحة، لانه طبعا بيحتوي على المينثينول، وده مركب بينشط مستقبلات الممرات الانفية وبيعزز اليقظة وبيساعد كمان على تقليل التوتر اللي ممكن يكون جواك وانت مش حاسس بيه، يعني بيعمل هدوء شديد جدا جدا، وفي نفس الوقت بيفوقك كويس قوي ويخليك تركز جدا. وطبعا مما لا شك فيه من غير دراسات ومن غير أبحاث، القهوة، ريحة القهوة. أي مكان بيبيع قهوة للناس اللي بتحب القهوة، يعني طبعا الناس قليلة قوي في الدنيا اللي ما بيحبوش القهوة، مجرد ما تخش مثلا مكان محل بن خلاص بتلاقي نفسك مبسوط، حتى لو انت داخل مودك مش حلو، داخل تشتري بن يعني مودك مش حلو، مجرد ما تخش المكان تلاقي نفسك بقى مزاجك حلو. ليه؟ ريحة البن بتعمل ده، ريحة البن بتفرق جدا مع البني آدم. وده ليه؟ لأن البن بيشتغل على مركبات المناطق اللي موجودة في الدماغ المسؤولة عن الذاكرة واليقظة، فبتبدأ تحس ان انت فايق جدا حتى من قبل ما يبقى فيه في جسمك اي كافيين، من قبل ما تشرب القهوة دي حتى، بمجرد بس ان انت تشم ريحة القهوة في اي مكان. رابع حاجة هي حاجة اسمها إكليل الجبل. ايه هو إكليل الجبل ده؟ إكليل الجبل ده اللي هو الروزميري، ناس كتيرة جدا طبعا عارفاه، وفي ناس كتيرة جدا بتستخدمه في الأكل، بيساعد على اليقظة الذهنية، على تحسين التركيز وتعزيز الذاكرة، بمجرد ان انت بس تشم ريحته، حتى برضو لو مش هتاكله او مش هيكون موجود في اي حاجة انت بتتناولها، هو في الغالب بيتحط على الأكل ما بتشربش يعني، فمجرد بس انك تشم ريحة الروزميري بتحس بكل ده. وفي ابحاث كمان اتعملت ان استنشاق رائحة الروزميري بيقلل من الارهاق الذهني وبيحسن الادراك. هنسمع الاغنية اللي جاية، هنرجع بعدها على طول مكملين مع بعض ساعتين جامدين على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال استقباله السيد نبيل فهمي المرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد دعم مصر الكامل لترشيح السيد نبيل فهمي لهذا المنصب، مشددا على أن ما تشهده المنطقة في المرحلة الراهنة من تحديات غير مسبوقة تستوجب تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل دور جامعة الدول العربية بوصفها المظلة الأساسية والإطار الجامع للدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية. وخلال استقباله وزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا، أكد الرئيس السيسي أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت محورية هذه الدول كركائز أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين، مشيدا بالتنسيق المكثف الذي جرى بين الدول الأربع خلال الفترة الماضية، ومجددا ترحيب مصر بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مشددا على ضرورة استمرار العمل المشترك لتنفيذ مذكرة التفاهم واستكمال المفاوضات بين الجانبين وصولا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل نظيره التركي هاكان فيدان، وذلك على هامش اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة الذي عقد بالقاهرة. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. هذا وقد أشاد الوزيران بالتطور المتسارع الذي تشهده العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة على مختلف المستويات. وخلال استقباله نظيره الباكستاني، أعرب وزير الخارجية عن تقديره للجهود التي بذلتها باكستان بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين التي ساهمت في التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في خفض التوتر وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال كلمته في فعالية توقيع عقد شراكة استراتيجية بين شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية وشركة ماجد الفطيم لتطوير مشروع عمراني، أكد أن المشروعات التي تم توقيعها تؤكد ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن وثيقة ملكية الدولة توضح مدى حرص الدولة على أن يلعب القطاع الخاص دورا محوريا في القطاع العقاري. وأوضح مدبولي أن المشروعات العقارية تعد واحدة من أقوى الاقتصاد من قوى الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن القطاع العقاري قطاع ناجح يقود كل قطاعات الاقتصاد المختلفة. وخلال فعالية توقيع شراكة استراتيجية بين شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية وشركة ماجد الفطيم، أكد المهندس أيمن القوصي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ميدار أن هذه الشراكة الاستراتيجية تؤكد نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مسيرة التنمية عبر دعمها للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشركة نجحت خلال السنوات الماضية في جذب أكثر من 29 مطورا ومستثمرا لتنفيذ 46 مشروعا تنموية. من جانبه أعرب أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم عن تقديره للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على فتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير البنية التحتية وتعظيم دور القطاع الخاص، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة في مصر تجاوزت 2,800,000,000 دولار، كما أنها وفرت أكثر من 226,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد مجددا بقصف إيران حال استمر حزب الله اللبناني في إثارة المشاكل على حد تعبيره. تهديدات ترامب جاءت في الوقت الذي انطلقت فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول أكد أن الوزارة نجحت في تهيئة المقاومات اللازمة للتوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي باعتبارها أهم تقنيات متقدمة التي تسهم في تعظيم إنتاجية الآبار وزيادة معدلات إنتاج البترول الخام، بما يدعم تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. ورياضيا، المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن يسعى إلى حسم التأهل إلى دور 32 بالمونديال خلال مواجهة نيوزيلندا في 4 PM الغد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

0: ساعتين جنبيك مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام ومكملين أخبارنا ومكملين كلامنا عن الأبراج. تعالوا دلوقتي أقول لكم برضو على خبر أو دراسة جديدة كده اتعملت. هي طبعا في ناس كتير قوي دلوقتي هيفرحوا بيها, وفي ناس أكتر اللي هم الأمهات أو الستات في البيوت في العموم, يعني زوجات مثلا, هيتضايقوا جامد من اللي أنا هقوله ده. بس أنا مش قصد أضايق حد, دي دراسة أنا بقول لكم عليها بحكيها لكم. يعني في دراسة نفسية حديثة بتقول ان في علاقة مهمة جدا ما بين الابداع وميل الشخص ان هو يكون فوضوي, يكون حاجته مش مترتبة, يكون كل شوية بيرمي حاجة في حتة. طبعا الستات كل شوية طول الوقت بيشتكوا ان رجالتهم بيرموا كل حاجة وما بينظموش الحاجة وسايبين دي هنا ومش حاطين دي في مكانها وما بيعملش, يعني في شوية تفاصيل مش هينفع اتكلم فيها, بس يعني انتوا فاهمين انا بتكلم على ايه. وبرضو الامهات طول الوقت بيقولوا للبنات قومي وضبي اوضتك, بيقولوا للولاد رمي دي هنا ليه, شايل دي هنا ليه, سايب دي مفتوحه ليه, رمي الورق بتاعك كده ليه. واحنا داخلين على امتحانات, او احنا الامتحانات عامه شغاله, فبرضو حبيت اقول من الدراسه اللي هنتكلم عنها دلوقتي دي ان ممكن يكون الفوضى اللي حاصله في البيت سواء بقى من رجاله من ستات من ولاد او بنات, ممكن تكون بسبب ان الشخص ده مبدع. يعني لو انت ابنك او بنتك كده فانتوا مخلفين مبدعين, لو انت جوزك كده فجوزك ده راجل مبدع قدريه, لو انت مراتك كده فهي مبدعه برضه فقدر. تعالوا بقى اقرا لكم التفاصيل بتاعتها. تشير دراسة نفسية حديثة إلى وجود علاقة لافتة بين الإبداع وميل الأشخاص إلى الفوضوية وعدم الالتزام الصارم بالنظام التقليدي. فالعقول المبدعة غالبا لا تعمل وفق المسارات المعتادة, بل تبحث دائما عن أفكار جديدة بطرق غير مألوفة, وهو ما ينعكس على بيئتها وسلوكها.

نكهة اليومي، يعني اللي هو ايه، بيبقى فيه حالة من حالات النعكشيشن او النعكشة الكبيرة اللي بتبقى موجودة حوالين حياته. ودي دراسة على فكرة تمت في او اتعملت في جامعة ميتسوانا، وجدوا ان الاشخاص اللي بيعملوا في بيئات غير مرتبة، اللي هو طول الوقت قاعدين في هرجلة يعني، بيحققوا نتائج اعلى من اللي هم مرتبين كل حاجة ومنظمين كل حاجة، ولقوا ان هم فعلا عندهم تفكير ابداعي مقارنة باللي مرتبين كل حاجة قدامهم وكل حاجة في مكانها وكل حاجة مظبوطة. انا مش هنا في الدراسة دي بقول ان احنا نعيش منعكشين او نعيش في فوضى، لا خالص، بس انا قصدي لو في حد طريقة شغله كده، اللي هو ممكن دلوقتي وانا قاعد بشتغل او دلوقتي وانا قاعد بذاكر ممكن ابقى منعكش شوية الدنيا حواليا، برجع ارتب بعد كده كل ده تاني عشان ما حدش طبعا يعمل لي مشاكل، بس ممكن يعني تسيبوهم في التوقيت ده، يعني هو قاعد بيذاكر دلوقتي ومنعكش الدنيا، سيبه يخلص مذاكرته وبعد كده ان شاء الله ربنا يكرمه ويلم كل حاجة في مكانه. لقيتي جوزك برضو ما بهدل ما عليش، هو شوية كده ان شاء الله بس بيبدع دلوقتي، فشوية كده وهتلاقي الدنيا كلها اتظبطت وبتاع. يعني حاولوا تطلعوا بالنقطة المضيئة اللي موجودة في الموضوع، يعني نعكش الدنيا بس اديني نتيجة، اديني نجاح بدرجات كبيرة، اديني تفوق، اديني فلوس كتير اول الشهر، اديني اللي انت عايزه، والمهم بس ان تكون النعكشة دي بفايدة مش نعكشة وخلاص. يلا نسمع الاغنية اللي جاية، هنرجع بعدها على طول، لسه مكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه ده؟ ميه طعمها كلور.
2: هات ايفيل.
1: صدى واقف في الزور.
2: هات ايفيل.
1: اكل طعمه اتغير.
2: هات ايفيل.
1: المشكله في الميه.
2: هات ايفيل.
3: مشكله في الهضم. جفاف بشره وشعر. التهاب وحساسيه. جلالات والميزانيه.
2: ما تجيبي ايفيل.
4: ضيوف عايزه قهوه.
2: هاتي اي فلتر.
5: بقى صافيه وسقعه.
2: اي فلتر كوم.
4: شمعتين بدل السبعه.
2: هيجيبوا اي فلتر.
6: مفيش فن هيجيلك.
2: هات اي فلتر.
6: ممكن تركبه بايدك.
2: هات اي فلتر.
1: حاسس اني مش مطمن.
2: اطمن، ده اي فلتر.
7: اي فلتر ميه تطمن لها. اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17769، رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
8: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مزبوطة. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

ساعتين جامدين على الراديو 90-90 رجالة من جديد، وهنرجع بقى كمان نتكلم عن الأبراج. بصوا بقى، وبدون الدخول في تفاصيل، خش في الموضوع على طول وهقول الخبر على طول. 5 أبراج نسائية بتكشف الكذب من نظرة واحدة. صعب جدا انك تفكر انك تضحك عليهم، اعتقد يعني مش محتاج اي مقدمات، هو الموضوع شارح نفسه. 5 انواع من الستات، 5 ابراج نسائية ما تفكرش تكذب وتحور، عشان هيبصوا لك بصة واحدة هيجيبوا السي في كله، التاريخ كله هيعرفوه من غير انت ما تتكلم. اقول لكم برضو هما مين عشان اعزائي الرجالة يبقوا سامعين دلوقتي وعارفين، كل واحد يظبط نفسه. امرأة العقرب اولهم، امرأة العقرب دي مستحيل انها ما تعرفش الحقيقة. عندها قوة غير طبيعية في قراية الاشخاص، عندها قدرة فطرية على ملاحظة التغيرات من نبرة الصوت. طبعا في اجهزة خلاص يعني بيستخدموها في بعض المنشآت الامنية عشان يشوفوا مين نبرة صوته اتغيرت، فيقول لك جهاز كشف الكذب، جهاز مش عارف ايه وبتاع. دول ما شاء الله عندهم الجهاز بلت ان، يعني مش محتاجين ان واخد بال حضرتك، يعني مش محتاجين خالص ان هم يروحوا في حته. هي انت صوتك هيتغير، هيحصل حاجه في طبقه صوتك هجيبك، فاظبط. فامراه العقرب زي ما قلنا كده، تعبير الوجه برضو تقدر ان هي تحللها بسرعه جدا، اداء التفاصيل اللي مش ممكن ان انت تتخيلها ما بتعديش بالنسبه لها. فاول واحده امراه العقرب. تاني واحدة امرأة الأسد، إحساسها حقيقي جدا. الموضوع بقى رجع لإيه؟ للإحساس. عندها عاطفة قوية بيخليها إنها تقدر تلتقط أي مشاعر شريك حياتها ممكن يكون بيحاول يخبيها أو بيحاول يغيرها بمنتهى السهولة وبمنتهى الذكاء. فصعب جدا إنك تفكر تكذب على امرأة برج الأسد. مش عارف أقول لكم التالتة ولا نخليها اللينك اللي جاي، هقول لكم التالتة. يلا، امرأة برج الحوت. امرأة برج الحوت عندها حساسية بتكشف اي حاجة ورا الكلام. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي قاعد بتتكلم وبتقول لها، بتحكي لها موضوع، هي ناسية ومش مركزة خالص في كل القصة واللي انت قاعد بتقوله ده. ليه؟ لان هي فاهمة انت بتحكي الموضوع ده ليه، وابعاده ايه، وعايز توصل منه لايه برضو. ما تحورش عليها كتير امرأة برج الحوت، لان هي صحيح ان هي طبيعتها حالمة، ولكن هي عندها قدرة غير طبيعية واحساس غير طبيعي في التقاط الاشارات غير اللفظية. يعني هتشوف حركة ايديك، نظرة عينيك، لمسة، مش فاهمين ازاي، هتقدر تفهم كل ده كويس قوي. طيب هنرجع لسه هنتكلم وهنكمل كلامنا عن ايه الابراج النسائية اللي سهل جدا ان هم يكشفوا الكذب من نظرة واحدة ومستحيل تضحك عليهم. هنسمع بس الاغنية اللي جاية وهنرجع بعدها على طول، ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح

0: بشي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع كومبيو ساينس واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
2: والساعتين الجامدين دايما على الراديو 90-90. رجعنا من جديد. كنا بنتكلم من شوية وبنقول ان في 5 أبراج نسائية بيقدروا ان هم يكشفوا الكذب من نظرة واحدة، وصعب جدا انك تضحك عليهم. قلنا بقى مين كده بالترتيب. قلنا امرأة برج العقرب، امرأة برج الأسد، امرأة برج الحوت، وشرحنا ليه وبالتفاصيل. تعالوا بقى نكمل البرجين اللي فاضلين، مش البرجين اللي فاضلين في دماغي، البرجين اللي فاضلين في بتاع يعني. امرأة برج العذراء، امرأة برج العذراء عندها تحليل منطقي دقيق. لا تعتمد امرأة برج العذراء على إحساسها بس، لكن كمان بتقدر تعمل شوية تحليلات دقيقة، تناقضات في الكلام، يعني اللي هو مثلا قلت حاجة وعكسها، قلت كلام محتاج ان يكون في ما بينهم وقت او فترة زمنية، فانت لاضمهم الاتنين مع بعض، ازاي ده حصل ورا ده؟ مش المفروض ان انت الساعة كذا كنت في الحتة يعني، فاهمين ازاي؟ ركزوا ده بتركزوا عشان وبتقدر ان هي تربط الاحداث ببعض بمنتهى السلاسة اللي في الدنيا، فبالتالي بيبقى عندها قدرة غير طبيعية على كشف الكذب من خلال التفاصيل الصغيرة دي. انتوا متخيلين يا جماعة؟ بس انا هعلق في الاخر بقى خالص، هعلق في الاخر. طيب نكمل بقى اخر حاجة خالص او اخر برج، هو امرأة برج الدلو. عندها قراءة ذكية جدا بس من منظور مختلف، لانها تمتلك طريقة تفكير مختلفة بتخليها تشوف الامور من زاوية غير تقليدية. عندها قدرة كمان على الملاحظة من حاجات انت ممكن تكون ما خدتش بالك منها في الكلام، فبالتالي بيقدروا بمنتهى السهولة انهم يكتشفوا عدم الصدق في وقت مبكر جدا. يعني ممكن تكون انت لسه بتحكي الموضوع في اوله وهم عارفين ان انت بتكذب وبتحور وعمال ترتجل وعمال تألف وعمال تطول في كلامك، ولكن هم فاهمين كويس من الاول خالص ان انت للأسف الشديد بتكذب. طيب احنا اتكلمنا على 5 أبراج، ماشي؟ احنا اتكلمنا على 5 أبراج دول اللي موجودين في الدراسة، ولكن وجهة نظري الشخصية ان كل ست ايا كان برجها عامل ازاي او برجها ايه غير الابراج اللي احنا قلناهم دلوقتي. انا هقول لكم برضو الابراج اللي قلناهم دلوقتي، قلنا برج العقرب وبرج الاسد، الحوت، العذراء، الدلو. بقيه الابراج وستات بقيه الابراج انا اعتقد ان هم ممكن يكون عندهم الحته دي برضو. هو عامه الستات عندهم القدره على ان هم يكتشفوا التحوير والكذب بشكل كبير قوي، وده ممكن يكون جزء منهم تركيبهم النفسي والدماغي، وعندهم بعد كده خلاص، ذكاء برضو. عندنا برضو بسم الله ما شاء الله المسلسلات والأفلام بقوم بيوعوا قوي في الحاجات دي، وبيجيبوا لك أمثلة كتير ونماذج كتير، فبيخلوك طول الوقت ما عندكش جديد ممكن ان انت تقدمه في حاجة زي كده. فالمهم في جميع الأحوال عزيزي عزيزتي، لو بتفكر تحور على حد من مواليد الأبراج اللي قلناها النهاردة دي، خد بالك لأن هما بيقدروا يكتشفوا الكذب بمنتهى السهولة. يلا هنسمع الأغنية اللي جاية، هنرجع بعدها على طول، لسه مكملين ساعتين جامدين على الراديو 90-90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعم

وبنوصل لنهايه حلقتنا النهارده من ساعتين جامدين على راديو 90 90. النهارده كان معانا شويه ابراج، اتكلمنا عن شويه تفاصيل كده في الابراج، كان عندنا برضو شويه معلومات مهمه قلناها من خلال دراسات. يا رب تكون الحلقه عجبتكم النهارده بكل حاجه كانت موجوده فيها. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه او لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل ساعتين من دلوقتي حلقه جديده من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، وقابلكم بكره، وان شاء الله عندنا بكره حلقه قويه جدا هتعجبكم من ساعتين جامدين.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال استقباله السيد نبيل فهمي المرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد دعم مصر الكامل لترشحه لهذا المنصب، مشددا على أن ما تشهده المنطقة في المرحلة الراهنة من تحديات غير مسبوقة تستوجب تعزيز منظومة العمل العربية المشترك وتفعيل دور جامعة الدول العربية باعتبارها المظلة الأساسية والإطار الجامع للدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية. خلال استقباله وزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت محورية هذه الدول كركائز أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين، مشيدا بالتنسيق المكثف الذي جرى بين الدول الأربع خلال الفترة الماضية، ومجددا بترحيب مصر بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث مع نظيره التركي هاكان فيدان بالقاهرة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وخلال استقباله نظيره الباكستاني، أكد وزير الخارجية أهمية خفض التوتر وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام بين واشنطن وطهران، وذلك يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وإتاحة المزيد من التيسيرات. وخلال اجتماع موسع جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء والتعامل مع أي تحديات أو مشكلات قد تطرأ خلال عمليات تطبيق خطوات وإجراءات التصالح. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد خلال كلمته في فعالية توقيع عقد شراكة استراتيجية بين شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية وشركة ماجد الفطيم لتطوير مشروع عمراني، أكد أن المشروعات التي يتم توقيعها تؤكد ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري. وأشار رئيس الوزراء إلى أن 95 نوعا من الصناعة وآلاف المصانع سوف تعمل لكي تنتج لكل المنتجات التي ستدخل في تنمية وتطوير هذا المشروع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد مجددا بقصف إيران حال استمر حزب الله اللبناني في إثارة المشاكل على حد تعبيره. تهديدات ترامب جاءت في الوقت الذي انطلقت فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. في إطار الحرص على تحسين مستوى الخدمة وتعزيز التواصل مع المواطنين، أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي BRT أعلنت عن تخصيص الرقم التالي، وذلك للشكاوى والمقترحات والاستفسارات الخاصة بخدمة الأتوبيس الترددي على واتساب رقم التليفون 011-531-531-61. اقتصاديا، وزير البترول كريم بدوي أكد أن الوزارة نجحت في تهيئة المقاومات اللازمة للتوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي باعتبارها من أهم التقنيات المتقدمة التي تسهم في تعظيم إنتاجية الآبار وزيادة معدلات إنتاج البترول الخام، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتمادات على الواردات. ورياضيا، المنتخب الوطني يواجه نظيره النيوزيلندي في الرابعة من صباح الغد ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بدور المجموعات بكأس العالم 2026. وفي ذات المجموعة يلعب منتخب بلجيكا أمام إيران في العاشرة مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: مساء الخير على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وحلقة جديدة من رايح ولا جاي معاكم رامي الحلواني وسالي سعيد.
2: مساء الفل عليك يا سالي، ومساء الفل على احلى سميعة في الدنيا. النهاردة بصراحة احنا مش جايين نتكلم في موضوع عادي من الاخر كده، وهدخل على طول في الموضوع بشكل مباشر. احنا جايين نفتش في العلب المقفولة. ايه العلب المقفولة دي؟
1: استر يا رب، في ايه اللي داخل علينا؟
2: والله بجد يعني
1: بالراحة.
2: بس مش نكد يعني، مش نكد ان شاء الله يعني، لا خالص مش نكد باذن الله يعني. بس هقولك على حاجة، هنتكلم عن حاجة كلنا بنعيشها، بس في مننا كتير بيتكسفوا منها او بيتكسفوا ان هما يعلنوا عنها.
1: لا، وفي ناس برضه ما بتكسفش يعني، في ده وفي ده.
2: الا وهي
1: الفوبيا.
2: بس تن كده تن. بس مش الفوبيا التقليديه بتاعت الاماكن المقفوله والمرتفعات، الحاجات اللي هي احنا النهارده قصدنا على الحاجات الغريبه جدا اللي احنا بنخاف منها وبتخلي شكلنا بصراحه تحفه يعني، بنبقى فعلا تحف قاعده يعني.
1: بتبقى غريبه. وفي ناس على فكره ما بتتكسفش من الفوبيا دي، او ما بتتكسفش ان هي ممكن تكون يتقال عليها ان هي عندها الفوبيا دي. طب احنا عايزين نتكلم الاول في البدايه خالص ونركز جدا عشان نكون بنتكلم بطريقه علميه، فكره يعني ايه اصلا فوبيا.
2: حلو، ومحدش يمسك علينا غلطه دي. اهم حاجه
1: بزي.
2: علميا الفوبيا او
1: الرهاب يعني.
2: رهاب
1: الرهاب هو الرهاب.
2: بس كده يتقال عليه ايه؟ هو خوف غير عقلاني ومبالغ فيه من حاجه مش هتموتك في الحقيقه يعني. بمنتهى البساطه ايه؟ مخك بيدي انذار حريق، بس هو مفيش حريق اصلا.
1: بالظبط. وانت تلاقي الواحد يعني شكله، هيئته، حالته يعني ما بانش عليه خالص، اول لما يجي الحاجه اللي هي الفوبيا اللي هو بيخاف منها تلاقيه استخبى وطار على طول، على ان هو راجل عنده الهيبه والطاقه العظيمه والهاله دي. فجاه تلاقيه مثلا
2: في حد تحس ان هو عامل كده، واول ما يشوف حشره طائره ما يعني من غير ما نقول اسمها عشان لو حد سايق وعنده الفوبيا دي.
1: أيوة.
2: يعني توصله بالسلامه يا رب
1: إن شاء
2: العالمين
1: الله.
2: المهم يعني قولوا لنا كده على صفحتنا على الفيسبوك سلاش الراديو 90 90، ايه الاكتر حاجه او اكتر فوبيا انت شفتها او ممكن تكون انت نفسك عايشها؟
1: احنا زمان عملنا حلقه عن الفوبيا الغريبه، بس احنا
2: السنه اللي فاتت.
1: ما نقول زمان يعني. ما هو زمان يعني سافر، اعتبرها براحتك زي ما انت عايز.
2: السنه اللي فاتت
1: انا قلت انا ورامي عادي. بس المره دي احنا جايبين فوبيات جديده يعني، ما اتكلمناش عن ده قبل كده يعني. احنا هنتكلم عنه على مدار الحلقه النهارده، ما قلناهوش قبل كده في الحلقه دي. بيظهر تقريبا طول الوقت فوبيات مختلفه، او بيتم اكتشافها، او بيتم رصدها عن طريق علماء

0: تحول العالم يعني. فاحنا جبنا لكم النهارده فوبيات مختلفه غير اللي كنا عاملينها في الحلقه القديمه. فوبياز فوبياز.
1: يلا شاركونا على صفحتنا على الفيسبوك سلاش الراديو 9090. انت بتسمع سالي سعيد ورامي الحلواني لو كنت رايح ولا جاي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
2: يا تكييف فريش يا معلش،
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.
1: يوم الأحد القادم مصر لن تنام في هذا اليوم، شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا في 4 صباحا يوم الاثنين 22 يونيو في EFZ، أكبر فانزون وأكبر شاشة عرض في العالم، والانتقال مجانا بالمونوريل يوم الأحد القادم من 8 مساء وحتى 8 صباحا يوم الاثنين، من قلب التجمع الخامس إلى قلب الفانزون في النهر الأخضر في 14 دقيقة فقط. افتح الأبواب في 8 مساء وشاهدوا مباراة بلجيكا وإيران في 10 مساء، ثم مفاجأة اليوم فريق ديسكو مصر، ويليها الاستوديو التحليلي لمباراة مصر ونيوزيلندا مع نجوم الاستوديو التحليلي، ثم المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا. استمتعوا بكل المسابقات وأشهر المطاعم، وللحصول على دعوتك المجانية ادخل على موقع تذكرتي.co/fanzone. EFZ يوم الأحد، مصر لن تنام في هذا اليوم وأنت في قلب الزون.
0: الراديو 90-90، هواها مصري.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مساء الخير على كل بيسمعونا مرة تانية. لسه مكملين معاكم رامي الحلواني وسالي سعيد، وبنكمل كلامنا النهاردة عن الفوبيا.
2: طيب انا بقى عايز اروح احنا قلنا النهاردة هنتكلم عن انواع الفوبيا
1: الغريبة المختلفة. اللي احنا ما كلمناش عنها قبل كده، يعني احنا كنا عاملين حلقة قبل كده، بس احنا لقينا حاجات جديدة وصرشنا على حاجات جديدة، لقينا ان في حاجات غريبة جدا جدا انا نفسي استغربتها لما قعدت اقرا الحاجات دي، اللي هو يا جماعة معقول؟ يعني اللي هنقوله دلوقتي ده
2: احنا نفسه مستغربين، احنا عندنا فوبيا عشان ننطق الاسم.
1: سيبك من الفكرة، شرح الفوبيا نفسها اللي هو ايه ده، معقول في حد ممكن يكون عنده كده؟
2: بصي انا هحاول اقولها مظبوط. أومفالوفوبيا.
1: أومفالوفوبيا.
2: ده
1: الفوبيا.
2: تعويذة سحرية.
1: ده الخوف من سرة البطن. ناس يبقى عندها رعب حقيقي جدا ان حد ممكن يلمس سرتهم او ان هو يلمس سرة بطن حد، لدرجة ان هم ممكن يغمى عليهم في العمليات او لو بيغيروا هدومهم. يعني مش بهزر، ده ممكن يتعب جدا من فكرة ان هو يعني حد يشوف صورته او انه حتى يشوف صورة بني ادم. تخيل يشوف صورة يشوفها بس، فتجيله الفوبيا او الحالة دي.
2: تصدق ان انا جات لي فوبيا انا دلوقتي وانا بتكلم مش عارف ارد. فوبيا الخوف من الرد، عشان جيت عليه في دماغي بس ما ينفعش. المهم يعني ان دي نوع من انواع الفوبيات الغريبة. اول
1: يعني الصورة دي اللي هي كانت مأكلنا واحنا اجلنا في بطن امهاتنا،
2: يعني سبب الحياة، يعني
1: بيسر الحياة طبعا.
2: يعني انا جالي حالة هلع وانا بقرأ التفاصيل. تخيلي واحد رايح يخطب والست الوالدة تسأله ايه اكتر حاجة بتخوفك، يقول لها بصراحة يا طنط بخاف من السرة.
1: هي غريبة قوي،
2: ده يطرد من الشباك.
1: لا لا احنا على فكرة ما بنتريقش، بس لو انتوا سمعتوا عن حد كده ابعتوا لنا برضو. بس دي حاجات لقيناها في الحاجات الابحاث العلميه اللي علاقه بالفوبيا، يعني
2: وانواعها واسمائها الغريبه وتصنيفاتها وتعريفاتها.
1: انا استغربتها جدا جدا جدا، بس لو تعرفوا حد كده قولوا لي.
2: اول مره اسمع ان في حد ممكن يخاف من سرة بجد. والله
1: يا ابني في طبعا كنا عارفين فوبيا الجبنه مثلا.
2: ما في
1: ده الناس بتجري.
2: انا وانا صغير كنت بخاف جدا من الجبنه، الجبنة البيضة بالظبط.
1: بتجري منها
2: او يعني إيه كده؟
1: لا تجري وتعمل اصل انا بجيها بانيك، بالبانيك اللي هو ما تبقاش قادره تسيطر على نفسها. يا روم دي بقى حاله اللي هو شرح الفوبيا بالظبط اللي احنا بنقوله دلوقتي. انت فاهم قصدي؟ فهو لا في حاجات غريبه جدا، يعني في انواع حتى كتير مختلفه. في عندك نوع تاني مثلا التريبيوفوبيا، هي دي
2: التريبيوفوبيا. هي دي اللي عندك صح؟ الخوف من اللي عندنا.
1: لا مش عندك انت، عندك في الورقه
2: قدامك. احنا عمالين نجمع المعلومات. التريبوفوبيا
1: ايه اللي عندك؟
2: سمعتي يا سيري، سمعتي. المهم التريبوفوبيا اللي هو الخوف من الثقوب. تمام، يعني سيبنا من السره خالص ونروح للي هي الفوبيات.
1: يعني اللي هي الحاجات مثلا عارفين شكل خليه النحل مثلا، انا بوصف لهم اللي هي المربع اللي مش مربعات بقى، اللي هي الشكل بتاع خليه النحل السداسي ده اللي هو جنب بعض جنب بعض جنب بعض،
2: او الفراوله
1: مثلا بيبقى انها فيها يعني دوتس كتير، او اللي هي
2: او رغوه الصابون.
1: دي حقيقه جدا،
2: انا عمال افتكر اهو.
1: العلماء بيقولوا ان المخ بيربط الاشكال دي بالحيوانات السامه او بالامراض الجلديه المعديه.
2: ربنا يعافينا جميعا.
1: فبيعمل رد فعل دفاعي سريع بيخلي الجسم يقشعر، ففي ناس ممكن تتوتر تضطرب تتلخبط اول لما تشوف الدوتس دي، او مش هقول ثقوبه ولكن هي ثقوب، او لا يعني مش عارفه اوصفها ازاي، بس انتوا فهمتوا قصدي لما قلت
2: الفراوله وبيت النحله او خلايا
1: الحاجات اللي هي جنب بعض دي برضو ممكن تكون ناس بتتوتر منها وبتتلخبط او جسمها اشعر او تحس. في ناس كده يعني
2: دي كلها بانيك توصل لاكتر حاجه. انا بقى دلوقتي جالي بانيك
1: جبنه إيه؟ ولا ايه رجعت
2: لا بس انا باكل جبنه عادي الحمد لله رب العالمين.
1: خلصت من الفوبيا.
2: انت اللي كلت الجبنه. انا اللي كلت الجبنه وتخلصت من الفوبيا الحمد لله. طيب نطلع فاصل سريع جدا ونرجع نشوف بقى كده الانواع اللي موجوده من الفوبيا. شاركونا على صفحتنا على الفيسبوك / الراديو 90 ساي.
0: الراديو 90 90 هواها مصري. أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
3: مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في جولة جديدة من أخبار المونديال 2026، واللي بنتابع من خلالها آخر أخبار منتخبنا الوطني في مونديال 2026، بالإضافة إلى منافسات النسخة الأحدث من كأس العالم. البداية دائما هتكون بأخبار منتخبنا الوطني اللي هيواجه نظيره النيوزيلندي في الرابعة من صباح الغد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس العالم 2026. أما الهيئة القومية للأنفاق أعلنت تشغيل استثنائي ومجاني لمونوريل شرق النيل لنقل الجماهير لمتابعة مباراة مصر ونيوزيلندا بكأس العالم 2026 لحضور الفعاليات الجماهيرية بالعاصمة الجديدة. أما منطقة الفان زون بالنهر الأخضر في العاصمة الجديدة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال الجماهير لمتابعة المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات كأس العالم 2026. أما في المنافسات، منتخب إسبانيا يواجه الهان نظيره السعودي بالمجموعة الثامنة بالمونديال، ومنتخب بلجيكا يلعب أمام إيران في العاشرة مساء. وضمن مباريات المونديال أيضا، أورغواي تواجه كاب فيردي في الواحدة بعد منتصف الليل. دي كانت جولتنا وأخبارنا حتى الساعة، تابعونا على مدار اليوم لمتابعة آخر أخبار منتخبنا الوطني وآخر أخبار منافسات كأس العالم 2026 من أخبار المونديال.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية، توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: حملة راحة في كل حركة. في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تظبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة، وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر، لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

غنوا بالأغنية يفوق مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: رجعنا من تاني على هو الراديو 90 90، لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، وبنتكلم عن انواع الفوبيات المختلفة الغريبة اللي تأثر على حياتنا بشكل كبير، ولكن هي مش حقيقية خالص بس جديدة على معلوماتنا الذهنية وعلى أدانا السمعية. ايه اللي انا بقوله ده؟
2: حلو اوكي، حلو والله.
1: زي الفل. على
2: الفوبيا اللي جاية هي الكولوروفوبيا. الكلوروفوبيا دي بقى عبارة عن ايه رامي؟
1: كولوروفوبيا الخوف من المهرجين،
2: كلاونز يعني.
1: كلاونز
2: لا
1: بجد، ودي منتشره جدا عند الاطفال وحتى الكبار، بعض الكبار يعني انا شفت اطفال كتير. ده بجد والله فعلا.
2: ده الجوكر جاب لنا بانيك ولا ايه؟
1: ده شكله كده فعلا. بس في اطفال كتير لما بيشوفوا العرايس اللي في عيد الميلاد والحفلات
2: والحاجات دي بيبقى رعب
1: السنين، وممكن في ناس تكمل معاها.
2: ممكن.
1: يعني يلاقي لك الراجل اللي هو بيبقى منفوخ بهوا ده وعمال رايح يمين وشمال جاي كده في افتتاح المعارض والحاجات اللي بنشوفه بتاع عند محلات القصب.
2: ايوه لا بس هو هنا يقصد الفوبيا دي تحديدا فكره الخوف من الكلاونز او
1: المهرج،
2: من
1: البلياتشو. البلياتشو بشكل عام. بس اقول لك على حاجه يعني بصراحه انا عازرهم فيها. المهرج بيبقى حاطط مكياج كتير جدا ومثبت ابتسامه مرعبه، وتحسيه خارج من فيلم رعب، مش جاي يبسط العيال في عيد الميلاد والمناسبات يعني.
2: انا
1: لو شفته في
2: الضلمه طيب.
1: حجري امانه رب بجد يعني.
2: بيبقى في مهرج طيب والله
1: يعني. هو فيلم الجوكر خد جزء كبير من علينا البطن
2: تقريبا. عموما انتوا برضو هتعرفوا حد عنده انواع الفوبيات اللي احنا قلناها من اول الحلقه دي، بعتوا لنا كده على الاس ام اس 199. لسه هنكمل. ونوع فوبيا اخر اسمه النوموفوبيا او فوبيا النو موبايل فوبيا، ان انت فجأة موبايلك يفصل شحن، ميبقاش عايش موجود، مفيش انترنت، مفيش اي حاجة، فتجيلك بانيك، فتجيلك زعر ان انت مفيش موبايل معاك، نسيت موبايلك في البيت، اللي هو نو موبايل فوبيا. اللي هو نو
1: يعني الرعب من ان موبايلك يفصل شحن او شبكته تضيع او تنساه في البيت وانت نازل. طب ما هو ده كده تعلق مرضي بالموبايل. انا فهمت صح؟
2: فهمت صح. ما طبيعي، هو كلنا كده يا رم. هو يعني مش تعلق مرضي. بصوا، في ناس تقولك ايه الموبايل اللي فصل احسن، يعني الحمد لله انا كنت مرتاح، مش عايز حد يوصل لي. في ناس كده، بس في ناس بتحس بتقلق. إيه طب لو حد كلمني هيروح فين؟
1: طب مش طب ما دي تبقى اصلا عندنا يعني، عندنا انا وانتي
2: كلنا.
1: يعني اللي هو احنا مش بنتكلم على
2: أيوة.
1: النماذج كاننا بالظبط يعني مستثنيين يعني،
2: بس ممكن يكون في ناس رد فعلهم بيبقى عالي. احنا ممكن يكون رد فعلا انا تمام يعني، بتبقى في سنه اطمئنان شويه.
1: لا بس لو في شغل مثلا.
2: لا مش شرط شغل بس والله، بس
1: لا بالعكس. انا لو نزلت من البيت ونسيت الموبايل بحس اني ماشي في الشارع يعني كده، ما ضربات قلبي تزيد، الف وارجع بسرعه ادور على شاحن موبايل لازم ضروري يعني، فاهم؟ عشان برضو الشغل بيبقى ليه
2: الشغل ليه اولويه، وفي نفس الوقت بيتك واهل عليك. بيتك لو في حد محتاج حاجه بتاع يمكن ما هو يمكن عشان اتعودنا عليه خلاص يا رومي، بقى في كل حاجه في حياتنا، فطبيعي جبنا الفوبيا دي. بقى كل حاجه في حياتنا داخل فيها الموبايل. انت شغلك بتتواصل معايا ازاي انا وانت لو مش بالتليفون؟ خلاص هو التليفون كل حاجه. طلبات انت بتطلب مثلا اي حاجات عايزها بتشتريها من عن طريق الموبايل، بتعمل سيرش عن طريق الموبايل، بتذاكر ساعات عن طريق الموبايل، فبقى خلاص هو غصب عننا بقى داخل جوه حياتنا.
1: وانت بتقولي حوار الابلكيشنز وبتعمل اوردرز عن طريق الموبايل وكلام من ده، من كام يوم كده جه قدامي على الانستجرام او تيك توك مش فاكر، فيديو بيشرح ان احنا بنلهي نفسنا وبنعالج نفسنا بطريقه غير مباشره من الخوف من الصرف بكارت الفيزا. فاهماني؟ بيقول لك ان انت لما بتدفع الكاش بيوجع قلبك قوي، لكن لما تدفع بكارت الفيزا بتبقى عامل زي ايه، ان انت واخد مخدر، اللي هو مش حاسس ان انت عملت عد، فهي ايه ضغطة زر بتحول الفلوس.
2: تعرف في انه في الصين عملوا زي ابلكيشن كده، ناسي اسمه دلوقتي، بس زي ابلكيشن يديك، عارف ناس عندها ادمان الشراء، الستات تحديدا كمان بيبقى عندهم والله انا اشتريت حاجات، ان انت تشتري حاجات كتير بس دي حاجات دي وهمية ما تحسبش عليك بفلوس ولا حاجة، عشان بس تبقى راضيت فكرة ان انا اشتريت.
1: انا عايزين نطلع بفوبيا جديده في الحلقه دي. والله فوبيا كريدت كارد. لا فوبيا كريدت كارد بجد والله بجد. يعني ايه يعني انت عمال تصرف وفرحان وعمال تتخدر وفي الاخر بتجيلك المفاجاه صاعقه في صوره كابوس واقعي مش حلم جميل وانت نايم. طلعونا فاصل يا جدعان.
2: فاصل
1: يلا بينا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90، لسه مع بعضينا على هوا الراديو ورايح ولا جاي، يعني سهل سعيد والعبد لله رامي الحلواني. النهاردة لسه كلامنا مستمر عن فكرة الفوبيا وأنواعها المختلفة والغريبة تحديدا، وده اللي احنا مركزين عليه. الفوبيا اللي جاية معانا بقى
2: الاتشيفو فوبيا.
1: اتشيفو فوبيا الخوف من النجاح.
2: ليه الفوبيا كمان طلعته فوبيا علشان نخاف من النجاح؟ شيء صعب قوي، شيء غريب. ايه بقى بيقول لك؟ لو طبعا جاي اتشيف فوبيا جاي من اتشيفمنت، وفكره اللي هو تحقيق النجاح يعني، او فبعض الناس
1: متعلمه
2: جدا لغات. بعض الناس بتخاف تنجح عشان بتترعب شويه من المسؤوليه اللي ممكن تيجي بعد النجاح، او ان خايفين ان سقف التوقعات فيهم يعلى اكتر فيفشلوا بعد كده عن النجاح اللي هم كانوا حققوه، فبيفضلوا في النهايه واقفين في مكانهم من غير اي خطوه.
1: يفضلوا في مكانهم رايح جاي في مكانه. ده اسم البرنامج بتاعنا.
2: لا مش احنا يا عم، ما تقولش كده.
1: طب بصي بقى، عشان انا سايبك تقولي الاسامي كلها عشان خاطر ايه اجمع معاك.
2: لا بس انا عايزين نقف شويه على الحته دي. فكره هو على فكره هو هي هي هي هو صح يعني، هي بتحصل. الناس كتير قوي بتخاف من ده، بتخاف من فكره النجاح
1: يعني
2: كتير.
1: زي بالظبط كده الناس اللي بتخاف من الجواز، الناس اللي بتخاف من تحمل المسؤوليه.
2: اكيد
1: ممكن تبقى ليها علاقه
2: في كده،
1: ولا انا بهزي
2: في فوبيا كده. بس انا عايزه اتكلم، دي فوبيا مختلفه خالص. فكره ان الناس كتير قوي بتنجح، وانا وكتير مننا ساعات بنشوف انه صوت نجحتي، ايه اللي بعده؟
1: ايه الخطوه اللي بعد إيه كده؟ طب ما ده نجاح اكتر واصرار اكتر وشغف اكتر، اللي هو
2: عشان كده بقول احنا لازم نقف عندها شويه يعني. فلو في ناس عندها فوبيا من ده وعندها اسم كبيره، يعني انت لازم تنجح، انت لازم تنجح.
1: ممكن تتخض لو نجحت،
2: تتخض عادي، تتخض وارد.
1: واحنا بنشوف ناس بتنجح فجأة بدون سابق انذار في حاجة، تطلع ترند وتبقى عاملة زي البالونة اللي مالت هوا هوا هوا هوا هوا، وفي الآخر علشان ما فيهاش كونتنت أو فيها هدف أو موهبة، وبالذات في الميديا والسوشيال ميديا
2: بالزبط.
1: واللي احنا بنشوفه ده، وفجأة تلاقيهم أقل حاجة تضرب في وشه.
2: فيعني لو في حد عنده الفوبيا دي يعني معذور جدا، بس في نفس الوقت ما هو انت ما عندكش حل تاني غير انت تنجح في اي مجال انت فيه.
1: بس هقول لك على حاجه تانية برضو جت في دماغي وانا يعني بقرا الحلوه، بقرا شفت انا قلتها بقرا
2: يلحق نفسك.
1: مش الثانيه تفاصيل الفوبيا دي، فكره الاتشيفو فوبيا، ان هو واحد مثلا يبقى خايف الناس تشمت فيه. فاهم قصدي؟
2: مش بس بعد الفشل يعني؟
1: بعد الفشل او حد مثلا ما عندوش ثقه في نفسه فينجح في حاجه هو عملها، فعدم ثقته في نفسه توصله من الخوف من النجاح ويقول لا خليني زي ما انا.
2: ممكن
1: لا، ليها تصنيفات كتير والله، احنا عمالين ننظر بس يعني
2: زي بالعكس والله. احنا في الفوبيا اللي جايه دي غريبه جدا، البوجنوفوبيا.
1: بوجنوفوبيا سيبيها لي دي
2: بتاعتك انت بقى. مش دعوه، دي بتاعتك انت.
1: منطقيه برضو يعني، الخوف من الدقن. والله بوجنو
2: فوبيا. يعني انا عارف ان في ناس ما تحبش الدقن، ماشي كده.
1: بوجنو فوبيا.
2: يا سلام.
1: الخوف من الدقن او اللحيه يعني، مش عارف، خوف من الدقن. طب انا مربي دقني اهو كده، المستمعين هيقفلوا الراديو ويجروا.
2: لا بس دي ممكن تكون فوبيا، بس هي فوبيا نادره واضح جدا، وبترجع احيانا للتروما في الطفوله مثلا، او انه بيربطوا الدقن او اللحيه بشخصيات مثلا ممكن تكون شريره، او
1: في الكرتون
2: مثلا أطفال. او في الافلام او كده. فممكن يبقى الموضوع نفسي، او ان شخص مرعب شافته في الشارع فكان دقنه، او شفته في الشارع فكان دقنه عاد كبيره، او فتره بتتقفل، او حادثه حصلت لحد، هي بتبقى فوبيا جايه كده. على فكره معظم الفوبيا اللي احنا قلناها دي كلها ممكن تكون جايه من برضو سبب زي حادثه حصلت او حاجه، او فاهمه؟ بس
1: فاهمه. انا فاهم. نطلع فاصل سريع جدا عشان خاطر نفهم ونرجع مره تانية، ولسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، وانواع الفوبيا المختلفه الغريبه على اذاننا جميعا، تسمعوها وتعرفوها معانا النهارده زي ما احنا بالظبط كده بنتعرف عليها معاكم واحنا على هوا الراديو 90 90 في رايح
2: ولا جاي.

0: الدنيا زحمة، ناس بتزيد هنا في كل ثانية، على الراديو نفصل شوية، الأغاني هنا بقى حاجة.
1: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: خلال استقباله وزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت محورية هذه الدول كركائز أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين، مشيدا بالتنسيق المكثف الذي جرى بين الدول الأربع خلال الفترة الماضية، ومجددا بترحيب مصر بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها من الجانب الأمريكي والإيراني. وكان وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا عقدوا اجتماعا في القاهرة، حيث أعربوا في بيان لهم عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاركته رؤيته لمستقبل المنطقة، بما يوجه جهود المجموعة الرامية إلى إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط. شهد اجتماع المجموعة الرباعية تبادل لوجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، حيث أكد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين الدول الأربع دعما للسلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. هذا ورحب الوزراء بتوقيع مذكرة التفاهم في إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران، واعتبروا هذه الخطوة هي خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وإتاحة المزيد من التيسيرات، وخلال اجتماع موسع جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء والتعامل مع أي تحديات أو مشكلات قد تطرأ خلال عمليات تطبيق خطوات وإجراءات التصالح. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد خلال كلمته في فعالية توقيع عقد شراكة استراتيجية بين شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية وشركة ماجد الفطيم لتطوير مشروع عمراني، أكد أن المشروعات التي يتم توقيعها تؤكد ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري. وأشار رئيس الوزراء إلى أن 95 نوعا من الصناعة وآلاف المصانع سوف تعمل لكي تنتج كل المنتجات التي ستدخل في تنمية وتطوير هذا المشروع. وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن مصدر مطلع أن وفد طهران غادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات الرئيس الأمريكي التي هدد خلالها بقصف إيران مجددا. ونقل التلفزيون الإيراني عن عضو في الوفد المفاوض أنه تم بحث إنهاء الحرب على مختلف الجبهات بما فيها لبنان. في إطار الحرص على تحسين مستوى الخدمة وتعزيز التواصل مع المواطنين، أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي BRT عن تخصيص الرقم التالي، وذلك للشكاوى والمقترحات والاستفسارات الخاصة بخدمة الأتوبيس الترددي على واتساب، ورقم التليفون هو 011-531-531-61. اقتصاديا، وزير البترول كريم بدوي أكد أن الوزارة نجحت في تهيئة المقاومات اللازمة للتوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي باعتبارها من أهم التقنيات المتقدمة التي تسهم في تعظيم إنتاجية الآبار وزيادة معدلات إنتاج البترول الخام، وذلك بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتمادات على الواردات. رياضيا، المنتخب الوطني يواجه نظيره النيوزيلندي في الرابعة من صباح الغد ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بدور المجموعات بكأس العالم 2026. وضمن مباريات المونديال أيضا، انتهى الشوط الأول من مباراة إسبانيا والسعودية بتقدم الإسبان بثلاثية دون رد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: ولسه بنكمل معاكم رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وبنكمل في موضوع الفوبيا اللي جايه دي. شفناها، بس شفناها في افلام، شفناها في حاجات.
2: لا استني بس والنبي قبل ما تدخلي في التعريف،
1: ايه بس طيب
2: عشان بحاول انطقها. تريسكاديكا
1: فوبيا،
2: فوبيا تريسكاديكا
1: فوبيا،
2: تي ار اي اس كي اي اي دي
1: هتعملوه سبيلنج
2: فوبيا. ده ايه ده؟ ده ده ده, ده هي مفروض ان هي يعني مشهوره جدا تاريخيا وعلميا. فوبيا رقم
1: 13.
2: ايه ده؟
1: في ناس ممكن تتشائم جدا جدا من رقم 13، وده شفناه في حاجات كتير قوي، حتى في اعمال فنيه كتير قوي. لدرجه ان في فنادق وناطحات سحاب في العالم بتلغي الدور ال 13 من الاسانسير، يعني 12 14 على طول، مفيش 13 اصلا. بالظبط،
2: يعني ده مجرد رقم غلبان في جدول الضرب، يعني
1: في ارقام في إيه؟ لا التشاؤم عند ناس كتير قوي. في ناس في حياتها التشاؤم بالارقام والتفاؤل ده شيء عجيب، يقول لك ايه ده النهارده يوم 13، يا يعني ده يبقى يوم.
2: والناس اللي كانت بتخاف من يوم الثلاث ومش عارف ايه وكلام من ده، قصص كده لا غريبه عجيبه. طب انا مش هطلع فاصل ولا سيبك دلوقتي، تمام، غير لما تنطقي الاسم بتاع الفوبيا دي بالانجليزي.
1: انت بتضايقني. تريسكاديكا فوبيا.

0: ريسك تاكايديكا فوبيا.
1: طب يا جماعة
0: تريسكايديكا
1: شفتوا
0: فوبيا.
1: اهو، تريسكاديكا فوبيا. احنا كل ده هوا صح؟
0: خلاص يا عم احنا بنقول زي احنا بنتكلم بس. لا يعني في ناس بتتشائم من ده، انتوا قولوا لنا برضو رايكم بده. الفوبيا الاخرى وهي فوبيا دي شفتها وكان فيها قبل كده على الموضوع ده، فكره الابلوتوفوبيا، الخوف من
1: الاستحمام او النظافه
0: او ميه. يعني
1: الناس تخاف تستحمى،
0: بتخاف من الميه.
1: كان اسمه ايه الفيلم اللي كان فيه النجم الراحل الجميل احمد راتب وفريد شوقي
0: اللي
1: رحمة
0: هو
1: الله عليه،
0: وسمير غانم.
1: وسمير غانم رحمة الله عليه.
0: اللي هو
1: يا رب ولد،
0: رب ولد. ايوه
1: يا
0: هو
1: رب ولد.
0: ايوه
1: انت ما تستحماش ليه؟ انا فنان بوهيمي.
0: لا لا بس لا هو فعلا فعلا في ناس بيبقى عندها الفوبيا دي، ودي حاجه ممكن تكون مرضيه، تعامل معامله المرض. بيخافوا يستحموا، بيخافوا من الميه، فعشان كده.
1: بس برضو احنا بنشوفها كتير ساعات في يومنا وبنصادف ناس.
0: لا دي حاجه تانية بقى، دي ناس مش فوبيا، دي ناس ممكن تكون مش حابه
1: يعني
0: او كده. بس لا في ناس يعني، عشان انا بحس ان هو حرام ممكن يكون عنده مشكله بتخليه يبعد عن الميه. انا شفت ناس كده، وعايز اقولك اتعملت في افلام اصلا الحاجات دي قليله موجوده في مصر، موجوده حول العالم. يعني الفوبيا دي موجوده في العالم اكتر، بس انا شفتها في فيلم. ولد كان من ذوي الاحتياجات الخاصه وكان عسل ولطيف جدا وكل حاجه، بس لا يمكن يلمس الميه، لا يمكن يلمس الميه. يعني قول يعني ولد صغير في بدايه العشرينات، واستحاله واستحاله، وقعدوا فتره يكسروا له الفوبيا دي على مدار احداث الفيلم يعني، لحد ما كسروها له ورموه فجاه في البتاع، وجات له الحاله وحاله يعني بتوتر من الميه خالص، لحد ما قعدوا يهدوه يلعبوا معاه ومش عارفه ايه،
1: وتعالج بعد كده.
0: وتعالج بعد كده، بس دي قعد سنين ما بيلمسش الميه، والناس تقول ريحته مش لطيفه ومش عارف ايه، بس هو غصب عنه فعلا جات له البانيك. اول ما نزل لمس الميه بانيك بانيك بانيك رعب. وبرده يبقى مرتبط بحاجه، مثلا عند الطفوله حصل له حاجه، حاول يغرق في ميه، او يعني لا قدر الله، بس ده حصل وشفته قدامي.
1: يعني برضو خلينا نفكر نفسنا ونفكر كل اللي بيسمعونا دلوقتي على هوا الراديو 90 90، ان اي خوف من اي حاجه غريبه هي ممكن تكون صدمه في الطفوله فضلت عايشه معاك لحد ما كبرت او لحد ما كبرتي. فيعني مش لازم نتنمر او لازم ان احنا نتريق وناخدها بشكل فيه هزار، احنا ممكن نكون بنتكلم بشيء من الهزار شويه عشان خاطر الكافوبيا نفسها وكاسماء نفسها جديده على ودننا وجديده على لساننا ان احنا ننطقها، ومعلومات جديده بنحاول نعرفها في حلقتنا النهارده. احنا مكملين مع بعض على هوا الراديو 90 90، ساري سعيد ورامي الحلواني، لو كنت رايح ولا جاي.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: لسه بنكمل معاكم رايح ولا جاي على راديو 90 90، وبنكمل الفوبيات المختلفة. آخر حاجة كنا واقفينها
2: عنها، وانت ليه كل مرة بتفتح انت اللينك؟
1: انت فتحت اللي فات يا ابني
2: ولا بجد؟ واحد مش برضو مشكلة من كتير.
1: مش مشكلة اللي بعد، انا بعد مستنية بتفتحش.
2: والله ده فوبيا، فوبيا التصالح مع النفس، صح؟ انا مش متصالح مع نفسي الى الان. قول يلا.
1: احنا كنا وقفنا عند فوبيا الابلوتوفوبيا، او فكرة الخوف من المية او الاستحمام. هنروح لفوبيا بقى اجتماعية شوية، وهو الفوبيا من الارتباط. وكم واحد او واحدة قابلناهم عندهم الفوبيا دي في حياتك يا رومي؟
2: فيلوفوبيا. فيلوفوبيا، واغلبهم بيبقوا اولاد وبنات، شباب والله. رجالة يعني سن الجواز، ووقت ان خلاص هو كون نفسه وبنى شخصيته، ومفروض بقى ان الخطوة اللي بعديه بقى جواز وارتباط وكلام من ده. يقولك لا انا ما فيش، تلاقيه اختفى. يحب جدا ويدخل في علاقة ويوعد بالخطوبة وبالجواز، ويتاخد عنه فكرة ان هو مش بتاع جواز وبتاع مسؤولية، بس هو عنده فوبيا. هو خايف يرتبط. هو خايف.
1: ده حقيقي.
2: يعني لما انت تحبي واحد،
1: حاسه ان كلامك فيه ريحه طريقه سيكا.
2: اكيد سيكا واحده.
1: انت عايز تجوز كل اصحابك؟
2: بجد والله، يعني فعلا بجد حس هو عنده سوشيال بروبلم، اسمها ايه،
1: مشكله اجتماعيه
2: نفسيه شخصيه. يعني هي قصص كده.
1: بس في ناس بقى عندها حق. هقول لك على حاجه، مش هقول لك عندها حق ان تعمل كده، لا، بيبقى عندها حق. ليه يتبني ده عندها؟ في اللي بيمر بتجربة سيئة قبل كده مرة أو اتنين، في اللي انفصل وقال لك خلاص مش هتجوز تاني، في أو اللي شاف تجربة مريرة مع الأب والأم فقال لك استحالة أخش في القصة دي. يعني في خوف وغصب عن الناس بتحاول تتغلب عنه، ومش بيقدروا إن هم يتغلبوا عنه. مش كل الناس زي بعضها، مش كل الناس زي بعضها. أنت تقدر لو عندك مشكلة تتغلب عليها الحمد لله، بس في غيرك ما قدرش. يخاف طول الوقت.
2: بص، دي النظرة
1: خاف من الفشل
2: الإنسانية الحقيقية للقصة دي بشكل عام جدا. بس عشان ما يحصلش لبس، احنا بنهزر لما نقول لك ان هيوعدك بالجواز والدنيا تبقى ظريفة والدنيا حلوة وكلام من ده كله، وفجأة يختفي. اعرف ان هو عنده فيلوفوبيا على طول. بس يعني، وبرضه مش بنبرر، بس هي بتحصل. ففي ناس بتبقى فعلا بجد خايفة من ده. البنات بقى انا معاهم جدا في القصة دي. يعني لو هي عندها الفيلوفوبيا او الخوف من الارتباط بشكل عام، فبيبقوا حساسين زياده عن اللزوم. ده انحياز تام. وفي كلامي اللي بقوله ده كلام غير علمي بالمره، ده كلام يعني نابع من الدماغ والواحد بيشوفه بشكل عام. يعني في المحيط اللي احنا عايشين فيه بيبقوا خايفين ان هم قلبهم يتكسر، فبيفضلوا ان هم يفضلوا سنجل احسن عشان هم يشتروا دماغهم. صح ولا ايه؟
1: بص، يعني
2: مفروض تفرحي بالكلام ده، انا منحاز.
1: لا لا، يعني مش الفكرة، بس والله في ناس بيبقوا عايزين يرتبطوا، في ناس بتخاف برضو. هو الفشل، الخوف من الفشل هو العامل الرابط في الراجل او الست. ان انا افشل، ان علاقتي تفشل.
2: والخوف من التحمل للمسؤولية،
1: ما ده اللي جاي بقى. ما ده اللي جاي. فكرة الفوبيا التانية اللي ديسايدوفوبيا، فكرة اللي
2: جاي من ديسيجن،
1: ان انت ما تعرفش تاخد قرار. ده فوبيا. تخيل في ناس عندها الفوبيا دي، فوبيا ان هي ما تعرفش تاخد قرارات في حياتها، بتخاف. بتفضل على ذوقك، انا بخاف اختار، لا انا مش عارف، طب ممكن تبني افكر شويه، طب انا مش عارف اعمل ايه، اروح الشغل ده ولا اروح الشغل ده، اتجوز دي ولا ما اتجوزش دي.
2: تحس ان الفوبيا دي لو كانت موجوده في محيطنا، يعني صاحبها عايز مخرج يواجهه في الحياه بشكل عام. مش قادر ياخد خطوه لوحده. ممكن واحنا بنتكلم دلوقتي، كلامنا وتعريفاتنا للفوبيا اللي مطلعينها النهارده في او الانواع المختلفه تكون رساله ليك، انك عندك القصه دي، او ان انت بتفكر بالطريقه دي، فتركز اكتر وتلاقي نفسك بتتعالج بشكل غير مباشر من حاجه ممكن تكون موقفاك خطوات كتير جدا في حياتك. وكل السر فيها او سرها في انها فوبيا بسيطه جدا، لو ادركتها تختفي.
1: فاصل ونرجع نكمل رايح ولا جاي. خليكم معانا.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 33 ليلا 21، حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 10 كيلومتر في الساعة ليلا 20 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 44% ليلا 54%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 27 ليلا 23، شرم الشيخ نهارا 33 ليلا 25، الغردقة نهارا 33 ليلا 25، بورسعيد نهارا 28 ليلا 23، وأسوان نهارا 38 ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: خلاص وقتنا بيخلص والحلقة دمها خفيف والله، فيها معلومات كتير
2: جداً.
1: احنا نفسنا استفدنا واحنا بنعمل سيرش وبنجهزها ليكم مستمعينا مستمعي الراديو 90 90، واحنا بنتكلم عن انواع مختلفة من الفوبيا اللي ممكن تكون غريبة. سالي هسألك سؤال فجائي. احنا قلنا حوالي 13 فوبيا خلال الساعتين بتوعنا على الهواء. في حاجة منهم لمستك انت شخصيا ممكن تكون فوبيا موجودة عندك؟ واوعي تسأليني السؤال ده لاني هقولك اه. بجد بجد
2: مش هسألك يا عم. لا لا ما عنديش حاجة من دول الحمد لله. لا ما فيش حاجة. لا لا
1: متأكدة؟
2: متأكدة. القرار مثلا اتخذ القرار ما اعرفش يعني مش عارف. لا باخد قرارات عادي يعني. لا لا ما فيش حاجة يعني مش حاجة لي فوبيا. انا ممكن اكون عندي فوبيا من ايه ما اعرفش. مفيش فوبيا قوي. لا لا ما عنديش حاجه تجيب فوبيا. بس انا ممكن اخاف مثلا قوي قوي قوي من الحشرات اللي بتطير
1: التقليديه. حشرات مرتفعات، اماكن مغلقه، اماكن ضلمه.
2: البحر ممكن اخاف منه قوي. انا بحبه، بحب العوم جدا، بس اخاف في لحظه كده ممكن يجيلي بانيك. لو صراحه جالي بانيك اصلا قبل كده في ده جالي بانيك.
1: انا عندي على فكره فوبيا البحر. بس فوبيا الاعماق بتاعه البحر يعني. أيوة لو دخلت في حته ما ماليش فيها طول.
2: ايوه انا كده
1: بتشاهد على طول.
2: بص انا اتعلمت العوم مؤخرا بس من اول ما اتجوزت كده من فتره من 10 سنين او حاجه جات لي بانيك. بس هي البانيك دي حقها ان هي تجيلي لانها كانت في بلو هول ودي منطقه خطره جدا في دهب.
1: رائعة. عايزه حد محترف.
2: بس هي عشان هي فجاه هي بلو هول، هي هول في البحر في دهب وهي
1: ملهاش تدرج.
2: فجاه ملهاش تدرج بالظبط. ففكره ان هي ملهاش تدرج دي وكنت عامله سنوركلينج عادي.
1: تدرج في الطول يعني. وانت بتبقى واقف في طول عادي مهما مشيت في حته معينه او مسافه معينه
2: مفيش. هي
1: رجلك
2: مفيش.
1: بتبقى
2: هول كبيره. عمق كبير جدا طول. جدا
1: فجاه ملكش طول.
2: مفيش طول خالص. هي عمق طويل جدا جدا تحت. انا مش فاكره بالظبط كان كام بس هو كان كبير يعني قوي. هو اصلا مقبره للغواصين كمان يعني. في غواصين كتير قوي ماتوا لقوا مسرهم في البلو هول.
1: ربنا يحفظ الجميع. فأنا رحت شفت. بس عايز اقول لك على حاجه برضو في الجمله في الجزئيه دي سوري. ان بقالهم سنين دلوقتي ما حدش بينزل لوحده، بيبقى في دايما ناس متخصصين موجودين.
2: ما لازم متابعين. فانا لما رحت المكان بقى اول مره من زمان بقى من 10 15 سنه كده رحت. فبعدين شفت شواهد بقى القبور والغواصين قلت انزل. يعني شفت بداتها غلط يعني. لو كنت بداتها من غير ما اشوف ده
1: ادي اخر الثقه في النفس الزايده.
2: لا شفت الشواهد قلت يا ربي ده مات مش عارف واحد مات من سنه 80 هنا وبتاع.
1: ده اللي هم كاتبين
2: الشواهد القبور. وفي كل حته في العالم مش مصريين بس. ففجاه تنزل بقى تلاقي ده بقى لي بانيك اللي هو مش قادر اتحكم في جسمي بالظبط زي ما بيحكوا الفوبيا كده بالظبط. جات لي البانيك ومش قادره وتحس ان انت هتموت مش قادر تتنفس مع ان انت اصلا مش لابس لبس غطس ولا حاجه. انت لابس السنوركلينج ده عادي. تحس ان انت مش عارف تتنفس. شفت المنظر بس من بعيد كده جات لي اللي هو خضه ورعشه بالظبط بالظبط. ده الفوبيا. مش عايزه اموت.
1: ان انت كويسه.
2: حسيت فاهمي. حسيت فاهمي في فيلم العار بالظبط. مش عايزه اموت. مش عايزه
1: اموت. اختي في الله زميلتي يعني على الهوا شريكه نجاحي سالي سعيد يا رب والله الحمد لله. انا ما بقولش حاجه. انا سايبك تسمعوا
2: الفيلم بالظبط حصل لي. بس ده طبيعي. احنا بني ادمين ضعاف. البني ادم ضعيف يا رم. مهما بان لك من قوه وجبروت في لحظه عند البني ادم
1: يعني خلينا نقولها كده بمنتهى الوضوح والصراحه لينا
2: والحاجه مهمه قبل اسف لازم نحترم خوفنا خوف الاخر.
1: نحترم
2: لازم نحترمه بجد. لو انت شفت واحد صاحبك مثلا بيخاف من بقولك ايه كانت بتجيلها فوبيا ممكن تصوت لو شاف مثلا الصرصار اللي بيطير ده مثلا. انت فاهم قصدي؟ متعرفش تريق عليه بقى. لا احترم خوفه. احترم خوفه. لان احنا لما احترمناش بعض يا جماعه الموضوع بيبقى صعب جدا. انا خدت فتره اعرف ناس عندها فوبيا كبيره جدا تمسك فيا تتكلبش في ايدي كده لو بس طلعت في حته عاليه في الدور الرابع. دور الرابع في البلكونه يعني مش حاجه عاليه خالص. بس اتعلمت ايه بقى؟ كنت الاول بستهزأ. انا بقول مش بهزر وخلاص بقى يا عم في ايه ما تمشي ولا
1: ليه مقفورين الدنيا وليه مش عارفه
2: شفت ان هو يا عيني مش بيسيطر على نفسه ما يقدرش غصب عنه. غصب عنه، فتعلمت ان انا احترم.
1: بيلوز الكنترول،
2: احترمي
1: السيطره على النفس. متتريقيش
2: او متتريقش على حد. انا بقولك انا غلطانه اهو، انا بقولك انا كنت غلطانه، بس اتعلمت ان انا احترم. بعد كده بقيت اشوفه بنظره لا هو مش قادر يسيطر على نفسه، مش من بعد حادثه البلوهول. لا
1: يعني بشكل عام بجد دي رساله حقيقيه،
2: ان احنا نحترم خوف الاخر مهما كان تافه. احنا قلنا فوبيات كتير قوي النهارده، بس لازم نحترم ان احنا كلنا كطبايع بشر مش زي بعض ده في العالم كله.
1: يعني بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه تاني هنقول ان الفوبيا دي مش عيب ولا قله شجاعه خالص، مجرد نقدر نقول عليها ايه، برمجه غلط في المخ نتيجه بقى مواقف قديمه. وفي نفس الوقت برضو العلاج دايما بيبدا باننا نواجه
2: ونعالج.
1: من غير ما نستخبى
2: ونعالج، مش عيب العلاج على فكره. مش حكيت لك قبل كده الولد اللي كان في احد الافلام الشهيره في الهند، يعني انه عنده فوبيا من الاستحمام ومش عارف ايه، وتعالج يعني. فضل ورا معاه لحد ما عالجوه، اللي انا عالجوه بالصدمه ساعتها انا فاكره. بس تعالج وعادي، ما تتكسفش من اي حاجه انت بتمر بيها. مفيش حاجه، احنا كلنا يا جماعه مرضى نفسيين والله،
1: ماشيين على الارض. بس هي درجات درجات، وبرده بلاش نعمم تمام، علشان في ناس بتزعل.
2: بالعكس يا رومي، او احنا لو اعترفنا بكل ده جوانا، نعترف ان احنا مش بيرفكت، ان احنا مش صفحه بيضاء ملساء ما بنغلطش.
1: ايوه انت اديتيني لينك حلو قوي، اقول بيه كلمتي الشهيره، لا انا كامل ولا انت ملاك، احنا الاثنين
2: شياطين.
1: لا بنكمل بعض. لا ما كنتيش بتسمعيني وانا بقدم برنامج مع ايمان مختار. لا لا اختمي البرنامج،
2: احنا لازم نفضل حلقة دلوقتي.
1: خلصت حلقتنا النهاردة في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90. يا رب اسبوع كله سعادة وجمال وراحة نفسية، ما فيهاش خوف ولا قلق ولا توتر. يوم ما تقلق يوم ما تخاف، واجه نفسك وحدد انت عايز ايه ووقف فين، هتوصل بمجرد بمجرد مسألة قطعني.
2: أنا
1: كمذيع عندي فوبيا مقاطعة المذيعين لبعض.
2: أنا سكتت. معلش والله كنت فاكر ختمت.
1: أنا نسيت. والله العظيم نسيت بجد.
2: المسامح كريم.
1: المسامح كريم، ده اللي هنتقابل فيه قريب أنا وأنتي صح؟ يلا نشوفكم قريب على الخير.
2: بتغلي الحلقة. ولا يا جماعة بحكي، لا لازم تخيل الحاجات اللي احنا قاعدين بقى بنسامح بعض المفروض وضربنا بعض بعد الحلقة المفروض يعني، فقاعدين بقى أنا وهو ويفتحوا الستارة ما بيننا.
1: انت لا طيب خلاص أبورنا
2: بنهزر والله،
1: ما كله هزار. يا رب يديمها نعمة دايما علينا كده، ودايما متجمعين مع بعض على هوا الراديو 90 90.
2: يا رب.
1: ورايح ولا جاي سالي سعيد
2: ورامي الحلواني.
1: باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: خلال استقباله وزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت محورية هذه الدول كركائز أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين، مشيدا بالتنسيق المكثف الذي جرى بين الدول الأربع خلال الفترة الماضية، ومجددا بترحيب مصر بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا عقدوا اجتماعا في القاهرة، حيث أعربوا في بيان لهم عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاركته رؤيته لمستقبل المنطقة، بما يوجه جهود المجموعة الرامية إلى إرساء الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وشهد اجتماع المجموعة الرباعية تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، حيث أكد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين الدول الأربع دعما للسلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما رحب الوزراء بتوقيع مذكرة التفاهم في إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران، واعتبروا هذا التطور خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وإتاحة المزيد من التيسيرات، وخلال اجتماع موسع جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء والتعامل مع أي تحديات أو مشكلات قد تطرأ خلال عمليات تطبيق خطوات وإجراءات التصالح. وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن مصدر مطلع أن وفد طهران غادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات الرئيس الأمريكي التي هدد خلالها بقصف إيران مجددا. ونقل التلفزيون الإيراني عن عضو في الوفد المفاوض أنه تم بحث إنهاء الحرب على مختلف الجبهات بما فيها لبنان. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح بحث مع وزير التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا، بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الصناعية واللوجستية والتجارية. ورياضيا، المنتخب الوطني يواجه نظيره النيوزيلندي في الرابع من صباح الغد ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بدور المجموعات بكأس العالم 2026. وضمن مباريات المونديال يلعب منتخب بلجيكا أمام إيران في العاشرة مساء. مستمعين الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

جديد. أنا داليا الخطيب بكون مع حضراتكم كل يوم حد من 9 لـ11. النهاردة عندنا حلقة مميزة وجميلة كده إن شاء الله وتعجب حضراتكم كلها بدايات. تعرفين طبعا حلاوة البدايات، فإحنا عندنا النهاردة حلقة عن حلاوة البدايات. طبعا البداية اللي شغلة بيوت مصر كلها تقريبا هي ماراثون امتحانات الثانوية العامة. الثانوية العامة هي بدايات برضو، بس بدايات توتر وبدايات ضغط وبدايات ترقب من الأهالي والطلاب. أنا يا جماعة بحس الثانوية العامة دي بتعمل توتر في البلد كلها، يعني مش اللي عنده بس طالب في الثانوية العامة أو في البيت اللي فيه طالب في الثانوية العامة، لا يعني أنا متوترة معرفش، يعني ما عندي الثانوية عامة بس متوترة وقلقانة على الولاد وقلقانة من الامتحانات. تحس إن هي سنة ضغط كده، يعني كل سنة فترة الثانوية العامة بتبقى مصر كلها في حالة توتر وحالة برضو حلوة. بتلاقي كده كل الناس بتدعي لطلاب الثانوية العامة ان هما يعدوا على خير. كلام ده من ايام انا، يعني هي ايام انا ده كلمة بتوجع كده، بس هو من ايامي انا والناس كلها بتيجي فترة الثانوية العامة وتدعي لطلاب الثانوية العامة، بنتمنى لهم التوفيق والنجاح وكل حاجة حلوة ان شاء الله، وربنا كده يسهل لهم ويصل لهم الصعب ويعدوا على خير. في نفس الوقت الجماهير موجودة في الفانزون، عندنا النهاردة يوم مميز كده، وماتش مصر ونيوزيلندا ومواجهات كأس العالم وحفلة حلوة قوي لديسكو مصر في الفانزون، فالناس كلها من دلوقتي موجودة علشان تتفرج على الماتش النهاردة إن شاء الله الساعة 4. كلنا أمل إن يكون في كده إن شاء الله، يعني ما تيجي نقول كده توقعاتنا، يعني اللي عنده توقعات حلوة يتصل بينا يقول لنا عليها، وأنا بقول لكم أهو إن شاء الله إن شاء الله. برضو أنا مصممة على 2-1 لمصر، مش هقول لكم بقى لمين لاي لمصر إن شاء الله خير، ودي برضو النهاردة بداية حلوة. حلقتنا النهاردة هيبقى فيها مشاعر مختلفة، بدايات جديدة. هيكون كمان منورنا النهاردة في استوديو 90 دكتور تامر شوي أستاذ علم النفس التربوي، عشان نتكلم معاه عن الضغط النفسي اللي بيعيشه طلاب الثانوية العامة والأهالي، ويبدأ يدينا بقى كده شوية نصايح نعمل بيها ونتعامل إزاي الفترة اللي جاية دي مع أولادنا سواء الثانوية العامة أو غير الثانوية العامة، لأن إحنا في فترة بنمر بحاجات غريبة بدون الدخول في تفاصيل أو نتكلم عن أي تفاصيل الفترة اللي فاتت، بس حقيقي الولاد محتاجين شوية نصايح وإحنا كمان محتاجين شوية نصايح علشان نعرف نتعامل معاهم بشكل صحي ونعرف نوجههم للصح. إزاي نخلي ولادنا عندهم إحساس بالمسؤولية، إزاي ولادنا يكون عندهم إحساس بالانتماء للبلد وللعيلة، وحاجات كتيرة قوي بنشوفها الفترة دي الحقيقة تخوف. لو عندكم أي أسئلة هيكون معنا الدكتور تامر شوقي إن شاء الله النهاردة، نستنى تكلمونا على 218-10-866 SMS 199، كمان عندنا واتساب 010-490-90-4. نروح للفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: يوم الأحد القادم مصر لن تنام في هذا اليوم، شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا في الرابعة صباحا يوم الاثنين 22 يونيو في EFZ، أكبر فانزون وأكبر شاشة عرض في العالم، والانتقال مجانا بالمونوريل يوم الأحد القادم من 8 مساء وحتى 8 صباحا يوم الاثنين، من قلب التجمع الخامس إلى قلب الفانزون في النهر الأخضر في 14 دقيقة فقط. افتح الأبواب في 8 مساء وشاهدوا مباراة بلجيكا وإيران في 10 مساء، ثم مفاجأة اليوم فريق ديسكو مصر، ويليها الاستوديو التحليلي لمباراة مصر ونيوزيلندا مع نجوم الاستوديو التحليلي، ثم المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا. استمتعوا بكل المسابقات وأشهر المطاعم، وللحصول على دعوتك المجانية ادخل على موقع taskarti.co/fanzone. EFZ يوم الأحد، مصر لن تنام في هذا اليوم وأنت في قلب الزون.
2: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع معلمين، لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف، كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفت رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90-90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم برنامج ايه الجديد على راديو 90-90 هواها مصري. يلا بينا بقى نبدأ حلقة البدايات، ومن ضمن البدايات بنقول ويلكم سمر. انا بحبه جدا جدا وبحب الصيف جدا، ومحدش بقى يتخانق معايا في الموضوع ده. فالنهاردة من ضمن البدايات اللي احنا بنتكلم عنها، النهاردة اول يوم في فصل الصيف 21 يونيو، أول يوم رسمي في فصل الصيف، وده طبعا وفقا للحسابات الفلكية. لكن بحساباتنا احنا بدأنا الصيف من زمان، والحر وكل الحاجات الجميلة بتاعت الصيف دي. مش بس كده، النهاردة كمان معروف بأنه يوم الانقلاب الصيفي، يعني نهار أطول وليل أقصر. عايزين نعرف تفاصيل عن الموضوع ده، يعني ايه؟ يعني طبعا أول حاجة بتيجي في بالنا مع بداية الصيف الشمس والحر وبتاع، بس يعني ايه نهار أطول وليل أقصر؟ دي صعبة شوية. لكن اللي عايزين نعرفه أكتر إيه حكاية الانقلاب الصيفي؟ ليه اليوم ده بيكون مختلف عن باقي أيام السنة؟ هل فعلا مع بداية الصيف هيكون في ارتفاعات أكبر في درجات الحرارة خلال الفترة الجاية؟ خلونا نعرف الإجابة والتفاصيل أكتر من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. مساء الخير يا دكتور.
3: مساء الخير يا فندم، أهلا بحضراتكم وأهلا بكل السلام.
2: اهلا بحضرتك. عايزين حضرتك توضحي لنا اكتر او سريعا كده ايه هي ظاهره الانقلاب الصيفي.
3: احنا طبعا يمكن اليوم هي البدايه الرسميه لفصل الصيف، وبيكون بتعامد الشمس على مدار السرطان، ونتيجه طبعا ميل محور الارض، فبيكون النهارده هو اطول نهار، يعني اطول نهار النهارده واقصر ليل، وتعامد طبعا الشمس على مدار السرطان كبدايه لفصل الصيف. زي فصل الصيف هيبدأ معنا النهاردة ويستمر معنا تقريبا حوالي 93 يوم، وينتهي رسميا إن شاء الله في 22/9. فإحنا لسه قدامنا حوالي 3 شهور من الأجواء الصيفية بامتياز. بس إحنا عندنا يعني ذروة فصل الصيف كمان بتكون شهر 7 وشهر 8. كان الأيام اللي فاتت كان فيها ارتفاع في الحرارة، لكن الأيام اللي جاية هيبقى ارتفاع حرارة وارتفاع نسب الرطوبة، ونسب الرطوبة هي العامل المهم جدا في فصل الصيف في إحساسنا قيم درجات حرارة أعلى. يعني 35 اللي أنا كنت بسجلها الأيام اللي فاتت أو في فصل الربيع كانت نسب الرطوبة معاها أقل، لكن 35 اللي هسجلها في فصل الصيف إحساسي بيها وهحسها لو تكون 38 بسبب بس وجود نسب رطوبة في الجو، نتيجة طبعا إن أغلب مصادر الهواء بتبقى جاية من على البحر المتوسط، فلما بيمر الهواء الساخن القادم من صحراء شبه الجزيرة العربية على البحر المتوسط يحمل كمية كبيرة من بحر المية، يعني في ارتفاع في نسب الرطوبة، وده هيكون أهم عامل في فصل الصيف. يعني قيم درجات الحرارة نفسها اللي احنا بنسجلها في فصل الصيف أحيانا بتكون أقل من اللي احنا بنسجلها في فصل الربيع، يعني أعلى درجة حرارة على مدار العام كله تسجل في فصل الربيع، لكن نتيجة ارتفاع الرطوبة في فصل الصيف اللي بيخلينا نحس إن الصيف هو فصل ارتفاع الحرارة. وطبعا زي ما قلت احنا عندنا مصدرين اثنين، الهواء يا إما قادم من على ده اللي بيكون عاد صحراء رطوبة أو بدل المرتفع الأرض بيكون يعني درجة الحرارة أقل أكثر من الهواء اللي جاي من بشكل كبير. بس أنا أقول لك
2: طب هو معلش يا دكتور منار، هو حياتك بس يعني الشبكة بتقطع، فلو حياتك تثبتي في مكان واحد حياتك تقريبا تحركتي.
3: لا انا متحركش
2: كده. حلو قوي زي ما انت بقى.
3: طيب خلاص
2: اوكي.
3: الهواء كلها بتشير ان السنه دي اغلب قيم درجات الحراره تكون حول الى اعلى من المعدلات، يعني في الغالب هنلاقي قيم درجات حراره اعلى من المعدلات،
2: يعني الفتره الجايه لسه درجه الحراره هتعلى عن كده، يعني الانقلاب بقى هيشتغل الفتره الجايه.
3: خلينا نقول ان ممكن قيم درجات الحراره دي بعض الفترات النهارده مثلا او بكره بدرجات الحراره الطبيعيه اللي المفروض نكون عليها. اغلب الايام اللي جايه هنلاقي درجات الحراره حول المعدل الطبيعي او حتى اعلى من المعدلات الطبيعيه، بس الاكيد ان زياده نسب الرطوبه هي اللي هتخلينا نحس ان يعني احنا النهارده العظمى في القاهره الكبرى سجلت 33 درجه مئويه، بس احساسي بيها ما كانش 33، احساسي بيها كان 35 او 36، بسبب بس نسب الرطوبه اللي بتبقى موجوده في الجو. وزي ما قلت ان احنا السنه دي كمان بنتاثر بظاهره النينيو عالميا المرتبطه اكثر بتاثير التغيرات المناخيه او زياده في وتيره التغيرات المناخيه، فوارد ان احنا نشوف فتره فيها موجات ارتفاع في الحراره طويله، موجات استثنائيه من ارتفاع قيم درجات الحراره، يعني بدل ما الموجه كان كل يوم اثنين او ثلاث ايام بتزيد، لا احنا ممكن نشوفها اسبوع واثنين، ممكن تستمر معانا قيم درجات الحراره المرتفعه فتره طويله. بس على كل حال خلاص بقى الحاجه الاساسيه اللي لازم نعملها في الفتره اللي جايه ان احنا بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره من الساعه 12 الظهر للساعه 4 العصر. ده يمكن لو خدنا بس احتياطاتنا بقدر الامكان خلال فتره فصل الصيف مش هنحس بالارتفاعات الكبيره اللي بتبقى موجوده في الحراره او في الرطوبه. طيب لو انا هخصص الفتره بتاعه 12 ل 4 العصر يبقى لازم معايا حاجه تحميني من اشعه الشمس زي شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس. بلاش نقف اشعه الشمس كمان فتره طويله، لازم نغير درجه حراره جسمنا باستمرار تجنبا للاجهاد الحراري او ضربات الشمس. وكمان نبقى موجودين في اماكن جيده في التهويه، ده ممكن يساعد ان انا احس بنسب رطوبه اقل. طبعا السواء بقى مواصلات على قد ما اقدر، ومش انا اقول بقول النصائح دي مش بس الفتره القريبه، لا انا بتكلم على مدار ثلاث شهور او اكثر، ان احنا الفتره دي تبقى دايما حتى لو قيم درجات الحراره مش مرتفعه انا حاسس بارتفاع الحراره، حاسس بالجو الحر، وده جو الصيف المعتاد عندنا في جمهوريه مصر العربيه، واكيد ثاني لسه كمان احساسي بارتفاع الحراره هيكون اكثر في 7 و8 مع الزياده الكبيره في نسب الرطوبه.
2: نشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، نورتينا.
3: شكرا،
2: ميرسي يا فندم. يعني الصيف مش جديد علينا يا جماعه، الصيف برضو جميل، فسح وخروج واكل حلو وكتير وحاجات حلوه، مش جديد علينا يعني، فش حاجه درجه الحراره تبقى 43 53 عادي، احنا خدنا على كده. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: الملك وحش الشاشة، ملك الترسو، فريد شوقي عنده تاريخ في السينما متعدد ومتنوع، مش بس تاريخه التمثيلي، مع انه تقريبا مفيش حد عنده ربع التاريخ ده. فريد بيه زي ما كانوا بينادوله عمل افلام مع مخرجين كتير من كل الاجيال ومن كل المدارس، واشتغل على مدار 50 سنة من غير انقطاع خالص، وكل مرحلة عمرية كان بيعرف ياخد الادوار اللي تناسب هذه المرحلة، وقدر يغير لونه التمثيلي اكتر من مرة، وباختصار كان ابن البلاتو البار. استني بس يا مدام اسعاد، استني، انت قلتي ايه؟ عنده تاريخ متنوع مش بس تاريخه التمثيل، يعني ايه الكلام ده؟ اقولك يا سيدي، احنا بنقول ان تاريخه السينمائي اكبر بكتير من تاريخه التمثيلي لانه متنوع، لانه ما كانش بس ممثل، هو كان كمان مؤلف ومنتج وحاجات كتير اكبر من الحصر. والله العظيم زي ما بقولك كده. عايزين نقف بقى هنا شوية عند تجربة ليه في الكتابة مثلا، تجربة اكتر من مهمة. فريد شوقي كان له أخ ظابط اسمه أحمد شوقي، فالظابط حكى للفنان حكاية لواحد من المتهمين، حكاية كانت أكتر من مؤثرة الحقيقة، فيها تعاطف كبير جدا مع المتهم، حتى لو في اعتراف بأنه مذنب ويستحق العقاب، إنما كان ممكن جدا لو كنا أرحم شوية معاه ما كانش أساسا يرتكب الجريمة. الحكاية دي شغلت فريد شوقي قوي، وقال في عقل باله فعلا احنا محتاجين نغير شوية في القانون، بس هو كفنان يقدر يغير ازاي؟ يعني انه يعمل عمل ناجح، والعمل الناجح مؤثر وصوته عالي، يعمل قضية رأي عام يعني. وبالفعل شاف انها لو اتعملت سيمة ممكن تبقى عمل ناجح جدا، فاشترك مع المنتج المعروف رمسيس نجيب في كتابة هذه الحكاية، وكانت فيلم جعلوني مجرما. زي ما بقولك كده،
0: الراديو 90.90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزمن.

ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. الراديو 90 90 هواها مصري.

فعلا الفيلم اتعرض ونجح وكسر الدنيا، والكلام ده كان سنة 1954 اللي أخرج الفيلم عاطف سالم. ما اعتقدش بقى ان في حد فينا ما شافش الفيلم، لكن اللي عايزين نقوله ان الفيلم تسبب فعلا في تغيير القانون، وكان اول فيلم يعمل كده. شوف بقى الفن لما يعمل دوره، او خلينا نقول دور من ادواره. الناس دخلت الفيلم واتبسطت بالحكاية، وشافت شوية أكشن على قد الفترة بتاعت الأكشن يعني ساعتها، وده طبعا دور مهم للفن اللي هو إيه؟ التسلية. لكن كمان جنب التسلية في أهداف تانية. خليني أحكي لك الحكاية. الحكاية أن مصلحة الأحوال المدنية كانت بتسجل السوابق الإجرامية للمواطنين اللي بنعرفه باسم إيه؟ الفيش والتشبيه، واللي كان لازم تقدمه لأي شغل أنت عايز تلتحق بيه، وعشان يتأكدوا من إن سجلك نظيف وما ارتكبتش جرائم قبل كده. جزء كبير من مأساة بطل الفيلم لو فاكرين إنه بسبب ظلم عمه ليه وقع مع شوية عيال ولاد حرام فارتكب جريمة، ولما طلع من الإصلاحية ملقاش حد يشغله فانحرف، وفي الآخر قتل عمه وبقى مجرم بجد. بعد عرض الفيلم وزارة الداخلية المصرية قررت شطب السابقة الأولى من سجلات مرتكبي بعض الجرائم على أساس يعني تديله فرصة إنه يبدأ حياة طبيعية ونظيفة. فشوف بقى هنا فريد شوقي الملك، مش بس كممثل لكن كاتب ومنتج، بيفكر إزاي وبيعمل إيه ويحدد لنفسه وللناس كلها أكتر من هدف عظيم، ويحقق النجاح في الأهداف دي كلها في الفيلم ده. الله يرحمك يا فريد يا شوقي، يا مالك يا جميل، يا ابن حواء وآدم، قادر يا كريم.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب على راديو 90 90 هواها مصري. بنتكلم الحلقة دي عن البدايات والبدايات الحلوة والبدايات الجميلة وفعاليات الفان زون النهاردة في العاصمة الإدارية والماتش. يا جماعة أنا بتكلم وأنا يعني مصر ونيوزيلندا النهاردة الساعة 4 الفجر إن شاء الله 2-1. يعني أنا عايزاكم كده تقولولي إن إحنا عندنا النهاردة ليلة كده استثنائية وحلوة وهيكون فيها فوز بإذن الله بإذن الله لمصر. طيب إيه اللي بيحصل دلوقتي في الفان زون؟ خلينا نقول لكم إن دلوقتي جماهير الكورة والمشجعين هيبقوا على استعداد إنهم يتابعوا ويشوفوا مباراة بلجيكا وإيران اللي هتكون الساعة 10 بالليل إن شاء الله, و طبعا من خلال أكبر شاشة عرض اللي موجودة حاليا في العالم في الفان زون. وكمان الساعة 12:30 هيكون في حفلة مميزة جدا لفرقة ديسكو مصر, ومن بعدها هيبقى في استوديو تحليلي قبل مباراة مصر ونيوزيلندا اللي هتكون الساعة 4 الفجر. طب خلينا نقول لكم اللي ملهوش في الكرة خالص يعني هيكون ليه نصيب في الحفلة بقى, حفلة ديسكو مصر والهيصة وبتاع, غير ان كمان الأجواء هناك غير, يعني انتوا بتحسوا ان انتوا قاعدين جوه الاستاد او جوه الملعب بتتفرجوا على المباراه. فبشجعكم ان انتوا تروحوا, وكمان تجربه المونوريل اللي انا حبيتها قوي قوي قوي, انت 10 دقايق هتكون موجود داخل الفان زون. طبعا في هناك فود كورت وممكن كمان تعملوا شوبينج بسيط كده, يعني الوقت مش هيبقى طويل ولا حاجه, شوبينج واكل وبتاع, فالدنيا هتبقى حلوه, رحله حلوه جدا, رحله اسريه جدا, ما تفوتوهاش. او تروح مثلا منطقه البلاي ستيشن, كل عشاق بقى البلاي ستيشن او اللي معاه ولاد صغيرين ممكن يستمتعوا بفقره البلاي ستيشن دي انها موجوده هناك. ولو مش قادر على اللعب ممكن تستمتع بالحفله. انا مش عارفه اعمل لكم ايه, يعني انزلوا روحوا دلوقتي الفان زون, احضروا الحفله والماتشات والعبوا وكلوا واتبسطوا. احنا في اجازات يعني, طبعا عندهم ثانويه عامه لا دول استثناء, هنعمل لكم حاجات تانية خالص بعد الامتحانات ان شاء الله. وزي ما قلنا لكم الساعة 12:30 هتبقى حفلة ديسكو مصر, وطبعا كان في من يومين روبي كانت مكسرة الدنيا يا جماعة, شفتوها؟ طيب روحوا النهاردة بقى, يعني اللي هيروح الفان زون في العاصمة الإدارية سواء دي في الكورة أو ملهوش في الكورة هيتبسط, يعني هيتبسط. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال استقباله السيد نبيل فهمي المرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد دعم مصر الكامل لترشحه لهذا المنصب، مشددا على أن ما تشهده المنطقة في المرحلة الراهنة من تحديات غير مسبوقة تستوجب تعزيز منظومة العمل العربية المشتركة وتفعيل دور جامعة الدول العربية باعتبارها المظلة الأساسية والإطار الجامع للدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية. خلال استقباله وزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت محورية هذه الدول كركائز أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين، مشيدا بالتنسيق المكثف الذي جرى بين الدول الأربع خلال الفترة الماضية، ومجددا ترحيب مصر بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا عقدوا اجتماعا في القاهرة، حيث أعربوا في بيان لهم عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاركته رؤيته لمستقبل المنطقة، بما يوجه جهود المجموعة الرامية إلى إرساء الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. هذا وشهد اجتماع المجموعة الرباعية تبادل لوجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، كما رحب الوزراء بتوقيع مذكرة التفاهم في إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران، واعتبروا هذا التطور خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وإتاحة المزيد من التيسيرات، وخلال اجتماع موسع جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء والتعامل مع أي تحديات أو مشكلات قد تطرأ خلال عمليات تطبيق خطوات وإجراءات التصالح. فعاليات التدريب الجوية المصرية التركية المشترك اختتمت بعد استمرارها لعدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والتركية بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية. تأتي هذه التدريبات في إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة. وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن مصدر مطلع أن وفد طهران غادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدد خلالها بقصف إيران مجددا. هذا ونقل التلفزيون الإيراني عن عضو في الوفد المفاوض أنه تم بحث إنهاء الحرب على مختلف الجبهات بما فيها لبنان. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح بحث مع وزير التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، هذا بالإضافة إلى توسيع مجالات التعاون في القطاعات الصناعية واللوجستية والتجارية. ورياضيا، المنتخب الوطني يواجه نظيره النيوزيلندي في الرابعة من صباح الغد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بدور المجموعات بكأس العالم 2026. وفي ذات الإطار انطلقت قبل قليل مباراة بلجيكا أمام إيران، وفي المجموعة الثامنة فاز منتخب إسبانيا على المنتخب السعودي برباعية نظيفة. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى

0: جديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. جينا بقى دلوقتي لفقرة الضيف. معانا النهاردة الدكتور تامر شوقي خبير علم النفس

0: الراديو 90-90 هواها مصري. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. ايه
2: الجديد؟
3: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب على راديو 90-90 هواها مصري. ضيفي اللي منورني النهاردة الدكتور تامر شوقي، استاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس. هنتكلم في ايه؟ هنتكلم عن الثانوية العامة، البعبع اللي البيوت كلها مضغوطة والولاد مضغوطين. بحس ان زي ما قلت لحضرتكم اللينك اللي فات ان الثانوية العامة بتوتر مصر كلها، حتى اللي ما عندوش طالب في الثانوية العامة بيحس ان احنا بنمر بفترة فترة ضغط رهيبة. كلنا بندعي لهم وكلنا بنتمنى لهم التوفيق، بس هل السؤال هنا بقى البعبع هو الامتحانات نفسها وصعوبة الامتحانات، ولا الضغط اللي الأهالي بتعمله في الولاد علشان يعدوا المرحلة دي؟ عشان كده هنسمع شوية نصايح من الدكتور تامر اللي منورنا في الاستوديو. أهلا بحضرتك.
4: أهلا بفوز الأليا، وأهلا بكل السادة المستمعين، سعيد اللي أنا موجود معاكم.
3: نورتنا. عايزين بقى نعرف البعبع الحقيقي في الثانوية العامة ضغط الأهالي ولا صعوبة الامتحانات؟
4: والله أنا شايف ده كله دلوقتي أوهام. الثانوية العامة مشكلتها مش الآن، مشكلتها من عشرات السنوات. إحنا كل الأجيال الموجودة حاليا نشأت على إن الثانوية العامة أمر مرعب من أول ما تولد إلى الآن، والخوف في علم النفس أو القلق ده عملية متعلمة، بمعنى

0: ما فيش حد بيولد وهو خايف من الثانويه العامه او غيرها، لكن بيشوف قلق الاهل مرتبط بالذات بالثانويه العامه فبيبدا يقلق. انا اؤكد لحضرتك تماما ان الدوله المصريه بدات منذ سنتين تحط ايديها على بعض او نقاط الضعف في الثانويه العامه اللي كانت بتسبب هلع للاهالي وبدات تعليقها. طيب خلي بال حضرتك، الثانويه العامه حاليا اختلفت تماما عن ايامنا، عن ايام على الاقل.
1: لا ايامنا كمان لسه ايام من ايامنا. لا هو بس السؤال انا عايز اقول لحضرتك، هي بعبع فعلا ولا احنا اللي بنعمل كده؟ لان ده بيبقى يعني السنه اللي هي الفيصل لتحديد مستقبلنا.
0: طب هقول لحضرتك،
1: يا هكون حاجه يا مش هكون حاجه.
0: هقول لحضرتك حاجه، احنا اللي عاملينها بعبع بسبب الاخطاء اللي احنا واقعين فيها. ما احنا عايزين نتكلم عن الواقع وعن اللي في دماغنا. طيب امتحان الثانويه العامه واكد لحضرتك تماما، لو هي امتحان واحد فقط هتلاقي نفس الحاله موجوده لدى الاسر المصريه. تمام. طب احنا برضك عايزين نميز ايه اللي خلاها بعبع وايه دلوقتي اللي اتعالج ورغم كده مستمره كبعبع. احنا ايامنا كانت الامتحانات كتيره، مواد كتيره، حوالي 8 مواد. كنا بنمتحن كل يوم ماده، سبت، حد، اثنين، ثلاثة، اربع، خميس الى اخره. كان عدد الجامعات وفرص الالتحاق بالجامعات قليله. كانوا هي الجامعات الحكوميه فقط، حوالي 27 جامعه حكوميه. طب هنا السؤال، هل كل الكليات موجوده في كل الجامعات اطلاقا؟ الى الان في الجامعات الحكوميه مثلا 6 كليات ألسن فقط على مستوى الجمهوريه، ده في الحكومه. فمن ثم كانت فرص الالتحاق بالجامعات ايام زمان قليله. طب نيجي
1: واحنا كان تركيزنا على الجامعات الحكوميه بس. طبعا
0: والى الان معظم تركيز الناس على الجامعات الحكوميه. طيب الان ايه اللي حصل بقى يا فندم؟ بنمسك نقطه نقطه. اول حاجه عدد المواد قل، تمت اعاده هيكله الثانويه العامه منذ عامين. الثانويه العامه كانت 8 مواد اصبحت 5 مواد فقط اساسيه. فدي حاجه اختزلت وقت الطلاب وجهدهم بشكل كبير جدا وقلت دروس خصوصيه الى حد كبير. دي اول حاجه. تاني حاجه، لو احنا شفنا الامتحانات وتوزيعها، انا عملت تحليل رقمي للامتحانات طلعت بنتائج مبهره طبعا، اتنشر في كافه المواقع الصحفيه. اول حاجه يا فندم، الامتحانات هتقعد حوالي 26 يوم من اول النهارده 21/6 الى 16/7، يعني 26 يوم حوالي شهر الا 4-5 ايام. طب عارفه مده الامتحانات كام يوم في 26 يوم؟ 7 ايام فقط لأدبي وعلم علوم. يعني ايه 7 ايام يا فندم؟ يعني حوالي 27% بس من هذه الفترة امتحانات، و73% وقت فراغ واجازة للطلاب، مش هيروح كل يوم.
1: يعني البعبع كان ايامنا احنا
0: بالظبط. هنا مش عايز اقول لحضرتك في يعني دلع يعني شويه بالنسبه له، لكن الخوف والهلع موجود بسبب الاسر والاهالي. نيجي للجزئيه الثالثه، الجامعات. دلوقتي يا فندم احنا عندنا ما يزيد عن 135 جامعه ما بين حكوميه واهليه وخاصه وتكنولوجيه الى اخره. الجامعات الحكوميه توسعت من حيث اول حاجه كان عندنا فروع لجامعات حكوميه اصبحت جامعات مستقله. كان عندنا اقسام في كليات اصبحت كليات مستقله. يبقى ده زود في الجامعات الحكوميه،
1: زود الفرص طبعا
0: طبعا، بالاضافه للاهليه والخاصه والتكنولوجيه. كل واحد بيقدر حسب امكانياته سواء الماديه او الاقتصاديه ان هو يخش وينتقي الحاجه المناسبه ليه والمناسبه لمجموع ابنه. فبكل الاحوال انا شايف الثانويه العامه الضغوط بتاعتها قلت بشكل كبير جدا، والقلق ما زال كما هو بسبب ان هي شهاده فقط. طب هقول لحضرتك مفاجاه، الثانويه العامه اسهل من اولى وثانيه ثانوي. واحد هيقول لي ازاي؟ لو قارنا بين اولى وثانيه وثالثه ثانوي، اولى وثانيه في 6 مواد في كل سنه. طب احنا هنا عندنا 5 مواد فقط. طيب اولى وثانيه انا عندي طالب في اولى بالذات ذو ميول علميه او ادبيه او رياضيه. هتلاقي الطالب اللي عنده ميول علميه بياخد مواد ادبيه غصب عنه زي الفلسفه وزي التاريخ. بتاع الميول الادبيه بياخد مواد علميه غصب عنه زي العلوم المتكامله والرياضيات. هنيجي بقى على الثانويه العامه، هتلاقي طالب علمي كل المواد بتاعته علمي علوم مثلا علميه، فضلا عن عربي وانجليزي هتلاقي بياخد كيمياء وفيزياء واحياء، كلها حاجات حسب هواه. طالب رياضه كيمياء وفيزياء ورياضيات حسب هواه بالاضافه للعربي والانجليزي. طالب ادبي نفس الوضع، تاريخ وجغرافيا.
1: في فرص ثانيه كمان للتحسين.
0: هنا بقى
1: كانش على ايامنا الكلام ده.
0: لا هو مش هنا،
1: كان علمي يعني هتدخل طب يا هندسه، ادبي هتدخل اداب كذا عشان تبقى كذا. يعني احنا كان ايامنا الرعب فعلا يعني.
0: بالظبط يا فندم. لا بقى الجديد بقى اللي هو ان شاء الله هيتم من اول السنه الجديده نظام البكالوريا. اكبر مشكله استاذه داليا في الثانويه العامه هي نظام الفرصه الواحده. بمعنى طبعا. الطالب هنا فندم بيذاكر طول السنة من شهر 7 اللي فات. طيب الطالب قاعد يذاكر واجتهد ليل ونهار، جه وراح الامتحان مثلا النهاردة او راح امتحان اساسي هيبدأ يوم الحد الجاي باللغة العربية، حصل ان طريق وقف وصل لجنة متأخر ما رضوش يدخلوه، يبقى مستقبل الله طالب حصل له ظرف تعب ليلة الامتحان ما قدرش يروح الامتحان.
1: طب
0: هنا نظام الفرصة الواحدة ده متعب ومؤلم جدا جدا. خلي بال حضرتك هتقول الطالب هيخش دور تاني، ماشي هيخش دور تاني،
1: اه بس على ايامنا احنا كانت السنة كلها بتضيع.
0: ما هنا برضك
1: انما دلوقتي عنده فرصة.
0: لا بس فرصة مش كويسة، ما انا هقول لحضرتك عليها. الطالب في الدور التاني يا فندم لو حل 100% من الامتحان صح بينزل 50%. تخيلي مادة زي اللغة العربية 80 درجة هيجيب لو حل 80 سؤال واللي جاب 100% في الفعل هينزل الى 50%، فهيضيع منه 50% من الدرجات، ودي طبعا توديه من حته لحته ثانيه خالص. هيبقى نظام بكالوريا هيتغلب على هذه الفرصه الواحده. نظام بكالوريا الناس قلقانين منه بسبب حاجه واحده، ان هو جديد فقط، لكن تفاصيل النظام، وانا كشخص تربوي ومتخصص في علم النفس والتربيه بأكد حضرتك تماما ان هو نظام جيد جدا من حيث كذا حاجه، منها ان هو بيتيح للطالب ان هو يخش كل ماده 4 مرات، دي ما كانتش موجوده. وهنا الطالب هنا فندم لو جاء في كل مره مش هيجيبها 50%، لو عاد مره تانية مش هيجيب 50، لا ده يمكن يجيب 100% في المره التانية. تمام، فده نظام جيد جدا
1: طبعا، نظام عظيم مش جيد جدا بس يعني ده غين ايه لهم نقله تانية خالص، وهيخلي الطموح اكتر المفروض يعني.
0: مش عايزين ننسى كمان يا فندم ان هو عمل مسارات جديده تتسق مع سوق العمل ومواد جديده. دخلنا ماده اسمها برمجه وذكاء الاصطناعي في مسار الهندسه، دي ماده ما كانتش موجوده. وانا يعني اكاد اؤكد ان مسار الهندسه وعلوم الحاسب بسبب ان هو بيشمل هذه الماده اللي هي بتتلائم مع سوق العمل ومتطلبات العصر هيبقى عليه اقبال غير عادي من طلاب البكالوريا. تمام، في كل الاحوال سماء العامة هتفضل سماء عامة ما دام اسمها سماء العامة، ما دام في هلع وخوف من الأهل الطالب هيفضل متوتر، لكن إن شاء الله من خلال إن الأهالي يسمعوا بعض النصائح اللي إحنا هنتكلم عنها يمكن الهلع والخوف يقل، ومن النصائح اللي أنا بدأت الكلام بيها ديت يمكن تقلل من خوفهم شوية.
1: طبعا. طيب إحنا النهاردة بدأنا المواد اللي هي مش مضافة للمجموع، لسه بقى هيدخلوا في الماراثون الكبير يعني الفتره الجايه، لو طالب حس ان هو مقصر او ان هو ما عملش اللي عليه كما يجب، تنصحه حياتك بايه الفتره الجايه؟
0: طيب كلمه مقصر برضك ليها ميزانين عندي. الميزان الاول يا فندم طالب اللي عنده كماليه بيرفكشنزم، الطالب ده فندم مهما يذاكر حاسس بالتقصير، والطالب ده اكتر طالب بيتعب. ليه يا فندم؟ عشان هو عايز يبقى الماده عنده 100% يحل الامتحان 100%، يتعذب جدا لو هو ساب جزء من الماده او حاسس ان في خلل في فهمها. طيب ده اول نمط. النمط الثاني الطالب المقصر، مقصر الطالب المقصر بشكل حقيقي
1: اللي هو يعني خلاص هعمل ايه، ده نقول ايه بلاش المتفوق قوي ده ربنا يكرمه يعني، انما اللي هو يعني حاسس ان هو خلاص يعني انا بضيع
0: ما ليه بقول حاجه
1: ننصحه بايه؟
0: طب في كل احوال يا فندم لو الطالب اللي حاسس هو مقصر هو مش هيحس انه مقصر، عشان هو لو حس بالتقصير
1: لا والله يحس بيجوا قبل الامتحان بيوم يقول انا مش عارف اعمل ايه
0: ده دوت اللي هو عنده ضمير، لكن هو الطالب ادام هو مقصر وبيتهرب من المذاكره مش هتفرق معاه، بل بالعكس هو هيحاول يعمل عمليه تمويه على الاهل خلال هذه الفتره ان هو 100 100، عشان لو حصل له لا قدر الله اي حاجه يبقى مشكله مش فيا انا كنت مذاكر. خلي بال حضرتك دي نقطه مهمه جدا عايز الساده اولياء الامور ياخدوا بالهم منها، ابنك دايما ينقل لك ان هو طالب متميز
1: طبعا،
0: والمعلم الخاص دايما ينقل لك ان هو طالب متميز. ليه؟ عشان يستمر معاه، وانت عشان ما تعاقبش الابن بكل حال من الاحوال، عشان انت كمان مش متخصص فابنك بيقول لك في الفيزياء انا كويس جدا ومذاكر ومخلص
1: انا هقفل الماده دي
0: وانت مش عارف حاجه تمام، فهو بيعمل نوع من الحاله الدفاعيه المسبقه بيستبق الاحداث بحيث ان ابوه وامه ما يعجبوش. بس في كل الاحوال الطالب المقصر في خلال هذه الفتره ليس عليه او ليس امامه غير ان هو يهتم بالمذاكره، يهتم بالمراجعه. احنا عندنا فاصل زمني عظيم جدا من كل مادة ومادة، انا اؤكد لحضرتك تماما ان الطالب هنا يمكن يراجع المادة خلال هذا الفاصل الزمني، بيمتد ما بين يوم واحد زي النهاردة مثلا وبعد بكرة في المواد خارج المجموع، ودي من الفاصل الزمني الكبير فيها مش مهم. بعد كده 4 ايام زي من يوم الاثنين ليوم الحد، بعد كده بين اللغة الاجنبية الثانية واللغة العربية الاولى، اسف اللغة العربية. بعد كده يوم الخميس اللي بعديها هيبقى التاريخ والجغرافيا، يعني 7 أيام، يعني الفصل الزمن الطويل، ويكفي إن الطالب يذاكر المادة ويراجعها أكتر من مرة. فأنت بسيط. حبيبي
1: لو أنت حبيبي اللي عايز يعمل حاجة هيعملها، اللي عايز يلحق نفسه هيلحق نفسه.
0: بس هنا في حاجة بوصي بيها أبنائنا الطلاب، حضرتك دلوقتي ما تحاولش تذاكر المنهج كله، استحالة. لو أنت مين يعني مش عايز، إحنا بنقول لسه دلوقتي الطالب يبدأ مذاكرة من شهر 7 السنة اللي فاتت. فانا مش هجيب في 4 أيام اخلص المنهج ده، مش قادر اخلصه في 8 شهور. ففي كل الاحوال نصيحتي ليك اللي انت تجيب الامتحانات سنين 7 والنماذج الاسترشاديه دي يا فندم هي الوسيله الوحيده قدامك تقعد تحل فيها. تمام. الحاجه اللي انت مذاكرها ما فيش مشكله، الحاجات بقى اللي فيها نقطه ضعف عندك تبدا ترجع للكتاب وتذاكرها وتقراها من الكتاب. فانت مش قدامك غير هذه الحيله وهذه الوسيله لي الاستعداد للامتحان بشكل جيد. تمام. طب لو الطالب مثلا مذاكر يعمل يا فندم، طالب المذاكر يحل برضك امتحانات، هي فتره حاليه حل امتحانات، ويمكن نقول عليها فتره المراجعه الذكيه. يعني ايه فتره المراجعه الذكيه؟ طبعا كلنا عارفين ان في فروق فرديه بين كل طالب وطالب. في طالب يمكن يراجع يا فندم الماده من خلال ان هو يقراها بشكل سريع، بس ماده تكون هو او يكون هو راجعها اكتر من مره يقراها ويبص فيها، هنا بيعمل تنشيط للصوره الذهنيه وللمعلومات الموجوده في ذهنه مرتبطه بالماده ديت. طالب تاني يا فندم يمكن يرجع الى الملخصات اللي هو كان عاملها بايده. طالب تالت يمكن يرجع للهوامش اللي كانت موجوده في الكتاب في كل جزئيه من الكتاب. طالب رابع يمكن يعمل زي ما قلنا كده الامتحانات والنماذج الاسترشاديه. في كل الاحوال نصيحتي لابنائنا الطلاب، حضرتك لو بتذاكر من كتاب معين او ملزمه معينه تفضل تراجع منها حاليا، ما تحاولش تجيب مذكره اول مره تشوفها. ما تجيش الامهات مع احترامي ليهم الشديد تلاقي هنا في جروب واتس بتاع اولياء امور او مامز او كده ده منزلين مذكره فيزياء جديده فيها شرح منها كله، اوعى تعمل كده. ليه بقى؟ الطالب هو المعلومات موجوده يا فندم. لا هنا بتكلم عن نقطه تانية يا استاذه اللي هو الصوره الذهنيه للمعلومات. الطالب هنا لما يقرا من منظر معين يا فندم بياخد لقطه ذهنيه للمعلومات الموجوده قدامه.
1: طبعا
0: اللقطه ديت بياخدها ويستمر بيها مع الامتحان بيفتكرها. لكن لما اجي اخد او اقرا من مذكره او ملزمه جديده حاول لقطات جديده مش هتلحق تثبت في مخي. فانا في الحاله ديت اذاكر من نفس المنظر كنت بذاكر منه او اراجع من نفس المنظر كنت بذاكر منه
1: بالظبط زي مراجعه نهائيه.
0: بالظبط.
1: لكن احنا لسه طبعا مكملين مع حضرتك، نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في جولة جديدة من نشرة أخبار المونديال 2026 واللي بنتابع من خلالها آخر أخبار منتخبنا الوطني ومشاركته في النسخة الأحدث من كأس العالم. البداية دائما هتكون بأخبار منتخبنا الوطني اللي هيواجه نظيره النيوزيلندي في الرابعة من صباح الغد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس العالم 2026. أما الهيئة القومية للأنفاق أعلنت تشغيل استثنائي ومجاني لمونوريل شرق النيل لنقل الجماهير لمتابعة مباراة مصر ونيوزيلندا بكأس العالم 2026 لحضور الفعاليات الجماهيرية بالعاصمة الجديدة. منطقة الفانزون بالنهر الأخضر في العاصمة الجديدة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال الجماهير، وده طبعا لمتابعة المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات كأس العالم 2026. ومن أخبار منتخبنا الوطني هنروح مع حضراتكم للمنافسات. منتخب بلجيكا يواجه الآن إيران، بينما فاز منتخب إسبانيا على المنتخب السعودي برباعية نظيفة. ضمن مباريات المونديال أيضا أورجواي تواجه كاف فيردي في الواحدة بعد منتصف الليلة. دي كانت أخبارنا من نشرة أخبار المونديال 2026 حتى الساعة. تابعونا على مدار اليوم لمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بنسخة كأس العالم من أخبار المونديال 2026.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غداً درجة الحرارة نهاراً 33، ليلاً 21. حالة الجو نهاراً صافي، ليلاً صافي. سرعة الرياح نهاراً 10 كيلومتر في الساعة، ليلاً 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهاراً 44%، ليلاً 54%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غداً: الإسكندرية نهاراً 27، ليلاً 23. شرم الشيخ نهاراً 33، ليلاً 25. الغردقة نهاراً 33، ليلاً 25. بورسعيد نهاراً 28، ليلاً 23. وأسوان نهاراً 38، ليلاً 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90-90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم هدفها الحياه. الجديد
1: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على الراديو 90-90 هواها مصري، وضيفنا اللي منورنا في الاستوديو دكتور تامر شوقي استاذ علم النفس جامعه عين شمس. منورنا.
2: الله يخليك.
1: احنا اتكلمنا اللينك اللي فات عن الفتره اللي قبل الامتحانات، الكام يوم اللي قبل الامتحانات. طيب ليله الامتحان بقى، نصايح حضرتك ايه للطلبه؟
2: طيب ليله الامتحان طبعا من الاوقات العصيبه اللي بتمر على كل طالب، وبيبقى ليها طقوس خاصة. أول حاجة مطلوب من الطالب في ليلة الامتحان إنه ينام بدري، ديت أهم حاجة، وإن هو ياخد وقت كافي من النوم طبعا بلا إفراط ولا تفريط، بمعنى إن الطالب ما يحرمش نفسه من النوم وينام لساعتين ثلاثة، هيخش الامتحان هيلاقي نفسه مرهق ذهنيا، مش قادر يسترجع معلومات ولا يتذكر ولا يركز في المعلومات، ولا تفريط ان هو ينام لعشرة 12 ساعة، يبقى دوت ما عندوش ايه،
1: ده عصبه هادية
2: لا مبالاة غير عادية. دي اول حاجة. تاني حاجة فندم، انا عشان انام بدري واصحى بدري ممنوع اتناول اي حاجة ساعدني على السهر بالليل. تمام. طب ايه اكتر حاجة هتخلينا نسهر؟ الكافيين، القهوة ومشتقاتها. كمان بلاش حكاية ان انا انام في وسط النهار، لو سمحت ما تنامش في وسط النهار، ديت مهم جدا بالنسبة لك. طالب في ليله الامتحان مطلوب منه جدا ان هو زي ما احنا قلنا قبل كده ما يحاولش يراجع منهج بشكل كامل، بل ما يحاولش يحل امتحانات كتير. ليه بقى؟ البعض بيعتقد خطا ان الثانويه العامه والامتحان خاص بس بالايام اللي تسبقه فقط. الكلام ده غلط. الطالب بيعيد نفسه الامتحان، انا بقول لك، من اول يوم في السنه، فبالتالي الفترة دي كلها بيساعد الامتحان، مش حاجة انا في يوم وليلة قبل الامتحان يبقى انا هخلص فيها المنهج. كان ده نوع من انواع الخرافات. طيب انا لقيت نفسي النموذج اللي انا بحله صعب اسيبه. تمام. ليه؟ انا هنا يمكن طبعا ساعات محدودة ومعدودة، انا لقيت نفسي بحل النموذج صعب يمكن ياخد مني الوقت كله، فمش هتستفيد اي حاجه، فانا هسيب النموذج دوت واشوف اي حاجه تانية. تبقى مراجعه بنسميها مراجعه خفيفه. يعني مراجعه خفيفه اللي انا اشوف في كل منهج وكل ماده الاجزاء اللي انا دايما بنساها وابص عليها مره تانية. خلي بالك بقى في الوقت ده بالذات، الصوره الذهنيه اللي انت بتعملها للاجزاء اللي انت دايما بتنساها هتفضل معاك لتاني يوم، فدي مهمه جدا ان انت تبص عليها. كمان مطلوب منك في اليوم دوت، في شائعات كتيرة بتظهر قبل الامتحان، يقولك الامتحان جاي بكرة في 40 سؤال زي امتحان النهاردة، او الدرجة بتاعته 40، الدرجة بتاعته 25، وتشتيت. انت حضرتك دلوقتي في مواقع الوزارة التعليم وصفحات خاصة بيها في الوزارة في الفيسبوك، انت ترجع عليها في كل معلومة، هي دي الصادقة، بلاش بقى تسمع ليه زمايلك. برضك بالليل تحاول ما تكلمش زمايلك. ليه بقى؟ بيقعدوا يفتوا، كل واحد بيفتي يقول لك ده جاي لك السؤال دوت وجاي لك السؤال ده. اقسم بالله انا استاذ تكوين تربوي في علم النفس، والله ما حد يعرف الاسئله غير وضع الامتحان. وضع الامتحان غير مقيد زي ما البعض ما بسمعهم في وسائل الإعلام غير متخصصين يقولك لا الأسئلة هتيجي بالنص من امتحانات كذا وكذا، كان ده نوع من أنواع الخرافة. أنا كوضع امتحان بقعد في مكان معين وأبدأ أضع الأسئلة كما يتراءى لي في ضوء نواتج التعلم المصادفة من المادة. فأنت لا تنصت لأي طالب يجي يقولك ده جاي في الجزئية دي سؤال وجاي في الجزئية دي سؤال، كان ده غلط. كمان بتنتشر شائعات إن الامتحان تسرب، وده نوع تاني من أنواع الهراء اللي بيحصل والحرب النفسية على أبنائنا الطلاب. طبعا مجموعات الغش بتحاول توهم الطلاب إن الامتحان مسرب عشان تجمع منهم فلوس
1: طبعا.
2: بيعملوا صور بالذكاء الاصطناعي أكن الامتحان بتاع بكرة وينشروه للنت والطلبة يدفعوا فلوس ويخشوا والكلام ده كله، في الآخر يطلع
1: لا واللي بيفتوا زي ما حالتك بتقول بالزبط. خد الأسئلة دي الامتحان مش هيخرج عنها
2: بالظبط. دي المشكلة،
1: يبدأوا الولاد يذاكروا 3-4 أسئلة وخلاص كده الامتحان مش هيخرج منهم.
2: طب حضرتك فتحت عليها نقطة مهمة جدا لازم نشير إليها، الأسئلة بتاعت النهاردة والمرة الجاية وكل الأيام كلها اختيار متعدد موجود فيها. الفرق بين المواد خارج المجموع والمواد الأساسية، خارج المجموع 100% من الأسئلة اختيار متعدد. الامتحانات الأساسية بيبقى 85% أسئلة اختيار متعدد بابل شيت و 15% أسئلة مقالية. الأسئلة بتاعت الاختيار المتعدد معروف تربويا إن هي لازم تيجي في كل أجزاء المنهج. ازاي يا فندم؟ انا هنا الاسئله المقاليه بتاعتنا بتاع زمان كان بيجي لنا 4-5 اسئله
1: طبعا.
2: يمكن انت تسيب اجزاء كبيره من المنهج وما تجيش فيها الامتحان. لكن اسئله الاختيار المتعدد من خصائصها ان هي بتشمل كل اجزاء المنهج. فانت يا بطل حاول تغطي مذاكرتك لكل اجزاء المنهج وما تسيبش اجزاء كبيره عشان هيجي لك في كل جزئيه تقريبا. طيب كمان المهم ليله الامتحان اللي انا اكون محضر ادواتي كلها مسبقا، اللبس اللي انا هروح بيه ويفضل مش لازم يعني زي مدرسي تمام، عشان بعض الطلاب سواء بنات او صبيان بيلبسوا لبس غير لائق ولا تناسب مع جو المدرسه، ان هو يحضر ادواته اللي هي مثلا قلمين جاف على الاقل، قلم رصاص، مسطره، اي حاجه بيحتاجها. ممنوع منعا باتا اللي انت تصاحب اي ادوات معاك خاصه بالماده في الامتحان. الادوات ديت سواء جهاز محمول او سماعة ذكية او ساعة ذكية او نظارة ذكية، اي حاجة اسمها ذكية ما تجيبهاش في الليل تمام.
1: انت بس اللي تبقى ذكي،
2: اسمك
1: انت اللي
2: ذكي، انت شغل الذكاء بتاعك. البعض يقول لك ايه هجيب لك التليفون بس هفصله هصور الامتحان عشان احله مع ابويا في البيت، دي كارثة، دي يا ابني مصيبة. واحد يقول لي في يا استاذة حاجة اسمها غش وفي حاجة اسمها شروع في غش. الغش معناه ان الطالب يستفيد بالفعل من البرشام اللي هو جايبه او من المحمول في ان هو يحل الاسئله. شروع في الغش معناها يا فندم ان الطالب بما معاه برشام، سواء البرشام ده على الصوره القديمه ورقه مكتوب فيها اجابات وحلول، او بصوره حديثه ان الطالب هنا يبقى معاه جهاز موبايل. التصوير ده يعتبر نوع من انواع الشروع في الغش. خلي بال حضرتك يا عزيز الطالب، انت ممكن تعمل فعله صغيره تضيعك، ضيع مستقبلك ومستقبله. خلي بال حضرتك في عقوبات الغش تتراوح من 2-7 سنوات وفي غرامات من اول 100,000 لما فوق. فانت هنا ما تجيش بعمل طائش بسبب عدم وعيك وضيع الدنيا. مطلوب من الطالب طبعا يفهم ازاي يجاوب ويتعامل مع وراء الاجابه.
1: لسه بقى هسال حضرتك، هو خلاص كده دخل اللجنه ومسك ورقه الامتحان، نصايح حضرتك بقى.
2: طيب هو راح اللجنه، هو مطلوب منه معلش ان هو يروح بدري شويه، 8:30 تكون في اللجنه. الامتحانات حاليا يا فندم معموله بنظام المجمعات الامتحانيه، بمعنى ان مجموعه طلاب من مجموعه مدارس متباعده بيروحوا مدارس قريبه او مدرسه واحده بتشملهم كلهم، فبالتالي عمليه التفتيش بتاخد بعض الوقت. فحضرتك تروح بدري شويه الساعه 8:30 خالي الوفاض، ما معكش اي حاجه غير مقلمتك وحاجتك بس. تمام. كمان ممنوع ان انت تتناقش مع زمايلك زي ليله الامتحان قبل الامتحان، هتحس ان انت ناسي كل حاجه.
1: طبعا
2: النسيان ده شيء طبيعي. لو انت حسيت انت مش ناسي انت مش مذاكر، عشان اللي بينسى هو طالب عنده معلومات، هو لو ما عندوش معلومات مش هينسى،
1: مفيش حاجه ينساها
2: بالظبط كده. هتحس بالقلق والتوتر اول ما تخش اللجنه، طبيعي جدا. انا بقول لاولادنا الطلاب اكتر فتره بيشعر فيها الطالب بالقلق اول 10 دقائق في الامتحان، بس مع الحل القلق ده بيختفي. واكتر امتحانات بيحس الطالب فيها بالقلق هي اول امتحانين، بعد كده بيتعود على الامتحانات. عشان كده الوزاره عملت حاجه ذكيه جدا، هي خلت المواد خارج المجموع في الاول على اساس يتدرب على جو الامتحانات وازاي يتعامل مع بابل شيت. نيجي على كيفيه التعامل مع ورقه الامتحان او ورقه الاجابه. هنا في مجموعه من التعليمات وزاره التربيه والتعليم طبعا عملت فيديو توضيحي ازاي الطالب يتعامل مع ورقه الاجابه. مع الامتحان خارج المجموعه هيبقى عندك ورقه اجابه واحده خاصه بالبابل شيت، لكن مع امتحان العربي والامتحانات الاساسيه هيبقى ورقتين، ورقه بابل شيت للاسئله تختار متعدد، ورقه للاسئله المقاليه. طيب اول حاجه تعملها جزء البيانات تملاه، تكتب اسمك، تكتب المدرسه بتاعتك. البعض بيسال اكتب اني مدرسه، المدرسه اللي انا بمتحن فيها ولا المدرسه اللي انا فيها اصلا، عشان بعض الطلاب بيخرجوا من مدارسهم بيمتحنوا في مدرسه ثانيه. لا، المدرسه اللي انت بتدرس فيها في الاصل.
1: طبعا.
2: بعد كده تكتب اسم الاداره التعليميه، بيجي لك اسم الماده جاهز. اهم بقى حاجه واخطر حاجه يمكن تضيعك لو انت ما عملتهاش، رقم نموذج الاجابه او نموذج الامتحان. الامتحانات يا فندم بتبقى اربع نماذج، هي نفس الاسئله لكن بيحصل روتيشن او تبديل لترتيب الاسئله، يعني صار رقم واحد في النموذج الاول بيبقى اربعه في النموذج الثاني، بيبقى ثمانيه في النموذج الثالث، يبقى 40 في النموذج الثالث. فانت هنا بتشوف ورقه الاسئله النموذج بتاعك ايه، الف ولا ب ولا ج ولا د، وتحطه وتظلله في ورقه الاجابه. طب انا النموذج بتاع الف يبقى ظل الالف، طب انا مثلا النموذج بتاع الف وظللت به، ايه اللي هيحصل؟ لما نيجي نصحح في التصحيح الالكتروني المسح الضوئي بنغذيه بنموذج الاجابه المناسب للطالب كتبه. نموذج ب الاجابه بتاعته مختلفه عن نموذج الف، وانت جالك نموذج الف وكتبت نموذج ب، يبقى انا احط لك نموذج الاجابه بتاع ب، هتبص تلاقي نفسك جايب درجه صفر. فانا بلتمس من حضرتك يا عزيز الطالب ان انت تشوف رقم النموذج بتاعك الف او ب او ج او د وتظلله بشكل سليم في ورقه الاجابه، دي خطيره جدا.
1: طبعا
2: رقم الجلوس مهم جدا، اللي انت تكتبه من شمال لليمين بيبقى سبع ارقام، وتكتب تحت كل رقم وتظلل الدائره بتاعته. التظليل، الطالب بقى ازاي بيظلل؟ هنا الطالب بيستخدم قلم جاف فقط ازرق في التظليل، ولا يستخدم قلم رصاص ولا قلم حبر، الاثنين ممنوعين. طيب حاجه تانية، ان الطالب لما يجي يظلل يظلل الدايره بالكامل. ليه بقى؟ بعض الطلاب بيعملك نقطه او يعملك علامه صح او يعمل اي حاجه غير التظليل. انا بؤكد لك تماما، انا اشتغلت في الكنترول الموضوع دوت الكتروني اكتر من 10 سنوات في الجامعه، فعارف الاستراتيجيه اللي بيمشي بيها. لو انت عملت كده الاسكانر مش هيقرا الاجابه بتاعتك، هتبقى مشكله. طب انا عملت اجابه غلط، اوعى تستخدم اللاسيك او كوريكتور، اللاسيك او كوريكتور هيبهدلوا الدنيا.
1: طب
2: فبعمل يا فندم، باجي هنا على الاجابه اللي انا مظللها واعمل علامه اكس واضحه واطلعها كده من بره الدايره، واجي على الاجابه اللي انا عايزها واعمل التظليل عادي جدا، فبالتالي هيقبلها. ممنوع ان انا اجاوب اجابتين مع بعض. ده بالنسبه لورقه بابل شيت. اخش بعد كده على ورقه الاسئله المقاليه، جزء بيانات هتكرره من تاني. ما تقولش انا عملته في البابل شيت مش هعمله في المقالي، لا لازم اعمله. ورقه المقالي بيبقى في امتحان فيها سؤالين مقالي او ثلاثه او اربعه، بيدي لك الورقه في كل امتحان حسب عدد الاسئله فيها مكان. السؤال الاول بيبقى ليه اربع سطور تحتيه، السؤال الثاني ليه اربع سطور تحتيه، الثالث وهكذا. مطلوب من سيادتك اللي انت كل سؤال تجاوب فيه في مكانه المحدد ليه، السؤال الاول في السؤال الاول، الثاني في الثاني، الثالث في الثالث الى اخره. طب انت عملت السؤال الثاني جاوبت في السؤال الاول صفر، يبقى انت هنا تركز كل سؤال في المكان بتاعه. كمان الاجابه يا فندم تبقى في سطور محدوده، فانت تلتزم بهذا العدد من السطور. بمعنى يا فندم بعض الطلاب بيحبوا يعملوا مقدمه ومؤخره وكلام ده، لا خش على طول في جوهر الاجابه المطلوبه. تمام. طيب بعد كده بعض الطلاب يعملوا ايه؟ بيسيبوا الكلام ده كله الورقه الموجود فيها مساحه للاجابه ويجاوبوا في ظهر الورقه. واكد لحضرتك تماما طبقا لتعليمات وزاره التربيه والتعليم، اي طالب بيجاوب في اي مكان غير مخصص للاجابه لم تنظر هذه الاستجابه.
1: يتلغي
2: السؤال. يتلغي السؤال ده، وبالتالي هتيجي بعد كده تعيط انا جاوبت، طب ما التزمتش. انا بيني وبينك
1: يعني الالتزام بورقه الاجابه كما يجب زي التعليمات المكتوبه عليها.
2: بالزبط.
1: طيب عايزين نسال حضرتك شويه اسئله سريعه كده باجابات سريعه. خلاص هو خرج بقى من الامتحان ويراجع ولا لا؟
2: ما يراجعش، قولا واحدا ما يراجعش.
1: تمام.
2: ولا اهله يسالوا حتى.
1: تمام. طيب ابني مثلا او بنتي خارجه متضايقه جدا وحاسه ان الماده صعبه جدا عليها، استقبل ده ازاي وارد عليها بايه؟
2: لا انا احتويها واقول لها كلمه واحده، ان بكاء الماضي مش هيغير شيء، لكن الاستعداد للجديد هو اللي هيغير كل شيء.
1: طيب طيب الطالب اللي حاسس كل شويه ان هو ناسي، انا ذاكر بس ناسي،
2: انصحه بايه؟ ده احساس طبيعي يا ابني، عشان انت بتحاول تتذكر الماده كلها وده مستحيل، لكن لو انت اتعاملت مع سؤال هتفتكر الجزئيه بتاعت المعلومات الخاصه بهذا السؤال، فبالتالي نسيان هيتلاشى.
1: طيب نصيحه اخيره من حضرتك كده للاباء والامهات اللي عندهم ثانويه عامه الفتره دي.
2: نصيحتي ان الدعم النفسي للابناء اهم من كل شيء، الدعم النفسي اللي انا احتوي ابني، اللي انا ما ازعلوش ما عاقبوش ولا هدده بالعقاب لو هو سقط او جاب درجه وحشه، لكن احفزه بالمكافاه، اقول له لو نجحت اعمل معك كذا وكذا، دايما اقدر جهده، ما احطش ليه معايير ولا احلام عاليه. انا عارف مستوى ابني قد ايه، فبلاش اقول له خش كليه الطب يا دكتور يا باشمهندس، لا اخليه يجيب المجموع اللي هو يقدر عليه. ابعد عن المقارنات بالاخرين، ابعد عن اللي انا اوصمه بسمه وحشه سلبيه، ما اقولوش انت غبي او انت ما بتفهمش، لكن لو لقيته قصر اقول له يا ابني انت قصرت اليومين اللي فاتوا فعايزين نعوض الى اخره. احتوي ابنك، ابنك الناحيه النفسيه والوجدانيه اهم من اي شيء. ابنك لن يتذكر لك وقوفك معاه في مواقف الفرح، لكن هتذكر لك جيدا وقوفك معه في مواقف الضعف والشده.
1: ومهم جدا ما نقارنوش بحد
2: جدا،
1: شوف ابن خالتك، شوف بنت خالتك، شوف صاحبك جاب كام وانت جبت كام، ده فعلا بيعمل أزمة كبيرة جدا. نصيحة أخيرة بقى للطلاب، يتعاملوا ازاي مع البعبع اللي موجود على السوشيال ميديا؟ يعني السوشيال ميديا بتهول المواضيع قوي، يتعاملوا معها ازاي طلاب الثانوية العامة؟
2: والله السوشيال ميديا دي بعتبرها نوع من انواع الضغط النفسي الكبير جدا على ابنائنا والطلاب، خاصة ان الشائعات فيها شغالة ليل ونهار، ودايما السوشيال ميديا تجيب لك السلبيات ما بتجيبش اي ايجابيات. انا بقول لك حاول تبعد عن السوشيال ميديا تماما، حاول ما تمسكش تليفون ذكي. احنا كل حاجه ذكيه قلنا نبعد عنها،
1: عايزينك انت اللي ذكي.
2: انا عارف والله، اعرف بعض الاوائل كانوا يستخدموا تليفونات اللي هي مش عارف بازرار، رغم انهم عندهم امكانيات وتليفونات ذكيه
1: عشان ما تشغلوش،
2: عشان ما يشغلوش. انت همك
1: الفتره دي بس، يعني
2: بالظبط انت همك خلاص اللي انت الورق المكتوب قدامك، المذاكره الورقيه والكلام ده كله، سيبك من السوشيال ميديا. وعايز اقول لك حاجه، السوشيال ميديا والانترنت ساعات بتسهلك الطاقه الذهنيه للطالب اكتر من المذاكره نفسها. عشان كده بنقول لاولادنا الطلاب لما تيجي تاخد وقت راحه في المذاكره ما تحاولش تمسك في الموبايل. ليه؟ انت لما تمسك الموبايل بتشتتك
1: طبعا،
2: تعمل مشاكل مع زمايلك، تشوف اخبار سلبيه، هتستهلك طاقتك العقليه. خلي بال حضرتك وقت الراحه دوت العمل ولا بقى النفس بالاشراك مع علماء الفسيولوجيا ليه وظائف معرفيه في منتهى الاهميه. فترة الراحة لازم تكون فترة استرخائية سلبية، يعني اخش انام، اخد شاور، اقف في البلكونة، امارس اي نشاط، افصل
1: اي شكل بقى هو بيحبه.
2: طب اقول لحضرتك بقى معلومة بقى جديدة، ان المخ اثناء هذه الفترة الفاصلة بيبدا يستوعب ويعيد ترتيب المعلومات في الذاكرة.
1: بالظبط طبعا، والحاجة ده حتى في شغلنا كده لما بنفصل بنبدا نركز اكتر.
2: برافو عليك.
1: طبعا
2: فانا هنا بيحصل لي استيعاب للمعلومات بشكل جيد عنه لو انا قعدت مذاكره بشكل مستمر من غير فواصل، او اذا انا بذاكر واروح للموبايل بعد كده.
1: دكتور تامر شوقي بنشكر حضرتك شكرا جزيلا ونورتنا النهارده.
2: ربنا يخليك وشرف ليا، وكل امنياتي بالتوفيق لاولادنا والطلاب
1: ان شاء الله. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم.

كتيرة ولينا ضي وكل الناس إن شاء الله هتغني الأغنية دي في آخر يوم في الامتحانات ويوم النتيجة وحلقة كده عن الثانوية العامة. كل التوفيق لأولادنا إن شاء الله، ربنا ييسر لكم كل صعب. وللأسف خلصت حلقتنا خلاص، الوقت بيعدي معاكم هوا. أشوفكم الأسبوع الجاي يوم الحد الجاي من 9 لـ11 وبرنامج إيه الجديد. بشكر زميلي مهندس الصوت محمد ساري ورئيس تحرير البرنامج زميلتي المتميزة آية. أنت اسمك آية إيه؟ آية المليكي. ما يفوتكوش اسمعوا زميلي إبراهيم عزت وبرنامج آخر اليوم. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل السيد نبيل فهمي المرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويؤكد دعم مصر الكامل لترشحه لهذا المنصب. الرئيس السيسي يستقبل وزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا. الرئيس السيسي يشيد بالتنسيق المكثف الذي جرى بين الدول الأربع خلال الفترة الماضية، ويجدد ترحيب مصر بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وإتاحة المزيد من التيسيرات. ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي المشترك بعد استمرارها لعدة أيام بعدد من القواعد الجوية المصرية. مصدر إيراني يكشف أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف توقفت مؤقتا لكنها لم تنتهي بعد. إداعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تكشف أن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع وزير التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا توسيع مجالات التعاون في القطاعات الصناعية واللوجستية والتجارية. أما رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه في 4 صباحا نظيره النيوزيلندي ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بكأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج اخر اليوم، برنامجنا الحقيقه اللي بنتشرف ان احنا بنتكلم ويا حضراتكم طول ايام الاسبوع الساعه 11 مساء، وبنكمل معاكم لحد منتصف الليل تقريبا لاستعراض اهم الاخبار وملفات الساعه بالاضافه الى الصوره التحليليه علشان نفهم مع بعض ما بين سطور وعناوين الاخبار اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم. حلقه الليله من برنامج اخر اليوم هتكون من اعداد زميلتنا العزيزه غريد مصطفى، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وأكون سعيد أن أنا أكون بصحبة حضراتكم إبراهيم عزت. البداية دائما في آخر اليوم بنقول لحضراتكم عناوين سريعة يعني فقراتنا وملفاتنا في حلقة الليلة من برنامج آخر اليوم. الملف الأولاني هيكون حول التحليلات السياسية. النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في عدة يعني لقاءات استقبلها سيادته وتناول عدد من الموضوعات و الرسائل المصرية الثابتة والواضحة في عدد من الملفات. نتكلم على دور مصر في الاستقرار والأمن الإقليميين، وكمان نتكلم على حرص مصر دايما على دعم الجامعة العربية. النهاردة الرئيس استقبل يعني مرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي، وكمان كان في استقبال النهاردة مجموعة الدول يعني المجموعة الرباعية للدول، بنتكلم على وزير خارجية جمهورية باكستان وأيضا السعودية وأيضا تركيا، هذا بالإضافة بالتأكيد للسيد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري. عدد من الرسائل اللي احنا هنستطلعها ان شاء الله مع حضراتكم في حلقتنا الليلة، وكمان خلاص اجواء بقى انطلاق اول يوم من امتحانات الثانوية العامة النهاردة. ترى كيف مر اليوم الاول، هنعرف مزيد من التفاصيل حول هذا الامر. ويبقى الخبر الاهم اللي يعني بيهمنا كمصريين بصورة عامة، وهو تقريبا المباراة. كلنا مترقبين، كلنا منتظرين منتخبنا الوطني، كل الدعم وكل ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا الوطني في كأس العالم 2026، وتحديدا في المباراة المرتقبة اللي هتكون الساعة 4 الفجر بعد كام ساعة، واللي هيواجه فيها نيوزيلندا في يعني هذه

0: ولكن بعد هذا الفاصل نرجع مع بعض ونبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقة الليلة.
1: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

اللعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: كأهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: يوم الأحد القادم مصر لن تنام في هذا اليوم. شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا في الرابعة صباحا يوم الاثنين 22 يونيو في EFZ أكبر فانزون وأكبر شاشة عرض في العالم. والانتقال مجانا بالمونوريل يوم الأحد القادم من 8 مساء وحتى 8 صباحا يوم الاثنين من قلب التجمع الخامس إلى قلب الفانزون في النهر الأخضر في 14 دقيقة فقط. افتح الأبواب في 8 مساء وشاهدوا مباراة بلجيكا وإيران في 10 مساء ثم مفاجأة اليوم فريق ديسكو مصر. ويليها الاستوديو التحليلي لمباراة مصر ونيوزيلندا مع نجوم الاستوديو التحليلي ثم المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا. استمتعوا بكل المسابقات وأشهر المطاعم. وللحصول على دعوتك المجانية ادخل على موقع تذكرتي.co/fanzone EFZ. يوم الأحد مصر لن

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: من جديد بنرجع ونبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقتنا النهاردة في آخر اليوم. الحقيقة النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان أكد على عدة رسائل هي ليست الأولى من نوعها، ولكن يعني هذا هو الموقف المصري الثابت والواضح تجاه الملفات المختلفة. الحقيقة أولا بنتكلم على التطورات الإقليمية اللي رئيس في هذا اللقاء أكد أن يعني أبرزت دور هذه الدول الرباعية في الأحداث الأخيرة، وأيضا الرئيس قال أن مصر حريصة على العمل معا لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وكمان الاتفاق النهائي يجب أن يضمن أمن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، هذا بالإضافة إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار وضمان حرية الملاحة. الأستاذ أكرم القصاص الكاتب الصحفي هاتفيا بينضم لينا علشان نتكلم أكتر حول هذا الأمر. في البداية مساء الخير وأهلا بحضرتك يا أستاذ أكرم.
2: مساء النور، أهلا وسهلا.
1: أهلا بحضرتك. وفي البداية دلالة تأكيد الرئيس النهاردة خلال لقائه مع وزراء الخارجية من الدول الأربعة مصر والسعودية وتركيا وإيران حول التأكيد على الحرص للعمل مع تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.
2: أعتقد الرباعية لعبت دور مهم طبعا خلال الفترة اللي فاتت، حتى ما هو معلن وما هو غير معلن، ولعبت دور فاعل جدا في نقل الرسائل وفي التفاوض وفي كثير من التفاصيل. وهذه الرباعية الحقيقة تشكلت، الواقع فرض تشكيلها، وفي نفس الوقت بتواصل دورها في دعم مسارات السلام بناء على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في تفاصيل كثيرة فنية، في بعض العراقيل بتحصل وفي بعض سوء الفهم. يمكن دور الرباعية كان جيد جدا في بناء ثقة بين الطرفين، وما تزال هذه الرباعية قادرة على القيام بدور، بجانب طبعا يعني وجود هذه الرباعية مع مصر وباكستان السعودية تركيا أعتقد هيبقى فاعل جدا في المرحلة المقبلة، لأنه هناك اتجاه أنه يكون في نظام أمني وسياسي إقليمي قائم على التوازن بشكل أكبر، يعالج المشكلات التي ظهرت في النظام الدولي الحالي المختل والفاقد على القدرة على التعامل مع الأزمات. وفي نفس الوقت هذه الرباعية دول فاعلة في الإقليم، دول كلها ذات وزن قادرة على صياغة أفكار وطرح مسارات وغيرها. مصر من جهتها يعني هذا الاجتماع جاي في وقت تنعقد فيه اللجان الفنية الخاصة باستكمال الاتفاق الأمريكي الإيراني بما تحمله هذه الجلسات من عراقيل ومن مشكلات وسوء فهم، وبناء أهم نقطة بيكون في هذه التفاوض بيكون بناء الثقة أو جسور الثقة بين الأطراف المختلفة، لأن الشكوك بتنسف أي محاولات، ودائما إحنا لو حتى حد نتابع في عراقيل كثيرة. فالرباعية وجودها وتأكيد الرئيس على مسارات السلام وتأكيده كمان على فكرة إنه حرب في غزة وفي القضايا الفلسطينية هي قضية القضايا وبدونها لن يحدث استقرار، فدي برضو أعتقد نظرة سابقة لفكرة الأزمات وسابقة لفكرة حتى التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، وتتقدم أكثر نحو خطوات أكثر قدرة على بناء نظام إقليمي أفضل. ودي كلمات الرئيس الحقيقة وتوجيهه في هذا اليوم مهمة جدا لكل الأطراف، ومهمة انه هذه الرباعية اعتقد ربما تتسع في المستقبل، ولكنها ستقوم بدور غاية في الاهمية في المرحلة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا على كل هذه التفاصيل والمعلومات الاستاذ اكرم القصاص الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليك. بعد الفاصل نرجع مرة تانية ونكمل مع حضرتكم اخر اليوم.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: ورجعين ومكملين مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، ونزلنا بنحلل مع حضراتكم رسائل السيد الرئيس خلال استقباله لعدد من ضيوف مصر النهاردة، سواء كنا بنتكلم عن وزراء خارجية الدول يعني الرباعية، وكمان كان في استقبال آخر النهاردة. السيد الرئيس استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، وأيضا استقبل كمان المرشح ل يعني الولاية الجديدة للجامعة العربية السيد نبيل فهمي. عدد من الرسائل الحقيقة اللي أكد عليها الرئيس في هاتين المقابلتين: مصر دايما حريصة على دعم دور الجامعة العربية والبقاء لتكون كما كانت دائما هي مظلة للدفاع عن مصالح العرب. والنهاردة الرئيس أكد كمان على أن السيد أحمد أبو الغيط بذل جهود حثيثة لتعزيز منظومة العمل العربي، وأيضا نتكلم على دعم مصر الكامل لترشيح السيد نبيل فهمي المرشح يعني الحالي للأمين ليصبح يعني الأمينا عاما لجامعة العربية. نتكلم أكتر مع حضراتكم، ولكن أرحب بضيفنا الكريم الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية. أستاذ أحمد تحياتي لحضرتك وأهلا بحضرتك.
2: أستاذ إبراهيم أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين.
1: أهلا بحضرتك، وفي البداية نتكلم فيما يخص يعني استقبال السيد الرئيس للأمين الحالي للجامعة العربية، وأيضا المرشح الجديد للجامعة العربية التي كانت وما زالت بالتأكيد بيت العرب يعني بحسب وصف أحد الكتاب. دلالة الاستقبالين في نفس اليوم ونفس التوقيت يا أستاذ أحمد وجهة نظر حضرتك؟
2: طبعا التأكيد على الدبلوماسية العريقة للدولة المصرية، الدبلوماسية اللي أفرزت عدد من الدبلوماسيين على مدار التاريخ القادرين على تبوؤ المناصب الرفيعة. أمين عام جامعة الدول العربية يمكن منصب يكاد حكرا على الدولة المصرية منذ تأسيس الجامعة. من جهة أخرى خلينا نقول أن تاريخ طويل للدبلوماسية، يمكن دكتور بطرس غالي وصل لسكرتير عام منظمة الأمم المتحدة، فأنت بتتحدث عن مؤسسة عريقة بتحتفل في هذه الأيام بالذكرى 200، يعني يوم الخميس الجاي في احتفالية كبيرة في الذكرى 200 على العمل الدبلوماسي المصري والجهد الدبلوماسي المصري. أنت بتتحدث عن مؤسسة عريقة جدا بأبنائها أحدهم بيختتم أعماله. الفترة اللي قضاها معالي الوزير السفير دكتور أحمد أبو الغيط كانت فترة عصيبة جدا على الدول العربية، استطاع أن هو يدير أعمال الجامعة في هذا التوقيت بمنتهى الحرفية بمنتهى الدقة بمنتهى الأمانة وفقا للظروف المتاحة ووفقا للتفاعلات اللي كانت بتفرض يعني ضغوطا خارجية وضغوطا داخلية من فاعلين من دون الدول على محاولات تهدئة الأوضاع في داخل الأوطان العربية. مؤكد أن الفترة القادمة ستتطلب جهدا آخر من معالي الوزير السفير دكتور نبيل فهمي في إطار طرح الرؤية المصرية التي تتمسك بثوابت الحل السياسي للأزمات العربية، محاولة تسوية الأوضاع في الدول اللي بتمثل الدول الطوق المحيط بالدولة المصرية في ليبيا في السودان في فلسطين. يعني هذه مهام أتصورها مهام عاجلة، بالإضافة إلى التأكيد على دعم الترابط العربي والتأكيد على إحياء مفهوم الأمن القومي العربي مرة أخرى وإحياء دور جامعة الدول العربية في الدفاع عن ثوابت هذه الأمة وتحقيق الأهداف المشتركة للأمة العربية.
1: صحيح، في هذه النقطة أستاذ أحمد يمكن السيد الرئيس النهاردة يعني لفت فيما يخص تطوير الأداء في الجامعة العربية ودعم المرشح الجديد لقيادة الجامعة في السنوات المقبلة. ماذا يعني هذا التطوير من وجهة نظر حضرتك لتصبح وتبقى الجامعة دائما بيتا للعرب وسند لكل الدول العربية؟
2: بالتحديات اللي باتت تواجه الدول الآن لم تعد تحدياتا أمنية بالمفهوم التقليدي للأمن، ولكن هذه التحديات تخطت المفهوم التقليدي للأمن لكي تتسع إلى ما عداها من تحديات تتعلق بالبيئة، تتعلق بالمناخ، تتعلق بالطاقة، تتعلق بالممرات المائية، تتعلق بهذا التغير الذي يحدث في الجغرافيا السياسية والذي يحاول البعض فرضه على الإقليم. ومن ثم دي فرصة ذهبية لإعادة تطوير هياكل العمل داخل جامعة الدول العربية بما يتوافق مع طموحات وأمال الشعب العربي في درء المخاطر التي يمكن أن تنتج عن هذه التهديدات. مهمة ثقيلة جدا في تفعيل الدور الاقتصادي لجامعة الدول العربية اللي هي أساس كل التحركات وكل الاستهدافات التي يستهدفها العدو للكثير من الدول العربية. توحيد الجهود ومؤكد أن تفعيل أو إعادة إحياء معاهدة الدفاع العربي المشترك أمر ينبغي أن يتم إعادة النظر فيه مرة أخرى. تكاملية الإطار التنموي والاهتمام بقضايا التطور الداخلي في الدول وتطور النظم السياسية في الدول وتطور توفير حياة كريمة للشعوب كافة الدول العربية وتطوير التعاون بين الأنظمة بعيدا عن ما شابه أداء جامعة الدول العربية نتيجة الخلافات طوال السنوات السابقة قبل 2011 وبعد 2011. مؤكد أن السفير نبيل فهمي لديه مهام عاجلة ومهام ضاغطة سيعمل في ظلها لتحقيق الأهداف والرؤية الاستراتيجية المصرية لكي تتبوأ جامعة الدول العربية التي تعد أول إطار تعاوني يمكن سبق الاتحاد الأوروبي كمان في تاريخ تأسيسه. ومن ثم إحنا أصحاب الفكرة، إحنا أصحاب الريادة، ومن حقنا أن نطور هذا الهيكل لكي يتلاقى مع طموحاتنا وأملنا.
1: بشكرك شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا على كل هذه التفاصيل والمعلومات أستاذنا أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا شكرا يا فندم.
1: شكرا لك. من أخبارنا كمان النهاردة في آخر اليوم، واستكمالا لتحركات نشطة منذ بداية الأزمة السودانية الأخيرة، الحقيقة كان في توجيهات رئاسية بأولوية الملف السوداني. شهدت القاهرة في الأيام الأخيرة تحركات ولقاءات دبلوماسية نشطة بشأن الملف السوداني. حزب الحرية المصري قال ان هذه التحركات الدبلوماسيه المكثفه اللي بتقودها القاهره لاحتواء الازمه السودانيه بتعكس حرص مصر على دعم الامن والاستقرار في السودان انطلاقا من الروابط التاريخيه والمصالح المشتركه التي تجمع البلدين. بعد الفاصل نرجع مره تانيه ونكمل مع حضراتكم حلقتنا الليله من برنامج اخر اليوم على هوا الراديو 9090 دايما هواها مصري.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: من جديد بنرجع لحضراتكم في حلقة النهاردة من برنامج آخر اليوم. والنهاردة بدأ يعني ماراثون الثانوية العامة زي ما بيسموه. بدأت امتحانات الثانوية العامة وكانت مواد هي غير مضافة في أول يوم في امتحانات الثانوية العامة. أجواء هادئة، انتظام في اللجان التعليم، كمان وزارة التربية والتعليم تحقق فيما يتردد من تسريب الامتحانات وفتح باب التظلمات أيضا في نتائج الشهادة الاعدادية. نتكلم أكتر حول هذا الأمر ونرحب بضيفتنا الكريمة الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم. أستاذة فاتن، مساء الخير وأهلا بك.
2: مساء النور يا فندم.
1: خلينا نبدأ كلامنا في البداية، كيف بدأ ومر اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة؟
2: يعني النهاردة كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة كان أول أيام امتحانات الثانوية العامة. انطلقت بامتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية، أداها يعني حوالي 800 معلش أنا أسفة جدا لحضرتك.
1: لا ولا يهمك ولا يهمك،
2: يعني معلش هو النهاردة فعلا أول
1: بنتكلم 868,896 طالب وطالبة في 2032 لجنة
2: امتحانية. نعم. في الفترة الثانية اللي عدها مادة التربية الدينية 876,384 طالب وطالبة، وأدى 284 طالب وطالبة من مدارس المكفوفين النظامين الجديد والقديم امتحان التربية الدينية. خليني أقول لحضرتك أن طبعا خيمة حالة من الهدوء والانضباط التام على كافة لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية. اليوم الأول شهد حرص إدارات اللجان الامتحانية على تفتيش الطلاب واتباع الإجراءات التفتيشية للبحث عن الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية أو البلوتوث أو أي أجهزة إلكترونية يصطحبها أي طالب داخل اللجنة الامتحانية. النهاردة كانت حالة يعني جميلة جدا من الطلبة وأولياء الأمور في عملية الانضباط أمام اللجان الامتحانية.
1: طيب على سيرة الانضباط، كان في حديث إن في جروبات على التليجرام كانت بتتداول يعني صفحات غش إلكتروني بعد مرور نص ساعة من الوقت. وزارة التربية والتعليم ردت على هذا الأمر وقالت إيه يا أستاذة فاتن؟
2: طيب أنا لسه أقول لستك طبعا إن شاومينج يعني تحدث الوزارة في أول أيام الامتحانات، ولكن هذا التحدي كان تحدي يعني مش في صالح خالص شاومينج. هو طبعا وزارة التربية والتعليم يحسب لها ان هي قضت على اي صفحات غش الكتروني في اول ايام امتحانات الثانوية العامة، وما تم تداوله عبر التليجرام بعد نصف ساعة من مرور الوقت الامتحاني بالنسبة للتربية الدينية. طبعا تم تصويره على مفرش ومسطرة حمراء وكده، وطبعا وزارة التربية والتعليم من جانبها حتى الآن بتحقق في هذا الأمر للتأكد من صحة ما تم.
1: الامتحان اللي جاي امتى بقى ان شاء الله يا استاذة فاتن؟
2: جاي يوم ثلاثة، هيكون امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في مادة الاقتصاد والإحصاء. وطلاب المكفوفين هيقدوا الامتحان في مادة التربية الوطنية. احنا في أول يوم بس غرفة عمليات نقابة المعلمين رصدت حالتين إصابة لمراقبين بالشرقية وإنا، وبيتم تلقيهم بالرعاية الطبية حاليا بتكليف من نقيب المعلمين. وأيضا أصيب معلم في حادث سير أثناء العودة من المراقبة على الثانوية العامة بالبحيرة، ويجري الآن جراحة عاجلة لهذا المعلم وهو مازال في مستشفى كفر الدوار العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وزير التربية والتعليم حرص اليوم على ترأس غرفة العمليات،
1: كان بيتابع صحيح من غرفة العمليات، هناك كاميرات مثبتة في
2: المركزية، ووجه بضرورة الالتزام بأعلى درجات الانضباط والدقة في تنفيذ التعليمات المنظمة لعمل الامتحان والتواصل المستمر بين غرفة العمليات
1: المركزية. شكرا جزيلا. نعم يا أستاذة فاتن، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. زميلتنا فاتن زكريا مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم، بشكرك شكرا جزيلا. بعد الفاصل نرجع مرة تانية علشان نكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، وكل التوفيق إن شاء الله لطلاب الثانوية العامة.

0: 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: ونرجع ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم، ونسلط الضوء كده على الموضوعات اللي تم نشرها في يعني حواء وطبيبك الخاص والكواكب كمان، مع زميلتنا سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء ورئيس تحرير مجلتي الكواكب وطبيبك الخاص. أستاذ سمر مساء الخير وأهلا بيك.
2: مساء الخير على حضرتك يا فندم مع السادة المستمعين.
1: أهلا وسهلا بيك. ويا ترى عن تفاصيل الملفات والموضوعات في العدد الجديد من مجلة حواء واللي اهتم بشكل رئيسي بأجواء كاس العالم.
2: صحيح، طبعا كلنا مهتمين في المرحلة دي بتشجيع منتخبنا الوطني، وإن شاء الله نتمنى له كل التوفيق. عندنا طبعا مباراة النهاردة الفجر اللي هو فجر الاثنين، فإحنا الحقيقة في هذا العدد أولا بنتكلم إزاي إن الأسرة تستغل فرصة مباريات كأس العالم زي ما شفنا في كل الأماكن لإعادة لمة الأسرة، نتجمع ونشجع بلدنا وندعم وطننا وننمي في أولادنا كمان روح الانتماء والولاء من خلال متابعة هذه المباريات. كمان ما نسيناش إن إحنا نتطرق لبطلاتنا الرياضيات واللي حققوه من بطولات عديدة في أكثر من لعبة متنوعة على المستوى المحلي والمستوى العالمي، ودور المرأة ومشاركتها في هذا المجال واهتمامها أساسا به، وطبعا كل انتصاراتها بتضاف أيضا لحب بلدنا وانتمائنا إليها. تطرقنا الموضوع مهم جدا بقى بما إن إحنا مهتمين في هذه المرحلة طبعا بالرياضة بشكل مكثف، إزاي إن إحنا نربي أولادنا على الاعتدال والبعد عن التعصب الرياضي. الحقيقة الملف شامل في موضوعات كتيرة قوي بنقول بيها ببساطة إزاي إن إحنا ننمي روح الانتماء والولاء في نفوس أولادنا من خلال متابعة المنتخب، وفي نفس الوقت ننمي فيهم حب الرياضة والموهبة ونستغل فترة الصيف في هذا، زائد أساسا تربيتهم بقى على الاعتدال. ده
1: مجلة حواء. طيب من الحديث عن مجلة حواء للكواكب وطبيبك الخاص ايضا تطلعينا كده على
2: برضو الكواكب بقى فيها استكمالا لهذا الاهتمام بنتطرق بقى الرياضيات اللي بيمارسها نجومنا، وخاصة سواء بقى نجوم العصر الحالي او نجوم الزمن الجميل، وهنقدم مفاجآت للقراء يلاقوها في العدد ده ان يكتشفوا ان عدد كبير من نجوم العصر الحالي وايضا الزمن الجميل زمن الابيض والسود الماضي هيلاقوا ان كان فيهم احتراف من قبل بعض النجوم في بعض الرياضيات، لا على الرغم بقى طبعا من الفن اكتسبهم وبعضوا عن هذا المجال، ولكن معظمهم كانوا محترفين ومحترفين في فرق رياضية وشاركوا في بطولات. ده اللي احنا هنكتشفه في هذا العدد، وفي نفس الوقت نتطرق لمواهبهم الاخرى في فترة الاجازات، وخاصة ان احنا يعني بننعم في هذا التوقيت بفترة جميلة من الراحة وعدم الضغوط العملية، فبنعرف طبعا بيمارسوا هذا الوقت ازاي. أما فيما يتعلق بطبيبك الخاص بنستكمل فيها آلية أمراض الصيف وكيف يمكن الوقاية منها.
1: بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل والمعلومات. سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء ورئيس تحرير مجلتي الكواكب وطبيبك الخاص، شكرا جزيلا ليك.
2: شكرا جزيلا.
1: شكرا ليك. بعد الفاصل مرة تانية بنرجع ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: ورجعنا مرة تانية مع حضراتكم في حلقتنا النهاردة من آخر اليوم. والحقيقة كمصريين الكل منتظر، الكل مترقب المباراة اللي هتجمع منتخبنا الوطني إن شاء الله الساعة 4 الفجر، خلاص بعد كام ساعة تقريبا، مع نيوزيلندا ضمن تصفيات كاس العالم 2026. هنتكلم مع حضراتكم حول التفاصيل، والحقيقة في إشادات جماهيرية إعلامية رياضية في إنجاز جديد بيضع الجماهير المصرية في قلب الحدث العالمي. نجحت الشركة المتحدة للرياضة في تقديم تجربة غير مسبوقة داخل مصر من خلال تخصيص منطقة مشجعين متكاملة لمتابعة منافسات كاس العالم عبر منطقة الفانزون بالنهر الأخضر في العاصمة الجديدة، لتكون هي الأكبر من نوعها في مصر والشرق الأوسط منذ انطلاق البطولة. كمان اللفت للنظر أن الهيئة القومية للأنفاق أعلنت عن يعني تشغيل المونوريل بالمجان للمواطنين بداية من الساعة 8 مساء اليوم وحتى الساعة 8 صباح غدا إن شاء الله، ينقل المشجعين من منطقة التجمع لمنطقة الفانزون. خلونا نتكلم أكتر حول يعني هذا الأمر وآخر استعدادات الجماهير المصرية، وكمان المباراة اللي هنتابعها إن شاء الله مع ضيفنا الكريم أستاذ عمرو كمال مدير تحرير أخبار الرياضة ومؤسسة أخبار اليوم. يا كابتن عمرو مساء الفل وأهلا بيك.
2: شكرا إبراهيم، مساء الخير على حضرتك وأشكرك على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بحضرتك. وبعد 4 ساعات تقريبا كده هتنطلق صافرة المباراة اللي تجمع منتخبنا الوطني مع نيوزيلندا، ماذا عن آخر الأخبار والأجواء في معسكر الفراعنة؟
2: طيب هستأذنك ان حضرتك قلته على الفانزون والمنطقة اللي تعتبر من اكبر المساحات اللي بتشاهد فيها في الشرق الاوسط، والشركة المتحدة الرياضية اللي هي عملته ده ليه بيعمل ايه؟ ده بيربط المصريين بشكل او باخر، ان انت اللي جنبك ما تعرفوش ايوه مصري بس مشارك معاه في حدث انت وهو عايزين نتيجة إيجابية، فبيحصل دعم نفسي قوي للغاية. عارف انت لما كنا بندرس الكيمياء والروابط والجزيئات، وده بيشد الروابط جامد جدا. الناس لما هتركب المونوريل وهي رايحة وجاية هيشوفوا الإنجازات اللي اتعملت في البلد، وهيرجعوا بإذن الله بإذن الله سعداء بالنتيجة، فده بيبقى مختلف تماما. القلق اللي موجود عندنا وابتدى يظهر بشكل كبير أنا إيجابي جدا جدا جدا، بدل ما نخش على نيوزيلندا وإحنا بنقول اوعى وشك إحنا اللي تعادلنا مع بلجيكا 0-0، بلجيكا حتى هذه اللحظة متعادلة مع إيران 0-0، إحنا تعادلنا 1-1، بلجيكا مطرود منها 1 قدام إيران، فالأمور مش ماشية مع بلجيكا بالرغم من إيران واخد ميكروباص مكسيك أمريكا مكسيك كندا، فالأمور مختلفة تماما. احنا لحد دلوقتي زي ما حضرتك اشرت ان المباراه تقام 4 فجرا، هتقام بقى في اجواء دعاء المصريين وهم بيتحضروا لصلاه الفجر، ده حاجه حلوه وهيوصل، ده واصل للعيبه بشكل او باخر، ظاهر جدا من تصريحات حسام حسن المدير الفني ان هو بيقول لك احنا مش عايزين نكسب وبس، احنا عايزين نروح الدور اللي بعد كده، احنا كمان عايزين زي ما انا قلت مع حضرتك قبل كده احنا مش عايزين نلعب 3 مباريات، احنا عايزين نلعب 5، ليه ما نلعبش 7؟ في الامكان ابدع من مكان باذن الله، فانت تقدر تخش بمجهودك، وده اللي اللعيبه اتدربت عليه باخلاصهم بتركيزهم بعدم تركيزهم في السوشيال ميديا. هتقول عليا ايه؟ هتقول ايه على ابراهيم عزت اللي بيلعب مهاجم جنب صلاح؟ هيقولوا عليه بعد الماتش. هيقولوا ايه على عمرو كمال اللي بيلعب مدافع قدام مصطفى شوبير بعد الماتش؟ التركيز على 90 دقيقه وان انت تعمل المعادله الكيميائيه بتاعتك افضل ما يكون عشان تخرج بنتيجه قويه، لان الصحف النيوزيلنديه اكدت ان هم درسونا بشكل قوي للغايه وحافظيننا، واتمنى ان ما يحصلش اصابات للاعيبه منتخب مصر لان التنين بيلعبوا بقوه شديده للغايه، ان احنا نلعب على الارض نتحرك بمنتهى الشراسة نستفاد من الفرص بشكل قوي بإذن الله ربنا
1: يوفقك يا رب بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا عمرو كمال مدير تحرير أخبار الرياضة في مؤسسة أخبار اليوم. شكرا جزيلا ليك يا
2: صديقي.
1: شكرا ليك. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لمتابعتنا. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وفريق عمل جديد. حلقتنا كانت من إعداد زميلتنا غريب مصطفى، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهذه تحياتي إبراهيم عزت من القاهرة. تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل السيد نبيل فهمي المرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويؤكد دعم مصر الكامل لترشحه لهذا المنصب. الرئيس السيسي يستقبل وزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا. الرئيس السيسي يشيد بالتنسيق المكثف الذي جرى بين الدول الأربع خلال الفترة الماضية، ويجدد ترحيب مصر بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. رئيس الوزراء يتابع موقف تعديات قانون التصالح في مخالفات البناء وإتاحة المزيد من التيسيرات. ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي المشترك بعد استمرارها لعدة أيام بعدد من القواعد الجوية المصرية. موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤول أمريكي توقعاته باستمرار مفاوضات سويسرا بين واشنطن وطهران حتى وقت متأخر من الليلة بمشاركة وسطاء من باكستان وقطر. إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تكشف أن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة في خفض قواته في جنوب لبنان. اقتصاديا، رئيس الوزراء يشهد توقيع شراكة استراتيجية بين شركتي ميدار وماجد الفطيم لتطوير مشروع عمراني بمدينة مدى بالقاهرة الجديدة باستثمارات 3.1 مليار دولار. أما رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه في الرابعة صباحا نظيره النيوزيلندي ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بكأس العالم 2026. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

كمان تحية لسليم سحاب والفرقة الموسيقية. فهي كمان تحية للدكتورة رتيبة الحفني والأوبرا المصرية.

هي ملهاش عزيز ولا حبيب، يا عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب. قالوا عنبه هي ملهاش عزيز

ذوق حسن الصبية يا ما يا ما يا ما يا ما كل الولاد في آخر البلاد كل الولاد في آخر البلاد عشق البنية يا ما يا ما يا ما يا ما طارت الصبايا.

ما تهناش والتانية اوعى تمشي وما تسمعوناش والتالتة على اللي صابر بس بخته ما جاش والرابعة على اللي في الدنيا لا مات ولا عاش حبينا يا قلبي لكن شفنا حبايبنا

0: يا عم يلي بلا عم، تعال اما اعملك عمي وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عم. يا عم يلي بلا عم، تعال اما اعملك عمي وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عمي. مدام بحبك وريدك عن خالي وعن عمي، ده ياما صاحب علوم وبيغلبه راجل عمي، لكن الواطي مهما علي اصله يرد عليه غلطان، ياللي تقول لي القليل الاصلي يا عمي.
1: لا والله هتحلو. تسمع كمان جبل

0: رأت غزالة مش بتوجعني.
1: عيني
0: رأت غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تتجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات، ناولتها المية فوق الألف، قالت اشرب بيهم شربات، ده غيرك عملي 7 ملايين جنيهات ذهب وسبع فدادين قصب خليين من السوسة على بس بوسة، ولسه بقول له رأت غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تتجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات، ناولتها المية فوق الألف، قالت اشرب بيهم شربات، ده غيرك عمل لي 7 ملايين جنيهات ذهب وسبع فدادين قصب خليين من السوسة على بس بوسة.

قدامي بقول يا سارع الورد عندي الورد ورداني وردك على الناس خلى الورد ورداني انا بمدح اللي خلقني عبد ناشاني خلق الخلايق مفيش بعده ولا تاني وقلت يا قلبي سيبك من اللي بقالك فيه شريك تاني واترك سبيله ولا تندم عليه تاني احبابي قلبي طالبين مني عتب تاني وانا عفوف نفس ما بحبش عتب تاني وحلفت يمينين نخش لهم عتب تاني كان اللبن الرايب يرجع حليب تاني يبقى انتظار العجوز يرجع

طب الموال ده طويل شويه، حضراتكم قاعدين معانا ولا؟ لقيت طيره بتتألم ونار حاميه بتكويها على عود الحطب واقفه وشوك الدنيا حواليها حواليها، وصياد القدر واقف وبرصاصه حيرميها. سألت عليها بتعرف لمين هي ومين ليها، قالوا لي الأم سايباها وأبوها كمان ناسيها. يا عيني ضحية في الدنيا، يا خوف الوحدة تبنيها، ده لو

اقدر انجيها. شاورت بايد انادلها وجتني وخدت بايديها وبنيت العش في العالي وكان قصدي اعليها. ولما عششت جنبي وشفت الفرح في عينيها فتحت لحبها قلبي وقلت يا رب خليها. وخدت من الشجر ورقه عجنته الحن حنيها وخدت من العنب خمره عشان اشرب واسقيها وخدت من العسل شهده عشان تاكل وغزيها وخدت من الهواء غنوة.

قدم البلدي عملت تاج حليها وجبت بخور من الجاوي ابخرها وارقيها وجبت حرير من الهندي عملت ستار يداريها وليله في العشاء جالها واحد تاني يناديها سابتني للي كان وحدي ونزلت له

مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان خيال بيقول لي نقاش. ولا كل من مسك الريشة موسيقار. ولا كل من مسك العصاية سليم سحاب. بقول مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان خيال. ولا كل من مسك الريشة رسام. ولا كل من دق على الأوتار موسيقار. ولا كل من قال يا ليل نقول عليه دقال. خن الليالي ده غالي والعبد لله. سنين يقول الليالي الحلوة والموال.

ملهاش عزيز ولا حبيب، في عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب. قالوا عن بهية ملهاش عزيز ولا حبيب، عيونها تقتل ملهاش.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك.

محطم الخطوات وأسرت وحدي شريك.